0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Brian Adams.
3: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
4: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
5: ميدي أم نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
4: مساء الخير. في حياة كل فنان هناك أدوار يؤديها أمام الكاميرا، وهناك دور واحد يؤديه خلف الكاميرا، هو دور الإنسان. ضيفنا الليلة ليس مجرد ممثل، وحكاية مغربية كاملة حفر اسمه في ذاكرة الدراما والسينما المغربية، من وجع التراب إلى الطريق الصحيح، ومن التمثيل إلى الإخراج. كان دائماً يبحث عن النص المختلف، لكن متى كانت نقطة التحول في حياته؟ هل كانت دوراً معيناً؟ أم موقفاً إنسانياً؟ أم قراراً صعباً قال فيه لا لشيء ونعم لحلمه؟ خلف كل نجاح لحظة قرار غيرت كل شيء. في نقطة التحول سنفتح صندوق الذكريات مع الفنان القدير، الأب والإنسان، الفنان رشيد الولي. أستاذ رشيد، أهلا بك في نقطة التحول.
6: أهلا بك وأهلا بك.

0: لكم وشكرا على هذا التقديم الرائع، ومن خلالكم كنقول كل عام وانتم والمستمعين بخير
1: يا رب.
0: شاء الله.
1: يا رب. طيب استاذ رشيد، ربما المحطه الاولى من الحلم الى القرار. استاذ رشيد، لو رجعت بك للبدايات، متى كانت اللحظة التي قلت فيها سأكون ممثلا رغم كل الصعوبات؟ متى كانت؟
0: صراحة كل شيء بدأ بالصدفة، ولكن هذه الصدفة دفعتني إلى أن أخذ قرار في يوم ما. كيف الصدفة؟ ثلاثة الأصدقاء ديالي دوزوا المباراة لدخول ولوج قسم الثقافة المسرحية المسرح محمد الخامس، حتى يعرف الجميع في الثمانينات في 83 84 85 86 لم يكن هناك وجود للمعهد العالي في المسرحية التمثيل الثقافي، فكان قسم فتحته الإدارة ديال المسرح محمد الخامس، جاء الله يجزيهم بالخير من أجل جلب واحد المجموعة ديال الرجال للتمثيل تحت إشراف الأستاذ عباس إبراهيم. مشيت مع الأصدقاء غير باش ننسهم حسب الطلب ديالهم، ومن بعد وانا تما عطوني الاستمارة تاع انا نعمر، فقلت لهم لا انا ما جيتش، فطلبوا قالوا لي لا غير معنا جوسكوبو، فعمرت وخديت انا المشهد المسرحي ومشيت دربت فيه اسبوع. من بعد هنا دوزنا، انا افتكر دوزنا هذا الكونكور قدام اللجنه، كانوا جوج ديال المشاهد، ومن بعد جاء الوقت ديال النتائج في صباح ما، وانا ابن مدارس محمد الخامس، طلب مني من طرف الاصدقاء انهم السنه الماضيه لم يتوفقوا، طلبوا مني ان اكون فألق ميا ونمشي انا نشوف. كانت عندي بشكلات ساعه كنت هذا عليا بالنسبه لي فمشيت حطيت البشكلات ديالي، شفت قنبوعي قنبوعي ما لقيتوش، مسليك مسليك اللي كان بلغ لهم التحيه ما لقيتوش، جيت البشكلات ديالي وبغيت نرجع وانا نقول بلاتي، يعني لم ابحث عن اسمي وجب الله كانه داز تحت عيني، وانا نرجع وقلبت فكلقى راسي انا توفقت وهما ما توفقوش
1: للاسف.
0: هنا كانت البدايه، ومشيت من اجل الفضول لم اقرر بعد، لكني عندما دخلت قسم الثقافه وشفت طريقه الجلوس، كل واحد اللي بغى يوقف واللي بغى يجلس واللي بغى يتكى، وماشي ضروري تهز صبعك باش تهضر، والناس متحرره، ماشي الفكره اللي كانت عندي على الدراسه، لان
1: نعم.
0: الدراسه العاديه انت ملزم
1: قيود، كاين قيود
0: تماما
1: نعم،
0: بقيود كل شيء، فكل واحد كان حريه، وانا كنسمع وكنشوف هذا في هذه اللحظه شعلت في الدماغ ديالي واحد البوله، وانا نقول الله اعلم انا هذا ما ساختاره، هذا اريد ان اكون
1: ممتاز.
0: انا اتكلم وما يقاطعني حد، وناس يسمعوا فكرتي حتى الاخر وما يحكموش عليا.

0: نتبع غير أدبي، كنت كنقول ربما أكون صحفيا. ولكن نهار اللي لقيت هذا وأنا نقول صافي هذا ما سأختاره لمسيرتي الحمد لله، وهكذا كان وأنا جسم.
1: هل واجهت رفضا من الأهل؟ وإذا كان هذا الرفض، كيف حولته إلى وقود للنجاح؟
0: طبعا كان ما لا أقول رفض، ولكن كان هلع وخوف من المستقبل. وأنا أذكر غالبا كنذكرها لأنها كانت علامة فارقة، ويومها قررت أن لا خيار لي في أن أنجح، ماشي في أن أستمر في المسرح. كيف كان ذلك؟ هو الأب ديالي مسكين جندي وكيضرب تمارة وكيمشي ويجي، وحنا تمير الخوت وجدة وجدي معنا، وعليه الحمل ثقيل، واحد النهار وانا جالس في الدار هو خرج ورجع وخرج ورجع، ومن بعد بقى واقف وحسيت بغى يقول لي شي حاجه، فهزيت راسي وقلت له با ياك لاباس باش نرجع لك هي شويه، علاش با كان كيتصرف معايا هكذا؟ انا ربما كان عندي الحق بين اخواني، يعني كنت مريض، فكان بالنسبه لهم كوني نبقى على قيد الحياه هي ديجا هديه من عند الله، فكانوا كيديروا مجهود ديالهم باش ما يقلقونيش، باش كيقولوا بون بندي فيه كفيه، وكان مريض وصحته على قدو ديجا راه مزيان وكيتوفق في المدرسه ديالو. فكان الاب ديالي كيتعامل معايا بهاد طريقة فيها واحد مسؤولية. فقلت له شنو الوالد؟ قال لي واش كتعرفش كدير؟ تخلعت، قلت لك ما سمع الأب ديالي شي حاجة، الحمد لله أنا ما عمري كنيت، ما عمري شربت في حياتي، ما عمري هادشي درته، الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، ونتمنى ولي بلي الله يعفو عليه أي إنسان يمكن له يتبدل. فقلت له لا با والله ما كندير شي حاجة، شكون اللي قال لك شي حاجة؟ قال لي لا ماشي على داك الشيء كنهضر، أنت كتشوفهم في التلفازة ولدي، ها هما اللي مرض كيبيع موطورو، اللي مرض كيطلب من الملك باش يداويه، شمش كيحل عينيه، شمش دير شعك هكا، واش هكذا كتشوف أنك غادي دير المستقبل ديالك؟ عرفتي صحقني، وفي نفس الوقت لم أفكر، جاوبته يمكن في ثلاثة ديال لي سكوند، هزيت عيني فيه، قلت له ما تخافش أبا، غنكون من الأولين في هذه البلاد ما غنكونش. قال لي الله يعاونك سد الباب ومشى، وهكذا كان. لما مشى قلت ناري اش درت مع راسي؟ واش عرفتي حنا شحال من مليون؟ وفين انا واصل في الدراسه كاع ديالي؟ وما عنديش دراسه اكاديميه، كيفاش غنكون من الاولين؟ ولكن قلت وعدت ابي اللي كان كيضرب عليا تماره ويديني للسبيطار ويمشي معايا ويسمع الهضره من اجل انني نكون صحيح، ففي الاخر ما خصنيش نخلو. فكان محرك رائع وجميل انني نتحمل كل الصعاب بانني شي نهار نقدر نشدي ليه ولو جزء بسيط من هذاك الشيء. وخا ما سولتينيش غنقول لك فلاش باك للقدام ماشي للحضور، ودازت ايام وكانت عندي اول سياره ديالي، ومشيت باش نديهم لواحد البلاد ديالو، وتلفنا على الطريق فوقفت عند واحد الجدار من نسولو، فلما وصل عطاني السلام وقال لي السي رشيد الوالي مرحبا، وهزني وجاب بالموتور ديالو وزاد قدامنا غير طونوبيل هز فيها امي لانه فرحان نديهم ونحركهم. فبا اللي هو عسكري كيشوف ان الدرك الملكي هو من يسوق وكيوريني الطريق، فكانت لحظه
1: فارقه
0: في حياته، لانه حتى هذه اللحظه كان ربما كيقول راه كيدير راه كيضرب تمارة راه ما
1: عندها. اذا هذه نقطه التحول، هذه نقطه التحول ما بينك وما بين الوالد. طيب نقطه التحول الان الفنيه في محطتنا الثانيه، ما هو الدور الذي تعتبره نقطه تحول حقيقيه في مسارك الفني؟ الدور الذي جعل الناس تنظر لرشيد الوالي بشكل مختلف.
0: هي كانت سنه 1997 بعد زواجي بسنة، عند ولادة الابن ديالي سليم وهو في المستشفى، مشيت باش حضرت له الولادة ديالو في العشية، مشيت باش وقعت على أول عقد على مسلسل تلفزيوني باش تعرفوا رمضان كانوا الأفلام المصرية اللي كدوز. أول مسلسل في التاريخ ديال التلفزة المغربية كان هو سرب الحمام اللي كيدوز أون برايم تايم في التلفزة المغربية، كان مكون فقط من 15 حلقة، فوقعت عليها. وهذا الدور ديال حمادي مع نور الدين بكر مع سعاد صابر اللي كان من إخراج الله يرحمه محمد عاطفي كان على مفارقة عند الناس، لأنني درت

0: دوار قبل، ولكن تيمو ما كنتش معروف بزاف لدرجه كانوا كيسحبوا من الناس. انا لعبت وكيل الدوله، سحبوا وكيل الدوله، ولعبت محامي سحبوا معنا محامي، لانه كيقولوا الي تيمون فري هذا الولد ما يمكنش يكون كيمثل. وهذه كانت ربما من الخاصيه ديالي. وفي السينما كان اول دور كان هو سارق الأحلام مع حكيم نوري اللي خديت من خلاله جائزة أحسن ممثل، وكانت هي البادرة للخير، بما يعني جبت غير من طنجة جبت واحد ثلاثة ديال لي سيناريو معايا باش نقراهم، وهكذا بدات مسيرتي السينمائية والتلفزيونية.
1: طيب الانتقال من التمثيل إلى الإخراج لماذا؟ هل كان هروبا من تكرار الأدوار أم بحثا عن تحدي جديد؟
0: شنو نقول لك؟ كل هذا إذا كنت كتحب واحد المهنة وكتشوف الناس اللي فاتوك، كتشوف الممثلين اللي سبقوا واعتمدوا فقط على التمثيل، كيبقوا ربما جالسين في قهاوي وكينتظروا اللي يعيط لهم. أنا هذه الصورة لم تكن تعجبني، كأنني مع احترامي كأنني غنكون في واحد الموقف ديال الممثلين. فكنت كنقول لا، خصني نقرا ونتعلم وندير بزاف الحوايج، ونهار اللي ما تعجبنيش الكتابة نتعلم نكتب. نتعلموا أنا وأنا في السبيطار كنت ديجا كنكتب. فالإخراج درته من أجل الاستمرار بالشكل اللي أنا بغيت، بمعنى لجاني دور نقبله مزيان، ما جانيش أنا اللي غنكتب القصة وأنا اللي غنجها. ومن هنا جات أنني درت شركة الإنتاج ديالي، وبديت كنعمل كاع الأعمال السينمائية اللي أنا من إخراجني كندير لهم بالشركة ديالي، بمعنى حتى لا أكرر نفسي، وحتى أنني نزيد بالمجتمع كيف كنشوفه، ونقول رأيي سينمائيا عن طريق الصورة وعن طريق القصة ودراماتي عن طريق الدراما أيضا. وهذا ساعدني باش أنني دائما نكون مرتاح، ماشي غير ماديا، نكون مرتاح فأنني ما نخافش من غدا. في الوقت اللي أنا جالس كنقول أنا ماشي جالس، ماشي مباطل لا، ولكن كنكتب وكنوجد عامل اللي غنصورهم دابا عامين وثلاث سنين.
1: المحطة الثالثة، نقطة التحول الإنسانية. سيد رشيد، عرفناك بمواقفك الإنسانية الخيرية الكثيرة، هل هناك حادثة أو لقاء مع إنسان بسيط شكل نقطة تحول في نظرتك للحياة والشهرة؟
0: باش نجاوبك غنرجع غير واحد فلاش باك ديال الوالد ديالي اللي كان خدام في السبيطار، وكان تقريبا 3 أو 4 ديال المرات في الأسبوع كيجيو عندنا ضياف لا نعرفهم. كانوا كيجيو للمستشفيات، وكتعرف في المستشفيات في السبعينات والثمانينات وما كانوش لي زوطيل في المغرب بهذا، وكانوا الناس كيجيو من كل منطقة، والناس البسطاء ما يمكن ليهمش، فكان لما الطبيب ولا راديو غيخرج ليهم حتى الغدا ولا شي حاجة كيمكن لهم يباتوا غير حدا السبيطار اي مكان. فالوالد ديالي كان ما كيشوف شي حاله معينه كيعرض عليهم كيجيبهم للدار ويباتوا معنا، بمعنى دائما نتقاسم هذاك الشيء اللي جاب لنا الله كنتقاسموه، وديما اللحم كنخليوه للضياف، وديما بمعنى كبرنا شبعانين في هذه اللحظه، وكان كيعجبنا نأديو هذه الخدمه مع الناس. بمعنى كتقول لا، الحياه فيها العطاء ما فيهاش، ولكن من بديت كانت تعرف وبديت كانت شد شوية المصروف، كانت حادثة كان واحد الحدث، هو أنني بالسيارة ديالي واحد النهار لقيت واحد المرأة مع واحد الوليد، كان ما عندهش واحد الدراري وقفة كيتسنى الطاكسي، فعزت عليا وهو بهذاك الطاكسي، فوقفت قلت لها شنو بغيتو؟ لا لا، قالت لي راه بينا حنا كنتسنى الطاكسي بغيت غير نمشي للمركز ديال اللي كيصوبوا فيه الاعضاء وهذاك الشيء الناس اللي ناقصين. فين كاينه؟ لاله، قالت لي في بوسكوره، انا ابن الرباط. مشيت توصلتها، وحنا في الطريق كنكتشف ان هذاك الوليد اللي عندها مسكين وتقطعت له رجل، وهي غتمشي على الله وعسى اللي يمكن لهم يساعدوها في ان هذاك الولد يكون عنده هذاك الرجل. فمشيت ووقفت معها.
1: هذه نقطه التحول فعلا.
0: وقفت معها وتسنيتهم تخرجوا، وكنشوف هذيك المرأة اللي خارجة حمراء مسكينة، الدم في الشكل، ولكن كلها أمل. قلت لي الغالب الله، قال لي ما غيمكنش، وخصني لابد نجمع واحد شوية الفلوس على محل بقدرة قادر أن الله سبحانه وتعالى ساعدني في أن هذاك الوليد دارت له هذيك العملية ودارت له رجلي.
1: آسفة، يعني هذه فعلا هذه نقطة
0: لا أنا ما عمري عودتها، ما كيعرفوهاش.

0: الناس
1: هذه
0: كان بقات بيني وبين الله، ولكن كانت هذيك اللحظة اللي حسيت فيها أنني قدرت ندير شي حاجة ولو بسيطة من أجل هذاك الوليد اللي ما شفتوش لحد الآن، ربما يسمعني، وأنه غيستمر في الدراسة ديالو وغيتحرك ويكون إنسان هادي. فكانت بالنسبة لي شي حاجة اللي بقيت كنفتخر بها بيني وبين الله.
1: صح.
0: فمدكت قلت لا غادي أنا كده داير وغادي نستمر.
1: هادي الله يجعل لك في ميزان الحسنات أستاذ رشيد، فعلا فعلا هذا عمل خيري ومنعطف، منعطف إنساني في حياتك.
0: وواجب وواجب، لأنه الإنسان خصو، لأنه ما دارهاش الله غير في طريقة
1: صحيح
0: من أجل هذيك الأم وهذاك الولد، وفي الأجل أنني نكتشف معنى العطاء، لأن اللي يكذب عليك كذاب اللي يقول لك السعادة في أنك تأخذ، بالعكس السعادة في أنك تعطي تشبع ولا تنتظر شيئا من أي حد من أي أحد. فالحمد لله. ومن بعد ثلاثة مجموعة الحوايج لا داعي لذكرها ولكنها تسعد القلب، كتبقى بينك بالله، ومن بعد راه كتشوفها في حياتك، كتشوف أنه الله كيفتح عليك، وبعض الأمور كتكون مسدودة وكتحل في وجهك، وكتشعر فريمون بالمعنى ديال العطاء.
1: تمام. أستاذ رشيد الولي، محطتنا الرابعة رسالة للتحدي، ماذا تقول اليوم للشباب المغربي الذي يقف الآن في نقطة الصفر ويحلم أن يكون فنانا؟ ما هي نصيحتك له في كلمة واحدة؟
0: في كلمة واحدة يصعب، ولكن في جملة قد أتوفق، لأنه هو الصبر. الصبر وأنك تكون واجد قبل. دابا أغلبية ديال لي جون اش كيسحبهم؟ أنه خصو تعطاه الفرصة، تعطاه الفرصة باش يثبت نفسه. هي في الميدان ديالنا خاصة في التمثيل خصك تكون واجد، لأن الفرصة يمكن لها تجيك، ولكن نهار اللي تجيك ودوز كاستينغ غير دوز كاستينغ، ولا ما يتعطاك العمل غيرفضوك لأنهم خاوي، ما عندك ما تعطي. وهذا اللي ما فهموش الشباب، كيقول لك لا خصني بحال هذيك ديال يكونوا الفلوس وغنخدم، ومنين نخدم ولكن لا ما خدمتيش راه ما يكونوش فلوس، ولا الفلوس عمرهم ما يكونوا باش انت غتطور. فأنا كنقول لهم بداو استغلوا وقتكم، واعتبروا ان هذيك التبيطله اللي انت كتبيطل ولا مبيطل فيها، بالعكس عندك فيها متسع من الوقت من اجل انك تكون صح. نفسك وتقوي، لانشيتي تكون وتوكلتي على الله، راه الصياد كيلوح في النار ما عرفهاش فين غادي، وما يمكنلوش ما يطلعش في نهار رزقه ورزق وليداته، فما بالك انت في الحياه.
1: أستاذ رشيد، بعد كل هذه المحطات، ما هي نقطة التحول التي ما زلت تنتظرها في حياتك؟
0: شوف الحمد لله، والله لا أنتظر. أنا الآن اشتهتي، أنا الآن أصبحت جد وأستمتع بالمعنى ديال الوقت، وبمعنى ديال أنك تكون عندك واحد بنيتة صغيرة بنت ولدي اللي كان عطيها هذا الوقت. أنا بصراحة شبعت، أجد أن بزاف ديال الأعمال ديالنا أصبحت تفتقد للقدوة، وكانت كاينة أعمال صحية، ماشي كل شيء ولكن كاينة أعمال صحية واللي ما كان وزدتش فيها نفسي. فكنقول من بعد هاد التاريخ وهاد الشيء اللي درت يكفيني، هذاك الشيء اللي درته كان مزيان اللي تقترح عليا ولا اللي غنديرو وعليه، ما كانش لا انتظر، انتظر ان عيشة ما تبقى، انا والزوج ديالي نسافر ونتمتعوا، ما حد الوالدين ديالي معايا، انني نتمتع كل لحظه ديالي معاهم، حتى لا اندم في يوم ما بانني قصرتها او قصرت من اجلهم. وانا هاد يومين كنسمع كاظم الصاهر واللي كيهضر على مساله مرحله الستينات، وكيفاش الانسان كيصبح يشوف الحياه، وكيفاش انه كيقول كيفاش كنت بليد لدرجه كنمشي في الفواياج في ان تورني شهر، وكنخلي المراه مع الاولاد وتماره، والله لا ينفع. فلذلك كتبدا تشوف الحياه بمنظور واحد اخر، ما فيهاش كور، ما فيهاش حقد، تسمح للناس، لان لما سمحتيش غتعيش
1: النضج، هي مرحله النضج، مرحله النضج الانساني. صح. أستاذ رشيد، وصلنا لسؤال الموقف الصعب، يعني في نقطة التحول نسأل عن اللحظات التي صنعت الفنان، لكن اليوم سؤالي مختلف، سأضعك أمام موقف صعب، موقف لا توجد فيه إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، بل فيه اختبار للقيم والمواقف. تخيل معي أستاذ رشيد هذا المشهد، أنت في موقع تصوير فيلم من إخراجك، تبقى يوم واحد فقط على انتهاء التصوير والميزانية نفدت تماما، هذا الفيلم هو حلم عمرك والعمل الأقرب إلى قلبك.

0: قلبك. في نفس اليوم يصلك اتصال هاتفي، أحد أفراد عائلتك المقربين جدا في حالة صحية حرجة لا قدر الله، والوجود بجانبه في المستشفى الآن قد يصنع فارقا في حياتك، لكن في حياته. لكن إذا غادرت موقع التصوير سيتوقف كل شيء، الشركة المنتجة ستخسر الملايين، فريق العمل كاملا سيفقد أجره عن هذا اليوم، وقد يضيع حلم هذا الفيلم إلى الأبد. الوقت ضيق، القرار يجب أن يتخذ الآن. ماذا ستختار أستاذ رشيد؟ الكاميرا التي هي حياتك، أم اللحظة الإنسانية التي لا تعود؟
1: شوف طبعا إذا كان العمل من إنتاجي أنا أوقف كل شيء، لا شيء أهم من الإنسان ولا شيء أهم من هذه اللحظة إذا كانت تكون علامة فارقة. علاش؟ لأن كل شيء يمكن يتعدل بالمونتاج ويتقاد، ويمكن تقنع الناس فيما بعد، ويمكن لهم يجيوا يتصوروا، علما أننا كنخلصوا الناس في الأسبوع ماشي في النهار، هذه الحوايج كلها. ولكن لين فريد، وأنا وقعت لي بينما كنت مع ناس وحدين اخرين في كورونا، وكنا كنصوروا وبا اصيب الوالد ديالي بكورونا، واضطريت لانه العمل ديال الاخرين وخصني ما نوقفوش، وانا كاع مشاهد فيهم، ومشيت نصور، ولكن كنت محطم نفسيا، وكانت دموعي لا تكف اكثر من هذا بحال هذه القصه اللي عاودت لك. فكنت غير صالح اصلا للتصوير، وغوزمون كان المخرج اختار المشاهد اللي ضعت لي فيهم بنتي، وكنت في حالة يورت لها في خدمتها. ولكن الناس ناس كأنك لنتخيل أنه ماشي فنان، هو طبيب وعملية جراحية ستجرى لعملية قلب، وتوجدوا المريض هو التحت دار له كل شيء، وغيدخل وجاه باللي شي حد في عائلته محتاج له. لا أعتقد أنه غيفرط في هذاك اللي دار العملية، وما كاين حتى واحد من غيره هو اللي يحاول ينقذه، فلأنه غادي يحاول أنه ينقذه عاد غيمشي.
0: أنت ماذا ستختار؟ أنت ماذا ستختار في هذه في هذا المشهد؟
1: أنا أختار إن كان إنتاجي العمل الإنساني، هذا السيد سواء كان أبي أو أمي أو حتى إنسان قال ما، وهذه وقعات لي أنه ما ندخلش إلى ما جاش رشيد الوالي، ووقفت ومشيت للتصوير للمستشفى، وشديت لهذيك البنتة في يديها تدخلات لي، أنه كانت محتاجة لشي واحد تثق فيه تو سامبلومون، فهمتي؟ ولا كيمثل لها شي حاجة، والناس راه كيقدروا هاد الحوايج، بسم الله كنخدموا مع ولاد الناس واللي كيفهموا هاد المسائل. ولكن العمل الانساني انا بالنسبه لي الانسان مهم جدا في الحياه، والا ساعيش وانا مدمر
0: دون شك. هذه اذا نقطه التحول الحقيقيه، حين نختار بين ما نحب ومن نحب فعلا. استاذ رشيد، شكرا جزيلا لك على سعه صدرك لهذه الرحله في نقطه التحول. شكرا جزيلا لك استاذ رشيد الوالي.
1: شكرا لكم، وشكرا للمستمعين، ويسمحوا لنا على اللحظات الانسانيه ديالك.
0: كيفاش
1: الانسان ضعيف بالرغم من القوه اللي يبدو عليه.
0: واعتذر اني يعني بكيتك، اسمح لي، لان الوضع فعلا والموقف كان انساني بامتياز صراحه. شكرا جزيلا، وكنحييك على صدقك.
1: شكرا.
0: اذا الى هنا نصل الى نهايه رحلتنا اليوم في نقطه التحول. تذكروا دائما ان الحياه لا قاس بعدد الأنفاس، بل بعدد اللحظات التي حبست أنفاسنا لنختار. إذن وحتى ذلك الحين اسألوا أنفسكم مستمعينا، ما هي نقطة تحولكم القادمة؟ موعدنا يتجدد معكم مع قرار غير صاحبه، وأنتم لا تؤجلوا قراركم. نلتقي مع قصة جديدة وقرار جديد في نقطة تحول.

ذوات النحلة وقالت ما عندي وزير طماع داري. قلت لها شوفي يا شامة ضريفة، ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضروب ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة.

مهمومة مهمومة يا خيي مهمومة مهمومة هاد الدنيا مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة المسكين في همومه ساير يلالي عايم في الفقايس عومة محمومة شي مفتون بماله ساير يتعالى لا يحرزانا في قهاوي محرومة هايم بالقصاير وليلات تلالي الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة لا حرمة لا حرمة بقات لا دين لا عبادة خرجات شهادة من قلوب معلومة كيسان مكبوبة والخمر الغالي حيان يا شدانة الفعايل مدمومة عمرو الحباسات بطفال مهمومة ماتوا الرجال برسايل ملغومة عمرو السواق بردايل الفاني تبنات البيوت تبنات البيوت بفحايش مسمومه

غي خدوني لله غي خدوني، روحي نهيب لفداكم غي خدوني. وما صابر انا علم شاو انا ما صابر، صفايح في الدين حداد انا ما صابر. غي خدوني لله غي خدوني، غي خدوني لله غي خدوني.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

انسان باسط مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك انا ولفيت هالدنيا كامله من ايطاليا للبحر قد ما دور مش حلاقي زيك

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، حيث تلتقي الحدود بالجغرافيا وتقف في جيج شامخة باعتبارها نقطة وصل بين المغرب وعمقه الصحراوي والمغاربي. ويحدثنا عنها الأستاذ مصطفى العوزي، الباحث في التراث والثقافة المغربية.
3: تعتبر مدينة في جيج واحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وواحدة من أقدم المدن التاريخية التي اعتبرت في فترة تاريخية ما محورا لتجارة العابرة للصحراء. مدينة في جيج أو في جيج كما يطلق عليها أهل المنطقة هي في الأساس عبارة عن واحة، هي واحة تاريخية، هي تعتبر امتداد تاريخي للمناطق الوحية بالمغرب. هي كما قلت واحة تاريخية عريقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، تعتبر أو تنتمي جغرافيا إلى جهة الشرق وتحديدا بإقليم في جيك بوعرفة. تتميز بكونها محاطة بالحدود الجزائرية من ثلاث جهات، وهي جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الجنوب. وبالتالي هذا الخصوصية، يعني كون أنها منطقة واحية ومنطقة حدودية، أعطاها نوع من التميز أو نوع من التفرد في يعني في المنطقة ككل وفي ربوع المملكة بشكل عام. تتميز بتراث يعني فلاحي أو تراث زراعي استثنائي وذي أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة اختصارا بالفاو، التي يوجد مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، صنفت أو اعتبرتها هذه المنظمة أو صنفتها كتراث زراعي ذي أهمية عالمية، أو ما يعرف أو ما يرمز إليه بسيبام. وبالتالي هذا التصنيف أو هذا الاعتراف هو جاء لعدة عوامل، من بينها أو من أهم هذه العوامل هو نظام السقي المعتمد في منطقة في جيج، وطبيعته وشكله الهندسي المتفرد، بحيث أن

0: في جيك تتميز بنظام للري خاص جدا يجعل بالإمكان أن تتوزع المياه عبر جميع الحقول أو المزارع أو كما يعرف لدى سكان منطقة بالجنانات، والتي تتميز بزراعة الثمور أساسا، ثم أيضا بعض الزراعات الأخرى كالرمان والزيتون إلى غير ذلك. فهناك نظام خاص لتوزيع المياه بين هذه الجنان أو بين هذه المزارع بطريقة يعني تتسم بنوع من المساواة ونوع من العدالة في التوزيع المائي. يعني يمكن الحديث هنا عن عدالة مائية استثنائية تميز في جيك، وربما يعني هذه الميزة جعلتها تتميز عن الكثير من المناطق الواحية، ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. ربما هنا يمكن أن نعطي مقارنة بسيطة بين واحة في جيك وواحة سيوا اللي هي واحة معروفة بمصر وواحة في جيك. فالزائر لهما معا قد يقف يعني مندهشا أمام حجم التشابه أو التطابق بين كل من واحة في جيك وواحة سيوا، ولكن الفرق يكمن في هذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني في نظام الري الذي اعتبر منذ حوالي يعني 4 قرون نظام ري استثنائي حقق ما يمكن أن نسميه بالعدالة المائية. يعني العدالة المائية بحيث أنه لا تجد جنان من هذه الجنانات لا تصله المياه بشكل دوري وبشكل مستمر وبشكل سلس ومنتظم، لدرجة أنه يعني تجد مجموعة من الجنانات فيها ما يشبه المسبح، يعني أو الخزان الذي يحتفظ بالماء ويعني يضمن عملية الري بشكل مستدام وبشكل يعني متواصل. قد تبدو التضاريس في جيك في شكلها العام يعني تضاريس إلى حد ما صعبة بسبب ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 900 متر، وتعتبر أيضا هي نقطة الوصل بين الأطلس الكبير وبين الصحراء، فهي امتداد للأطلس الكبير ومن جهة وامتداد للصحراء من جهة أخرى.
1: وسط هذا الامتداد الصحراوي تشكل الواحات عنوانا للحياة، حيث استطاع الإنسان أن يحول ندرة الماء إلى حضارة وأن يجعل من النخيل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والعطاء. لا تقتصر خصوصية في جيك على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى نسيجها الاجتماعي والثقافي. ورغم النمو الديمغرافي المتناقص الذي تعرفه المدينة، إلا أن أبنائها ظلوا أوفياء لمسقط الرأس، محافظين على روابطهم العائلية وتراثهم المحلي. ولعل ما يميز في جيك أيضا هو ما اشتهر به أهلها من تفوق دراسي ونبوغ فكري، وأنجبت المدينة أجيالا من العلماء والأساتذة والباحثين الذين حملوا اسمها إلى مختلف الجامعات والمؤسسات داخل المغرب وخارجه.
0: في جيك تتميز بخاصية استثنائية، ربما هي خاصية سلبية إلى حد ما، هو النمو الديموغرافي المتناقص، بحيث أن عدد السكان يقل بشكل تدريجي، حتى يعني يمكن الحديث عن أن معدل تزايد طبيعي بالإقليم هو يعني سلبي في أغلب الأوقات. والسبب باختصار هو أن نسبة الولادات تظل قليلة، مقابل أن معدل الهجرة مرتفع جدا، بحيث أنه أغلبية الشباب يعني بعد حصولهم بالخصوص على شهادة البكالوريا. وهنا الإشارة أن مدينة فيجيك تتوفر على ثانويتين، ثانوي للتعليم العمومي وثانوية أخرى للتعليم الأصيل. فمعظم الشباب الذين يحصلون على شهادة البكالوريا خارج يعني يغادرون أو يعني ينتقلون خارج مدينة فيجيك لإتمام دراستهم، سواء بمدينة وجدة أو بباقي المدن المغربية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وكون أن معظم أبناء المدينة أو شباب المدينة يعني تميزهم يعني حدة الذكاء وسرعة البداهة واللبابة والفطنة، حتى أنه من بين أكثر التلاميذ المتفوقين دراسيا في المغرب، وليس فقط تفوق الدراسي يعني بالمعنى التقليدي يعني المرتبط بالمعدلات العالية، وإنما أيضا بالنبوغ الفكري، قدرتهم على الجدال، على الحوار، على النقاش، قدرتهم على التواصل، على الإقناع. ولذلك فلا نستغرب أن يكون واحد من أهم المفكرين المغاربة والمفكرين العرب عبر التاريخ، اللي هو المرحوم المفكر والفيلسوف الكبير محمد عابد الجابري، هو ابن المنطقة.

0: الطاقة وابن مدينة فيكيك، وتتلمذ على يد أساتذتها، ودرس في مدارسها، وعاش بين يعني بين حقولها ونخلها وأشجارها إلى غير ذلك. الدكتور الجبري بنفسه يحكي في مذكراته، يحكي كيف أن هذا الفضاء، يعني فضاء في جيك، كان يعني عاملا حاسما في نبوغه الفكري، بحيث أنه الكثير من الأفكار الفلسفية التي عبر عنها الدكتور محمد العابد الجابري في موسوعته أو مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي، معظم هذه الأفكار يعني هي كانت وليدة البيئة التي عاش فيها، يعني البيئة أثرت فيه بشكل كبير، وهي كما قلت يعني بيئة رغم يعني طابعها الصحراوي الواحي إلا أنها بيئة فريدة وجميلة واستثنائية.
1: تشتهر فيجيك بما يعرف محليا بالقصور أو المداشر، وهي تجمعات عمرانية عريقة تعكس عبقرية الإنسان الوحي في التكيف مع البيئة. ومن أبرز معالمها التاريخية الصومعة الحجرية التي تعد من الشواهد العمرانية النادرة، وتحمل بين حجارتها ذاكرة دينية ومعمارية تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ فيجيك.
0: تشتهر مدينة فيجيك بقصورها، يعني والقصر هنا هو عبارة عن يعني التجمع سكاني أو ما يسمى مثلا في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في شمال المغرب ما يسمى بالمدشر، أو ما يسمى يعني في بعض المناطق مثلا العربية بالعصبة أو يعني الفخضة في الاصطلاح السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي المغربي، ما يعرف بالفخضة أو بالعصبة، وأيضا أو ما يمكن أن نسميه بالتجمع القبلي الصغير، يعني التجمع القبلي الصغير، أو يمكن أن نصطلح عليه بالاصطلاح الجغرافي المعاصر بتجمع سكاني تقليدي مبني بالطين. ففيجيك تتوفر على 7 قصور، وهي قصور مشهورة ومعروفة وإشارة، فهذه القصور هي شكلت عبر تاريخ فيجيك يعني شكلت فضاء للتعايش، فضاء للتضامن، فضاء للتآزر، لدرجة أن تجد أبناء القصر الواحد وكأنهم جسد واحد وكأنهم أسرة واحدة، يتضامنون مع بعضهم البعض في السراء والضراء، يساندون بعضهم، ينظمون احتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل يعني مشترك، بشكل مبني على نوع من التضامن التقليدي القائم على قيم إنسانية وقيم دينية وقيم ثقافية نبيلة. من أشهر هذه القصور أو هذه القصور هي أولها قصر زناقة، وهو القصر الذي ينتمي إليه المفكر محمد عابد الجابري، ثم قصر الوداغير، قصر المعيز، قصر ولاد سليمان، ثم قصر الحمام الفوقاني، ثم قصر الحمام التحتاني، ثم أخيرا قصر العبيدات. وللإشارة هنا فالكثير من العوائل المغربية يعني المعروفة والمشهورة في مدن كالرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ووجدة إلى غير ذلك، هي عائلات تنحدر من هذه القصور. وهذا الأمر هذا يعني يمكن للمتتبع أو الملاحظ السوسيولوجي أن يلاحظه في الأسماء العائلية، فتجد مثلا كنية أو يعني الكنية بالاصطلاح المغربي الدارج، تجد مثلا زناقي فلان مثلا زناقي، يعني هذا الاسم العائلي زناقي يشير إلى أن هذا الفرد ينحدر يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أجداده، ينحدروا من قصر زناقة. تجد مثلا الودغيري، الودغيري هي أيضا يعني عائلة أصولها من فيجيك، أو مثلا سليماني إلى غير ذلك من الأسماء العائلية. وهذا أمر معروف بالنسبة للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة. هذه القصور يعني تتميز أيضا بشكلها العمراني، لها شكل عمراني متميز، شكل عمراني استثنائي وفريد من نوعه. وربما هذا الأمر هذا يعني هذا الطابع الهندسي المعماري الذي يميز هذه القصور 7 بمدينة فيجيك بمساجدها بمنازلها بحماماتها بأفرانها حتى بفضاءات التعبد للديانات الأخرى، مثلا على سبيل

0: مثال في بيفي جيك توجد يعني توجد بيعة يعني فضاء للعبادة خاص باليهود، ومن يزور هذه البيعة رغم أنها يعني تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل والترميم سيلاحظ النجمة السداسية أو نجمة داود يعني تعتلي سقف هذه البيعة، بالإضافة يعني إلى دروب والأزقة إلى غير ذلك لها شكل هندسي فريد واستثنائي.
1: تمتلك فيجيك رصيدا غنيا من المؤهلات السياحية التي تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتقدم المدينة تجربة مختلفة لعشاق السياحة الإيكولوجية والثقافية، وجهة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف إيقاع الحياة الوحية والتعرف على تقاليد عريقة ما تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
0: عندما نود الحديث عن مؤهلات أو عوامل الاستقطاب السياحي أو عوامل الجذب السياحي التي تميز فيجيك، فالزائر لمدينة فيجيك يعني أو العاشق لفضاءات فيجيك ربما أكثر ما سيشد انتباهه أو أكثر ما يجذبه إلى فيجيك أولا هو المعالم التاريخية، يعني ونذكر من هنا مثلا الصومعة الحجرية الموجودة بقصر الوداغير، وهي صومعة تعود إلى حوالي القرن الخامس للهجرة، ترتفع إلى علو يصل إلى حوالي 19 متر. هذه الصومعة الحجرية هي معلمة تاريخية يعني جد متميزة، بالإضافة إلى ذلك يمكن الحديث مثلا عن الزوايا كالزاوية الوزانية والتيجانية، هي أيضا يعني معالم تاريخية تميز المنطقة. ثم لا ننسى هنا المنطقة الفريدة والاستثنائية جدا اللي هي منطقة إيش التي توجد بها نقوش صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد، نقوش صخرية جد جد جد جد رائعة وجد متميزة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. ثم أيضا مثلا نظام الري الذي تحدثنا عنه سابقا، فهذا النظام هذا هو يعني الأمر يعني جميل جدا وممتع بالنسبة للزائر.
1: لم تكن فيجيك مجرد واحة على هامش الصحراء، بل كانت موضوعا لاهتمام عدد من المؤرخين والرحالة والأدباء الذين وثقوا أبرز محطاتها التاريخية وأبرزوا مكانتها الحضارية ودورها في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي.
0: تتميز فيجيك أيضا المجموعة بوجود عيون مثل مثلا عين زادارت التي يعني تعرف انبجاس المياه الجوفية من الصخور. تشتهر أيضا مدينة فيجيك وهذا أمر مهم جدا بأطباقها وبمأكولاتها وبمطبخها المحلي، خصوصا هنا نذكر على سبيل المثال وهو أكثر ما يميز منطقة فيجيك أو مدينة فيجيك هو الكسكس سكسو. وللإشارة هنا فقط ربما هذه معلومة يعني يعرفها الكثير من المغاربة، هو كون أن فيجيك تاريخيا ارتبطت بإنتاج الكسكس، وليس فقط إنتاج الكسكس للاستهلاك المحلي وإنما أيضا تسويق إلى الخارج، وأهل فيجيك عرفوا بحرفة صناعة الكسكس، لذلك تجد أن أكبر الشركات المغربية في إنتاج الكسكس يعني شركات معروفة جدا يعني الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج الوطني للكسكس، وأيضا تجدها في أسواق عالمية كبرى، معظم هذه الشركات إن لم نقل أن جلها أربابهم هم أبناء مدينة فيجيك وينحدرون من مدينة فيجيك ولازال لديهم ارتباط وجداني وحميمي بمدينة فيجيك. فمثلا شركات كبرى بالمغرب ومعروفة بقدراتها الإنتاجية الكبرى واستحواذها على السوق الوطنية للكسكس هي شركات لعائلات من مدينة. في الختام يعني تجدر الإشارة لكون أن هناك عدد كبير من الباحثين والدارسين المغاربة سواء في مجال التاريخ أو في مجال التراث الثقافي وأيضا حتى في الجغرافيا وفي التراث الديني ألفوا مصادر ومراجع مهمة تتناول تاريخ المنطقة وتتناول أيضا أهم المحطات التاريخية التي عرفتها مدينة فيجيك، وأيضا هناك من الدراسات والأبحاث التي تناولت البنية الديموغرافية والبنية الاجتماعية لمدينة فيجيك. هناك أمر مهم يعني أود أن أختم به هو كون أن مدينة فيجيك خضعت في السنوات الأخيرة.

0: الأخيرة لعملية ترميم شملت مجموعة من القصور وكذا أسوار المدينة ومجموعة من المعالم التاريخية بتعاون مع منظمات دولية من بينها وكالة التعاون الإيطالية وكذلك منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت أجد أن مدينة فيجيج يعني تعاني من ضعف كبير فيما يخص تسويقها كوجهة سياحية، والزائر لمدينة فيجيج وهذا يعني عاينته مباشرة خصوصا بالنسبة للأجانب يعني يجدون لذة خاصة في هذه المنطقة، سواء من ناحية الهدوء، من ناحية المناخ والهواء النقي، وأيضا من خلال المعالم التاريخية وكذلك من خلال فضاءات العيش المتميزة والاستثنائية والفريدة، أيضا بالإضافة إلى يعني المطبخ الذي تحدثنا عنه. لذلك يعني بادر مجموعة من الأشخاص يعني ومجموعة من الأفراد خصوصا الأجانب هنا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في القطاع السياحي في مدينة فيجيج، والاستثمار كان من خلال اقتناء مجموعة من البيوتات القديمة خصوصا بقصر زناقة وإعادة يعني تأهيلها لتصبح عبارة عن نزل أو عبارة عن فنادق صغيرة والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب. ولكن للأسف مدينة فيجيج يعني تعاني كما قلت من ضعف تسويقها كوجهة سياحية وطنية وأيضا كوجهة سياحية دولية، رغم أن هناك مجهودات يعني كبيرة بذلت الآن لتجاوز العائق الأساس الذي كان يعبر عنه الكثير من الأفراد اللي هو بعد المسافة. يعني الانتقال إلى فيجيج بالسيارة يتطلب منك يعني حوالي 16 إلى 17 ساعة إذا كنت قادما من مدينة الرباط أو من شمال المغرب، ولكن الآن يعني بفضل الاتفاقيات التعاون التي أبرمت بين مجموعة من المتدخلين الآن هناك يعني رحلات جوية مباشرة من مدينة الدار البيضاء إلى مطار بوعرفة تقريبا يعني كل أسبوع، وهذه الرحلات يعني تختزل المسافة من 16 أو 17 ساعة إلى حوالي ساعة و 45 دقيقة، والانتقال من مطار بوعرفة إلى مدينة فيجيج لا يستغرق بالسيارة أكثر من ساعة أو ساعة وربع إلى أبعد تقدير. وبالتالي يعني فزيارة فيجيج ربما قد تشكل متنفس بالنسبة للأفراد خصوصا ممن يعانون من بعض يعني الاضطرابات النفسية كضغط العمل أو الاكتئاب أو يعني الاضطرابات القلق الاجتماعي أو القلق المزمن لغير ذلك. مدينة فيجيج ربما قد تكون فضاء للعلاج لمثل هذه الاضطرابات، وهناك تجارب عديدة يعني عاشها أفراد صادفتهم حكوا لي كيف أن مدينة فيجيج كانت بالنسبة إليهم لمتنفس ساعدهم على تجاوز يعني الضغوطات النفسية عاشوها، وذلك بسبب هدوئها وجمالها وطبيعتها الفريدة وهوائها النقي، وأيضا بفضل تراثها الثقافي أو معالمها التي تسافر بك عبر الزمن، يعني تجد نفسك تعيش في زمن آخر، زمن استثنائي وزمن متميز.
1: تظل هذه المدينة شاهدة على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في قلب الصحراء وحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة. شكرا للأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. باب الله الذي لا يدخل على الله إلا منه، فمن دخل من دون باب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل على الله أبدا، فأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. صلى عليك الله ما صافحت زهر الروابي نسمة شمأل، مسلما ما فاح عطر الحما، وطاب منه الند والمندل، والآل والأصحاب ما غردت ساجعة أملودها مخضل.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الروح الذي يسري في جسدي الإيمان، والقبلة التي تتجه إليها قلوب السالكين. وهذه المحبة ليست مجرد ذكر باللسان، بل هي حال يغمر الوجدان ويقود الجوارح للاقتداء بسنته وشريعته والتعلق بمحبته ومحبة آل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

صلوا على شمس النبوءة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب مهجتي ومسامعي.

التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط القلب والروح به، بحيث يصبح هديه وسنته مرآة لحياة المؤمن، يقدم فيها حبه على النفس والمال والأهل، والمحبة له صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد عاطفة، بل هي طاعة وانقياد وتعظيم لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع لما جاء به من نور وهداية. أما الشوق إليه فهو انجذاب القلب لرؤيته وتمني صحبته والحرص على لقائه في الآخرة، وهو ثمرة المحبة الصادقة. وكلما ازداد المسلم معرفة بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله الكريمة، ازداد حبه له واشتد شوقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصب السبتي المغربي رضي الله عنه: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ولا شيء يوافق الفطرة السليمة كحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في خدمته ويذرفون الدموع لفراقه ويشتاقون إليه في كل لحظة.

من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان فليجعل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه فوق كل حب، وليترجمها بعمل وسلوك واتباع، لأن هذه المحبة واجبة، فالله تعالى أمر بها وجعلها شرطا في كمال الإيمان، فهو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكان رحمة مهداة وهداية للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو
1: من استوديوهاتنا بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية، نحييكم ونتمنى لكم صباحا سعيدا وبداية أسبوع موفقة. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار مستمعينا الكرام، اليوم هي الاثنين، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم في هذه الرحلة الأثرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا مستمعينا الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد، وعلى بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مليحة شمال علوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال الخط، أسفي مراكش الناظور بحال حتى في درعا وفي جنوب أكادير. أما في المناطق الباقية الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمش. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في السول الغربية تفيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 27 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 36 درجة في دكالة، ما بين 29 و 40 درجة في عبدة، ما بين 30 و 33 درجة في الريف، ما بين 30 و 48 درجة في واد الذهب، ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و 43 درجة ناحية السوس، ما بين 32 و 37 درجة في الشاوية، 35 و 36 درجة ناحية سايس، ما بين 35 و 40 درجة في المنطقة الشرقية، 36 درجة في الغرب، ما بين 36 و 43 درجة ناحية الحوز، ما بين 37 و 43 درجة ناحية تفيلالت، ما بين 38 و 40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39 و 42 درجة في درعا، وما بين 40 و 44 درجة ناحية تادلة. وفي هذا الطقس حشرة أخرى خطيرة وتيمكن تدير خسائر كبيرة في الغلة اللي سايرة تغلاض وتطيب، وخاصنا نردو البال مزيان منها ومن التكاتو ديالها اللي يمكن يقوى في خطرة وحدة وفي أيام قليلة، وهي حشرات الدبانات السراتيت اللي تيمكن تسلط على الأصناف ديال الكليمونتين والموندارين والنافيل اللي قربوا يوجدوا من هنا سيمانات كلال. وهذا علاش لازم نكونوا عندنا في الجنان ديالنا الفخاخ الخاصين بها معلقين في الشجر باش نعرفوا وقتاش نداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا، موجز لأهم الأخبار. ومستهل الموجز من المغرب، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أمسي أن الأحداث التي عرفتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن والدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية، مبرزا أن عدد الضحايا إلى حدود اللحظة بلغ 11 شخصا. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا في قطاع غزة، حيث قتل ما لا يقل عن 19 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء القطاع وفق ما أعلن الدفاع المدني. جاء ذلك بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوة

0: الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. نبقى في أخبار الشرق الأوسط، وفي تطور لافت على وقع التصعيد بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب قال إنه صدر عن طهران وعدد من دول المنطقة. وربط ترامب استمرار هذا التعليق بالتوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيرانية. غير أن طهران سرعت إلى نفي هذه الرواية، إذ نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أن إيران لم تطلب من الولايات المتحدة وقف أي هجمات، مشددين على أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية. في موضوع ذي صلة، وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفاد هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم، مؤكدة عدم وقوع إصابات. وذكرت الوكالة البريطانية على منصة إكس أن الطاقم أفاد بسماع ذوي انفجار بمحاذاة السفينة مباشرة، ولم تحدد الوكالة سبب الانفجار الذي وقع على بعد 20 ميلا شمال شرق مدينة خصب العمانية. ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن إلى الإبحار بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. في أخبار كرة القدم النسائية، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم مواجهة حاسمة مع نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا للسيدات، وعينه على تحقيق ثالث انتصار تواليا لتحقيق العلامة الكاملة وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. نبوءة الأطلس ستتصدرن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزهن في المباراة الافتتاحية على كينيا ب4-0، ثم تجاوزنا الجزائر بهدف دون مقابلة. نهاية الموجز تمام 5:04، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
0: صباح الأخبار على ميديا مستمعينا الكرام مستمر، وكالعادة فيه قصة. يعتبر مقر خاتم الأنبياء المركزي غرفة عمليات حربية في إيران، وكيانا ينسق العمليات بين الحرس الثوري والجيش النظامي الإيراني. تأسس خلال الحرب الإيرانية العراقية وبرز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. قصة مقر خاتم الأنبياء نتعرف عليها اليوم مع الزميلة منال الرقيوق.
2: تأسس مقر خاتم الأنبياء المركزي خلال الحرب الإيرانية العراقية في 80s القرن الماضي، استجابة للحاجة أنذاك إلى كيان تنسيقي موحد يجمع بين الجيش النظامي وقوات الحرس الثورية التي كانت تنمو أنذاك بسرعة. أنشئ المقر في أواخر العام 1983 بعد أن تفاقمت الخلافات بين الجيش والحرس الثوري بشأن إدارة العمليات خلال الحرب مع العراق، فبادر وقتها المرشد الأعلى الأول لإيران بعد الثورة آية الله الخميني إلى تعيين رئيس مجلس الشورى علي أكبر هاشمي رفسنجاني قائدا أعلى للحرب، وتم تأسيس مقر خاتم الأنبياء المركزي في طهران تحت إشرافه المباشر. يعد مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، يشغل موقعاً محورياً في هرم القيادة العسكرية، حيث يمثل الحلقة العليا في تنسيق وإدارة العمليات المشتركة بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة بما في ذلك الجيش النظامي والحرس الثوري. يعمل تحت الإشراف المباشر للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو المرشد الأعلى للجمهورية، ما يعكس ارتباطه المباشر بالقيادة العليا في البلاد ودوره الرئيسي في توحيد القرار العملياتي أثناء التوترات داخلياً وخارجياً. يطلع المقر بأدوار متعددة وتغطي مهمته جملة عمليات أهمها التخطيط العمليات والاستراتيجية، تنسيق العمليات المشتركة، إدارة الأزمات والطوارئ العسكرية، والقيادة والسيطرة والمعلومات، بما يضمن تنسيق الجهود الميدانية ومتابعة سير العمليات في الوقت الحقيقي، ثم تقييم الجاهزية القتالية، حيث يراقب مقر خاتم الأنبياء المركزية.

0: مستوى الاستعداد العمليات للقوات المسلحة ولتقوية دوره الاقتصادي، ألحق بمقر خاتم الأنبياء المركزي ما سمي مقر خاتم الأنبياء للإعمار ليكون الذراع الهندسية والإنشائية للجيش الإيراني ينحصر اختصاصه في المهام غير القتالية. تأسس عقب الحرب العراقية الإيرانية بغية إعادة الإعمار في إيران، أوكلت له مهمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في النفط والغاز والبناء والصناعة، ويعد حالياً شركة قابضة عملاقة تسيطر على مئات الشركات وتنفذ آلاف العقود الحكومية. طالت مقر خاتم الأنبياء المركزي عقوبات دولية. في أبريل من العام 2024 أدرجته بريطانيا ضمن قائمة عقوباتها في إطار ما اعتبرته لندن إجراءات تهدف إلى الحد من الأنشطة العسكرية التي قد تهدد استقرار المنطقة، وشملت القيود تجميد الأصول والحد من التعاملات المالية. وفي ماي من العام ذاته فرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروبي في حزمة استدفت كيانات إيرانية تعتبرها بروكسل متورطة في نقل المسيرات والصواريخ إلى روسيا في خضم الحرب مع أوكرانيا ودعم جهات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، وجهتنا أديس أبابا وميديا روبورتاج. جدد المغرب أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دعوته إلى ترسيخ إدارة رشيدة للموارد الإفريقية تقوم على الكفاءة وتحقيق النتائج، مؤكدا أن تطوير أداء مؤسسات الاتحاد وتعزيز قدراتها التشغيلية يمثلان ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على شعوب القارة. الموضوع في روبورتاج أو في ميديا روبورتاج مع أبو بكر السماني من أديس أبابا.
2: الإدارة الرشيدة للموارد الإفريقية وتوجيهها بفاعلية نحو تحقيق النتائج المرجوة قناعة راسخة جدد المغرب التأكيد عليها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للمنظمة، مشددا على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تعطي الأولوية للدول الأعضاء وتكرس الانتقال من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية بما يعود بالنفع المباشر على الشعوب الإفريقية.
3: ما قدمته المملكة المغربية أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي فيما يخص تحول المنطقة الميزانية المالية الاستراتيجية بالتأكيد يدعو هذا التحول للتركيز على الأهداف الكبيرة والخطط الاستراتيجية في المرحلة القادمة بدلا من الاهتمام بضبط المصروفات فقط.
2: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير
3: تحدث الوفد أيضا عن الحكامة الإدارية والمالية الحديثة، وهذا نظام شامل لاستخدام واستغلال الموارد بكفاءة عالية وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير الأداء المؤسسي بصورة كبيرة.
2: الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة في القارة الإفريقية يستوجب وفقا للرؤية المغربية تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب توفير دعم أكبر للهيئات المعنية بالفلاحة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في المجتمعات الإفريقية.
4: ظهر مفهوم التنمية المستدامة باعتباره نموذج يتيح العمل الأفريقي المشترك داخل سياسات أفريقية موحدة تقوم على الاستثمار. القارة الأفريقية بتمتلك أكبر احتياطات من الموارد الطبيعية، مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية، إمكانيات هائلة للطاقة الشمسية المتجددة.
2: خبير الشؤون السياسية والإفريقية دكتور عبد الناصر سليم
4: من خلال التنسيق الجماعي يمكن تحويل هذه الإمكانيات إلى عناصر قوة، وهذا التحول سيعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وجذب الاستثمارات، نقل التكنولوجيا الحديثة، خلق وظائف جديدة مرتبطة بالاقتصاد الدائم.
2: الارتقاء بأداء مؤسسات الاتحاد الإفريقي من الأداء الإداري إلى نهج قائم على النتائج وقادر على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القارة بات يشير

0: يشكل طموحا جماعيا أكدت عليه المملكة المغربية، مجددة الالتزام بدعم منظومة الاتحاد الإفريقي وترسيخ رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على النتائج والمسؤولية تنفيذا لأجندة 2063.
1: تؤكد الرؤية المغربية أن التحديات القارية لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب تنسيقا جماعيا يشمل تكامل الاقتصاد وتبادل الخبرات، الربط بين السلم والتنمية المستدامة.
0: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية دكتور علي حسين:
1: استثمارات في البنية التحتية والتعليم وفرص العمل تمثل أدوات استراتيجية. نجاح هذه الأدوار يظل مرتبطا بمدى تفاعل الدول الأعضاء مع هذه الرؤية واستعدادها للانخراط في عمل جماعي فعال.
0: إفريقيا قوية تنعم باقتصاد مستدام ومستقبل واعد، أهداف تظل قابلة للتحقيق من خلال توحيد الجهود وتعزيز المسؤولية المشتركة ودعم المبادرات والمشروعات القارية بما يسهم في تجاوز التحديات وترسيخ دعائم التكامل الإفريقي بحسب مراقبين. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
3: تمام 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. وزارة الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين شمال المغرب، تشمل 11 قتيلا، وتعلن ضبط نحو 41 ألف محاولة عبور في اتجاه المدينتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تعليق الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ويربط استمرار التهدئة باتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي التهديد النووي، وطهران تنفي طلب وقف الهجمات وتؤكد جاهزية قواتها. إسرائيل تعرب عن مخاوف أمنية بالغة من اتفاق نزع السلاح مع حماس، وتبلغ البيت الأبيض تحفظاتها في أول موقف علني منذ إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق. حرائق الغابات تتمدد في ولاية واشنطن الأمريكية وتجبر آلاف السكان على الإجلاء، والسلطات تعلن حالة الطوارئ وسط حصيلة قياسية ومساحات شاسعة تلتهمها النيران. صباح الأخبار مستمعينا الكرام على ميديان، لازال في طيته الكثير، ونواصله بنقاش الحصاد ومحاولة للفهم من وجهة نظر إسبانية لأحداث مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، رفقة الزميل محمد الغول والكاتب والصحفي الإسباني خافيير فرنانديز أريباس.
4: سينيور خافير، bienvenido. Es un placer tenerlo hoy. سيد خافير، أهلا بك، سعيد باستضافتك على إذاعة ميديا.
5: Encantado como siempre.
6: أنا كذلك سعيد وشرف لي أن أكون معكم.
4: Gracias, señor Javier. Para empezar, سيد خافير، بداية، كيف تابعت الأحداث التي جرت على مستوى مدينة سبتة المحتلة، وكيف كانت قراءتك لها؟ De estos acontecimientos.
5: Pues los hemos seguido con mucha preocupación.
6: تابعناها بكثير من القلق وحتى ببعض المفاجأة. كانت هناك أخطاء من الجانب المغربي والجانب الإسباني، لأنه في مثل هذه الأحداث ليس هناك صدفة. على شبكة الإنترنت كان هناك الكثير من الخيوط التي يتم تحريكها من طرف جهات تريد التشويش على العلاقات المغربية الإسبانية والمغرب والاتحاد الأوروبي، وهناك من يريد خلق مشاكل لدى جارنا المغرب في وقت كان يحتفل فيه الشعب المغربي بعيد العرش وبالتوازي مع عملية العبور مرحبة، حيث يعبر الآلاف من المغاربة مضيق جبل طارق لقضاء عطلهم، وفي وقت أكد فيه جلالة الملك في خطاب العرش على ما يحققه المغرب من إنجازات مهمة تنموية وتحديثية، ويعزز استقراره وأمنه، ويحصد المزيد من الاستثمارات، ويحقق نموا صناعيا مهما، وكما على المستوى اللوجستي والطاقة الخضراء، مع الإقرار باستمرار اختلالات تنموية وتفاوت المناطق منطقي. إذن كما قلت هناك من استغل هذا الوضع للتغرير بصغار السن، وعلينا كما قال ذلك العاهل الإسباني التفكير في اتخاذ

0: إجراءات لعدم تكرار الأمر، خاصة خسائره البشرية للأسف.
1: سينيور خافير البريزيدنتي ديل غوفيرنو إسبانيول بيدرو سانشيز. سيد خافير، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أشاد بتعاون المغرب وحمل المسؤولية لمافيا تهريب البشر، ما رأيك في تعامل كل من المغرب وإسبانيا مع هذه الأحداث؟ سي بوديموس يامالا.
0: التعاون بين البلدين كان جديا وفعالا، وهو طبيعي باعتبار العلاقات الجيدة بين البلدين والحكومتين والأسرتين الملكيتين. لقد واجه الأزمة وتمكننا في ساعات من تجاوزها. أعتقد أن التعاون كان فعالا. ربما كانت هناك معلومات حول محاولات فردية ولبضعة أشخاص منذ أيام، ربما كانت هناك أخطاء في الجانبين المغربي والإسباني في الاستباق، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإمكانات البشرية والمادية التي كانت متاحة هناك كانت محدودة. على كل حال، الدرس الذي يجب استخلاصه هو الانتباه لما يحدث على مستوى شبكة الإنترنت. بتعاون وثيق وشفاف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل، كما هي العلاقات الثنائية حاليا، بحيث تتعاون الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار والأمن من الجانبين. كانت هناك خسائر بشرية، نعرف أن هناك أسر تبحث عن أبنائها. تابعنا كيف قام عدد ممن يسمون بالمؤثرين ببث فيديوهات مباشرة، وتابعهم الآلاف، وهو ما ساهم في دفع عدد كبير من الأشخاص من باب الفضول إلى التوجه إلى سبتة لرؤية ماذا يقع، وهو ما تسبب في وضع خطير لا يمكن السماح به، ويلقي على عاتق البلدين ضرورة التعاون، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. تعاون يحتاج وسائل وشراكة تسمح بمواجهة الطرف الخارجي الذي يحرك الخيوط على مستوى شبكة الإنترنت لخلق مشاكل، مواجهته بشكل استباقي.
1: سينور خافير، أستاذ كونوسي دي سير. السيد خافير، أنت تعرف المغرب عن قرب وتتابع تطوراته المجتمعية، هل لا يمكن القول أن هذه الأحداث هي مرتبطة أكثر بالدعوات التي يتبادلها المراهقون والقاصرون على مستوى منصات التواصل، وهي دعوات للمغامرة أكثر منها دعوات للهجرة في إطار ما هو ممنوع مرغوب؟ لو ديسيادو سي بوديموس دي سير.
0: صحيح، هناك عوامل الفضول والمغامرة. ذكرت في هذا الإطار سابقا الدولة الذي قام به ما يسمى بالمؤثرين، وكما لاحظنا مرشح الهجرة لم يكونوا شبانا عاطلين أو محتاجين. نعرف أنه في المغرب وحسب الأرقام الرسمية أن هناك حوالي 3 ملايين شاب يحتاجون التكوين والدراسة والتوجيه المهني، وهو ما يؤكد عليه العاهل المغربي في خطاباته ومنها في خطاب العرج، حيث شدد على ضرورة إحساس المواطن في حياته اليومية بما يتحقق من نمو اقتصادي وتجاوز التفاوت التنموي المناطقي، وهو كذلك ما يجب أن تساهم في تجاوزه الشراكة الاستثمارية بين البلدين المغرب وإسبانيا، والشراكة التجارية التي تجاوزت السنة الماضية 22 مليار يورو، وهو رقم مهم جدا. شراكة يجب أن تساهم في تطوير وتحديث المغرب. أعتقد أن الشباب يجب أن يكون لهم مستقبل وثقة. جميعا كنا شبابا واندفعنا في المغامرة، وصحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت جيلا مختلفا. تصوروا من باب الفكاهة أن أحد الفتيان ممن دخلوا سبتة قال أن رونالدو يوجد هناك، ودعا الشباب على المنصات للتحاق به. كما قلت، جميعا كنا شباب وكان الفضول ديدننا، ولكن الواقع أن الأمر مقلق، أخل بالأمن والاستقرار في المنطقة. تابعت شبانا يعودون قائلين لقد استمتعنا بالمغامرة والآن نعود إلى بيوتنا. ربما في كثير من الأحيان لا يعون حتى خطورة ما يقدمون عليه.
1: سينور خافير، estos acontecimientos han generado reacciones a nivel internacional. السيد خافير، كانت لهذه الأحداث ردود فعل على المستوى الدولي، ومنها قراءات سوريالية حتى، لكن الذي أثار الانتباه أكثر ردود فعل بعض الدول الأوروبية التي يبدو أنها أغضبت الحكومة الإسبانية. ما هي قراءتك لها؟ ¿Cuál es su análisis al respecto?
0: الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون سياسته في مجال الهجرة واضحة وشفافة، وأعتقد أنها غير قادرة على ذلك في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر فينا جميعا، وهي تحول الفاتورة نحو بيدرو سانشيز. بعض الحكومات الأوروبية ومثال ذلك إيطاليا

0: السيدة ميلوني كانت دائما تحسب على اليمين المتطرف من بعض الحكومات الأخرى ومنها الحكومة الإسبانية، والآن أخذا بعين الاعتبار قرار بيدرو سانشيز بالتسوية الجماعية للمهاجرين في وضعية غير قانونية، التسوية التي كانت تهم نصف مليون شخص، لكن العدد المسجل هو 1,400,000 مهاجر، وهذا أقلق ليس فقط إيطاليا بل دول أوروبية أخرى، لأن هذه التسوية ستجعل الكثيرين من المستفيدين قد ينتقلون إلى هذه الدول. سياسة الهجرة تحتاج تنظيما ومتابعة. صحيح الدول الأوروبية لديها مشكل ضعف الزيادة السكانية ونقص اليد العاملة، ولكن عليهم تنظيم هذه الهجرة بشكل لا يخلق مشاكل. نحن الإسبان كنا كذلك مهاجرين سنوات الأربعينيات والخمسينيات نحو دول أوروبية أخرى للعمل والبحث عن فرص أفضل. تنظيم الهجرة لأنها تحتاج الخدمات الأساسية، الصحة، التعليم والسكن وتأمين حقوقهم. المغرب بدوره يقوم بعملية التسوية القانونية لمهاجرين أفارقة آخرين ويعرف كيفية مواجهة هذا النوع من الإكراهات. كما قلت الحكومات الأوروبية تحاول تحميل الفاتورة لحكومة بيدرو سانشيز، معتبرين أنه أخذ القرار بشكل منفرد دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي. الكثير من هذه الحكومات قلقة وتعتبر أنها غير مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم في إسبانيا. ولكن في النهاية دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى أن يكون لديها تضامن وسياسة موحدة في مواجهة ظاهرة الهجرة.
1: Sí, señor Javier, hablamos de soluciones. السيد خافير، ما هي الحلول الممكنة في هذا الإطار؟ تعزيز التعاون، الحوار بين المغرب وإسبانيا، تمتين الشراكة الاستراتيجية، أخذا بعين الاعتبار أن البلدين إضافة إلى البرتغال ينتظرهم تحدي عالمي من حجم تنظيم المونديال. De la magnitud de la Copa del Mundo del Mundial.
2: Sí, por supuesto que España y Marruecos, Marruecos y la Unión Europea.
0: صحيح. المغرب وإسبانيا، المغرب والاتحاد الأوروبي شركاء استراتيجيون، لديهم مصالح مشتركة. هناك من يريد التشويش على هذه العلاقات وجعلنا نتواجه من خارج حدودنا، كما حتى من داخلها المتطرفون، سواء اليسار المتطرف كما اليمين المتطرف، وهو ما يؤكد أهمية استمرار العلاقات المغربية الإسبانية على نسقها الحالي وقدرتها على تحقيق التعاون والشراكة بكل ثقة وشفافية وتحقيق الدعم المتبادل. ومثال ذلك ملف الصحراء المغربية. سبق لي وأن كتبت في هذا الإطار عن الموقف التاريخي. إسبانيا عليها أن تكون متفقة حوله، خاصة بين الحزبين الأكبرين، وأن تخرج العلاقات المغربية الإسبانية من ساحة الخلافات الحزبية. أنا أعتقد أن موقف حكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء المغربية موقف صحيح وسليم، وحل المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل. ومن هنا على الأحزاب الإسبانية، خاصة الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، الحوار تحت قبة البرلمان في هذا الملف بشكل يجعل العلاقات المغربية الإسبانية تخرج من دائرة الخلافات الحزبية الداخلية والتراشق الإعلامي بينهما، ما يخدم مصالح المتطرفين، اليسار المتطرف واليمين المتطرف، في تصميم العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات استراتيجية، وسينظمان كأس العالم ويحققان شراكة تجارية بأزيد من 22 مليار يورو سنويا، يتعاونان في مجالات الهجرة ومحاربة الإرهاب والأمن، ويتعاونان كذلك في ملف مهم جدا لا يجب إغفاله، تمدد النشاطات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، وهي منطقة حساسة وتشهد عدم استقرار مقلق يهدد الاستقرار في كامل المنطقة وأمن المنطقة. أعتقد هو ليس فقط أمن إسبانيا وأوروبا بل هو أمن كل العالم. كل هذا يجعلني أؤكد أنه في إسبانيا يجب أن تكون العلاقات الاستراتيجية والمهمة مع المغرب خارج المواجهة الحزبية. أعتقد أن ما قاله في هذا الإطار رئيس حزب المعارضة الحزب الشعبي نونيز فيخو في سبتة مهم في هذا السياق، حيث أكد على ضرورة وأهمية العلاقات مع المغرب. طالب بعلاقات لحسن الجوار والتعاون والثقة المتبادلة

0: بين المغرب وإسبانيا. أعتقد أنه تصريح مهم يقدر قيمة العلاقات بين البلدين التي لن تتأثر بما حدث مهما كانت أسبابه. مافيات، خيوط خفية تحرك من الخارج على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من طرف جهات ترغب في التسميم والتشويش على هذه العلاقة الثنائية. الهجرة تحتاج حلولا معقدة، لكني أذكر هنا على سبيل المثال المبادرة الملكية الأطلسية بإعطاء منفذ بحري لدول الساحل عبر الموانئ المغربية الأطلسية لتطوير وتعزيز اقتصادات هذه الدول وتجاوز ضعفها الاقتصادي وارتهانها لتهديدات الجماعات الإرهابية. مبادرة مهمة إضافة إلى الاستثمار في دول مصدر الهجرة، الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ما يوفر لهذه الدول تطورا اقتصاديا يخلق فرص الشغل ويقلل من ظاهرة الهجرة. الحلول معقدة، لكن هناك حلول إذا كانت هناك الإرادة السياسية في الاستثمار وتطوير هذه الدول وجعل الهجرة منظمة ولا تخدم مصالح مافيات تهريب البشر.
1: شكرا جزيلا سيد خبير، كنت سعيدا كما العادة بمحاورتك على ميديا.
0: كنت أسعد وتحية لكل مستمعيكم. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
2: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
0: بدأ الجيش السوري
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
5: مستمعينا الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالة على أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الدار البيضاء وزاكورة، وكذلك على طول السواحل الواقعة شمال الصويرة، فيما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بكل من عاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة، 40 درجة بالعيون، 44 درجة بمراكش، 40 درجة بالراشدية، 34 درجة بأكادير، 36 درجة بفاس، 35 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا جنوب تامن راس والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 31 درجة بتامن راس، 41 درجة بغرداية، 44 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في أغلب الأحيان فوق مرتفعات الشمال الغربية والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بتبرقة، 44 درجة بمدنينة، 43 درجة بتوزر، 41 درجة بقفصة، 40 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 36 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام 5:30 باستوديوهاتنا بميدي أم، موعد الموجز الإخباري مع يوغو فيلاخ.
6: Bonjour à toutes et à tous. Les autorités marocaines sont sorties de leur silence après les récents événements dans les villes de Septa et Melilla. Dans un point presse hier, le porte-parole du ministère de l'Intérieur explique que plusieurs facteurs ont causé cette crise migratoire, notamment des actions malveillantes dans l'espace numérique, la diffusion de fausses informations ou encore l'implication de réseaux de trafic d'êtres humains. Autant de facteurs qui ont donné l'illusion que l'accès à l'espace européen était sans conséquences juridiques. D'après les chiffres du ministère, au total 40 000 personnes se sont dirigées vers Septa et 1135 vers Melilla. Au moins 11 personnes sont mortes, dont 10 par noyade. Concernant d'autres décès, le Maroc continue de vérifier les données en coordination avec les autorités espagnoles qui donnent, elles, un bilan bien différent. Le ministère de l'Intérieur tient donc à souligner que la procédure du retour a, elle, été facilitée avec l'ouverture des points de passage à ceux qui voulaient revenir de leur plein gré. Dans le reste de l'actualité, de nouveau pour parler, démarre aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a annoncé ses négociations hier après avoir indiqué que son pays et Israël retenaient pour l'instant leurs frappes à condition de conclure rapidement.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يعتبر كتاب أعز ما يطلب لمؤسس الدولة الموحدية المهدي محمد بن تومرت المرجع العقائدي والسياسي للموحدين، أظل يدرس في جوامع مراكش وإشبيلية لعقود طويلة، وصدرت مؤخرا بالمغرب أول طبعة علمية مضبوطة ومحققة لهذا الكتاب.

0: يحدثنا عنها الزميل شكري البكري في ركنه اليومي كتاب في دقيقتين.
1: أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأنفس ما يدخر وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير. هكذا يبدأ محمد بن تومر تصنيفه، فعرف الكتاب بعنوان أعز ما يطلب. ويذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب بأن المهدي بن تومر صنف تصانيف في العلم، منها كتاب سماه أعز ما يطلب وعقائد في أصول الدين. لكن المحقق محمد عبد السلام المهماه يذهب إلى أن العنوان الحقيقي هو كتاب العلم، حسب ما يستشف من الكتاب ومن شرح محمد العبدري القرطبي على متن الكتاب. ولهذا الكتاب نسختان مخطوطتان، أقدمهما مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس التي يعود تاريخ نسخها إلى عام 1183 ميلادية، وتولى نشرها المستشرق الفرنسي جان دومينيك لوسياني بالجزائر عام 1903. ثم مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التي يرجح أن تاريخ نسخها يعود إلى عام 1198، وحققها الجزائري عمار طلبي عام 1986. ويصطلح على مثل هذا المخطوط في الأدب العربي القديم بالمجموع، أي أنه مصنف من مختارات ومواضيع وعلوم متفرقة، ويشتمل على مجموعة من تعاليم ورسائل محمد بن تومرت الموحدي في العقيدة والتوحيد والأصول والفقه والسياسة والجهاد، كما يشتمل على ما أملاه من بعده تلميذه الخليفة عبد المؤمن بن علي من تعاليق وإضافات. كتاب العلم الذي يعتبر الدستور العقائدي والسياسي للموحدين وشرح أبي بكر العبدري صدر لأول مرة في طبعة جامعة ومحققة علميا عن دار سليك أخوين عام 2025. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

الساعة تشير إلى السادسة إلى ربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. وزارة الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين شمال المغرب، تشمل 11 قتيلا، وتعلن ضبط نحو 41 ألف محاولة عبور في اتجاه المدينتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تعليق الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ويربط استمرار التهدئة باتفاق يفتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي، وطهران تنفي طلب وقف الهجمات وتؤكد جاهزية قواتها. إسرائيل تعرب عن مخاوف أمنية بالغة من اتفاق نزع السلاح مع حماس، وتبلغ البيت الأبيض تحفظاتها في أول موقف علني منذ إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق. وحرائق الغابات تتمدد في ولاية واشنطن الأمريكية وتجبر آلاف السكان على الإجلاء، والسلطات تعلن حالة الطوارئ وسط حصيلة قياسية ومساحات شاسعة تلتهمها النيران. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار لا زال مستمر على ميديا، وسلته لا زالت ملأة بالعديد والعديد من المختارات الغنائية.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تمنا برمجة صباح الأخبار على ميديا مستمعينا الكرام، الترند والرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي. هيمنت المشاهد الإنسانية القادمة من مدينة سبتة المحتلة على تفاعلات منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت دموع الأمهات وانتظار الأسر لأبنائها وشهادات العائلين إلى محور واسع للتعاطف والنقاش. وأجمعت غالبية التعليقات على أن أكثر المقاطع تأثيرا كانت تلك التي وثقت لحظات انتظار الأمهات على أمل عودة أبنائهن، إذ وصفها كثيرون بأنها الأشد إيلاما، فيما تداول المستخدمون عبارات تدعو إلى حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير النظامية وتجنب المجازفة بالأرواح. كما لقيت شهادات العائدين من سبتة ومليلية تفاعلا كبيرا بعدما تحدثوا عن ظروف قاسية عاشوها خلال رحلة العبور ومات لها، وهو ما دفع عددا من النشطاء إلى اعتبار هذه الروايات رسالة تحذير للشباب الراغبين في الهجرة، ودليلا على الثمن الإنساني الباهظ الذي قد تخلفه تلك المحاولات. في المقابل طالب متابعون بفتح نقاش أوسع حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب إلى ركوب هذه المخاطر، مؤكدين أن الحل لا يقتصر على التحذير بل يتطلب معالجة جذور الظاهرة وتوفير بدائل وفرص حقيقية للشباب.

0: خلصت الخبرة.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
2: رام الله.
1: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
3: طرابلس.
4: باريس.
5: دي شرطة لندن.
3: الأولى.
1: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري لكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الدار البيضاء وزاكورة، وكذلك على طول السواحل الواقعة شمال الصويرة، فيما سيكون الصح بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بكل من عاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة، 40 درجة في العيون، 44 درجة في مراكش، 40 درجة بالراشدية، 34 درجة بأكادير، 36 درجة بفاس، 35 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما

0: من جزئيا جنوب تامن راس والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 31 درجة بتامن راس، 41 درجة بغرداية، 44 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في أغلب الأحيان فوق مرتفعات الشمال الغربية والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بطبرقة، 44 درجة بمدنينة، 43 درجة بتوزر، 41 درجة بقفصة، 40 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 36 درجة بكلمس فاقص وقفصة. تمام 6 صباحا باستوديوهاتنا بميديا، لحظة التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول عرض إخباري مفصل. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين 6. وزارة الداخلية المغربية تكشف ملابسات أحداث سبتة ومليليا المحتلتين. أعلنت ضبط نحو 41 ألف محاولة عبور في اتجاه المدينتين، وحملت الشائعات وعصابات التهريب المسؤولية. الوزارة أكدت تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق في محاولات العبور إلى سبتة. في ليبيا تغليبا للمصلحة العامة، حراك سوق الجمعة يعيد فتح المقر الحكومية في طرابلس. ترامب يعلن تعليق الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران، ويربط استمرار التهدئة بالتوصل السريع إلى اتفاق. وفي رياضة النشر، نواكب كأس أمم إفريقيا للسيدات، المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغال سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي من المسابقة. أهلا بكم. أكدت وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن مجرد أحداث تلقائية أو ظرفية، بل جاءت نتيجة تقاطع عوامل متداخلة أبرزها الاستغلال المغري للفضاء الرقمي وترويج شائعات، إلى جانب النشاط المكثف للعصابات للتجارة بالبشر والتأويلات القانونية والإدارية الخاطئة التي سعت إلى إيهام الراغبين في الهجرة بسهولة الوصول إلى التراب الأوروبي دون الخضوع للتبعات قانونية. وخلافا للأرقام المتداولة، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن المعطيات الدقيقة المبنية على تتبعها الميداني أبرزت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى سبتة ومليليا بلغ حوالي 41 ألف، تمت إعادتهم بشكل فوري عكس التأويلات المغلوطة لقرارات قضائية إسبانية راجت في صفوف من أقدموا على محاولة الهجرة. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من التصريح الصحفي لرشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: تمكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40 ألف شخصا في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية.
1: رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. وبخصوص حالة الوفيات، أعلنت الداخلية المغربية عن تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق، وأكدت

0: الوزارة استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بسبتة، مع تيسير العودة الطوعية للمعنيين، مما أعاد المنطقة لوتيراتها الاعتيادية بالتوازي مع فتح النيابة العامة بحثا قضائيا لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. في شأن مستقل، تقدم النائبان الجمهوري رونالد جاكسون والديمقراطي جوش غوتايمر بمشروع قانون ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا ثبت تعاونها في مجالات التدريب العسكري ونقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. نواصل مغاربيا من ليبيا بالعاصمة طرابلس، أعلن حراك أبناء سوق الجمعة أمس عن إنهاء إغلاق المؤسسات والمقار الحكومية الذي استمر نحو أسبوع احتجاجا على تدهور الخدمات العامة. وأوضح الحراك في بيان أن القرار جاء استجابة لمطالبات المواطنين وتخفيفا لمعاناتهم، مع تأكيد على أن إعادة فتح المقار والتي شملت وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي وشركات النفطية لا تعد تراجعا عن مطالبهم المشروعة، بل موقفا نابعا من المسؤولية تجاه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. هل ثمة تنظيم للحراك الشارعي في ليبيا؟ وما هي الأسباب التي تقف خلف احتجاجاته؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على إدريس حميد الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس.
1: للأسف ليس هناك تنظيم لحراك الشارع بسبب وجود التشكيلات المسلحة والاعتداء على المتظاهرين، ولكن نرى أن الاعتداء على المؤسسات هو أمر غير مشروع، ولكن يجب احترام حق التظاهر، ولن يكون هناك حل إلا بالتظاهر السلمي والذي يشارك فيه الجميع. فيجب على الشارع الليبي أن يتحرك وأن يساهم في بعث الاستقرار والمساهمة في حل الأزمة. هذا تعبير عن المعاناة والأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ 15 عاما بسبب فشل الحكومات ومنع حكومة الوحدة الوطنية. صرفت الكثير من الأموال على التشكيلات المسلحة، وأيضا ذهبت الأموال للفساد، توقفت التنمية، البطالة، مستوى الفقر ازداد في ليبيا في بلد غني. لابد أن يكون هناك حراك حقيقي، ولكن لا نشجع على الاعتداء على المؤسسات وأيضا محاولات تخويف المواطنين، وأن عدم احترام إرادة الليبيين هو له تداعيات خطيرة، ولابد من أن تحل الأزمة وأن تأتي انتخابات جديدة ورحيل هذه الحكومة.
0: إلى الملف الموالي من هذه النشرة، نعنى فيه بجديد الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علق ضربات كان من المقرر شنها عليها، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. من جهته أعلنت طهران أمس أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز. وكشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيز الحرب بين إيران والولايات المتحدة في يونيو المنصرم. عن العوامل الداخلية وكذا الخارجية التي دفعت إدارة ترامب للعدول عن الضربة العسكرية لإيران، نتابع توضيحات منصور الوائلي الخبير في شأن الإيراني، تحدث من لندن لنوردين إيجاجان.
2: إذا نظرنا الداخل الأمريكي سنجد أن ترامب يواجه ضغوط لإنهاء الملف الإيراني وعدم تركه مفتوحا. هناك من يرى أن استمرار الأزمة ستستنزف الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ولذلك فإن واشنطن تسعى إلى حسم هذا الملف سواء عبر الاتفاق يحقق كل أهداف الأمريكية أو عبر إنهاء قدرات إيران بشكل كامل، وبالتالي فلا يمكن ترك الملف الإيراني مفتوح وموجود في المنطقة الرمادية. هذا لا يخدم المصالح الأمريكية. هناك لاعب آخر في المقابل، أن الدول الخليجية هي أكثر تأثيرا بأي مواجهة عسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أي تصعيد عسكري سيكون له انعكاسات مباشرة على المنطقة وعلى الملاحة وعلى الاقتصاد وعلى الطاقة، ومن يتضرر هو الدول العربية. وبالتالي الدول العربية تتعامل مع تهديدات ترامب بأكثر جدية وأكثر دقة.
0: منصور الوائلي المحلل السياسي الخبير بشأن الإيراني تحدث إلى من لندن. عدول واشنطن عن شن ضربات جديدة بحق إيران وإفساح المجال أمام الدبلوماسية كان له انعكاس فوري على أسعار النفط التي سجلت انخفاضا الاثنين مع افتتاح التداولات الآسيوية. ويوم أمس اتفقت كل من السعودية وروسيا وخمس دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك بلاس على زيادة حصصها الإنتاجية من النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من شتنبر المقبل، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. إلى رياضة السادسة، وفيها نواكب منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، المنتخب المغربي

0: يواجه مساء اليوم نظيره السنغالي سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى بعد بدايته القوية أمام كل من كينيا والجزائر. يوسف الشاطر.
1: لبؤات الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام المنتخب السنغالي مساء الاثنين بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. المنتخب المغربي يسعى لتحقيق فوزه الثالث تواليا بعد انتصاره على كينيا بأربعة أهداف نظيفة ثم تجاوزه للجزائر بهدف ليواصل صدارة المجموعة بست نقاط ويقترب من إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة. المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة عرف تأكيد المدرب خورخي فيلدا على أهميتها وقيمتها كمواجهة حاسمة تحمل طابع النهائيات، في حين تحدثت سكينة وزراوي عن أهمية الجماهير المغربية في ترجيح كفة لبؤات الأطلس.
2: الجمهور المغربي هو بلا شك أفضل جمهور، لطالما قلت ذلك ونتفق جميعا عليه، فهم لا يتوقفون عن مؤازرتنا وتشجيعنا ويمنحوننا دفعة كبيرة في كل مباراة، وكل ما نسعى إليه هو أن نرد لهم هذا الدعم بأن نهديهم الفخر والفرحة عبر الفوز بالمباريات وإسعادهم فوق أرضية الملعب.
1: المباراة تكتسي أهمية كبيرة للطرفين، إذ يكفي المنتخب المغربي الفوز أو التعادل لضمان المركز الأول، بينما يحتاج المنتخب السنغالي إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي. كما ستقام مواجهة الجزائر وكينيا في التوقيت نفسه أي 9 مساء بالتوقيت المغربي لتحدد نتيجة المباراتين الترتيب النهائي للمجموعة وهوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور المقبل.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك محمد.
3: شكرا لك نور الدين. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، البداية من المغرب، ماذا كتب في الصحف؟
4: تشديد المراقبة بساحل سبتة لا يعالج دوافع الهجرة غير النظامية، تكتب إسبريس. الجريدة تنقل عن باحث في قضايا الهجرة والتنمية القول إن نظام العوامات ليشكل حلا حاسما للحد من الهجرة غير النظامية نحو سبتة أو ميليليا، وسيكون مجرد وسيلة تنضاف لمنظومة أمنية تعتمدها إسبانيا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن العلاقة بين سياسات الرادع وشبكات الهجرة غير النظامية هي علاقة تقوم على التكيف المستمر، فكلما طورت الدول وسائل أكثر تقدما طورت الشبكات والمهاجرون في المقابل أساليب جديدة لتجاوزها. مقدمة لفهم ما جرى في سبتة المحتلة عنوان في النهار اللبنانية. بعيدا عن إغراء نظريات المؤامرة، لابد من الإقرار بداية أن ما جرى في هذه المدينة مازال مستعصيا على الفهم والتفسير، وأن ما يقدم من روايات إنما ينطلق من خلفيات مسبقة تحاول توظيف الحدث لخدمة سردية مسبقة. قراءة التصريحات والتصريحات المضادة توضح إلى أي حد لازال موضوع الهجرة بصفة عامة ورقة انتخابية رابحة أمام عجز النخبة السياسية والحزبية الأوروبية عن تقديم حلول حقيقية لأزمات بنيوية تنخر القارة العجوز، وفق ما كتبت النهار محمد.
3: خلدون، أصوات المسيرات الحربية أصبحت تعذيبا نفسيا يوميا للبنانيين والأوكرانيين وحتى السودانيين، ماذا في التفاصيل؟
4: المسيرات الإسرائيلية فوق بيروت تصنع شعورا دائما بالترقب. بلومبرغ تنقل أن الأزيز قد يمتد لساعات طويلة، فيلحق الناس في الطريق إلى العمل وفي المكاتب وخلف النوافذ المغلقة. بلومبرغ تقول إن بعض سكان بيروت يحاولون مقاومته بالموسيقى أو سماعات عزل الضجيج أو أصوات المياه البيضاء عبر الإنترنت، لا لأن ذلك يلغي الخطر بل لأنه يمنحهم مساحة صغيرة للتركيز أو النوم. وفي كييف تروي بلومبرغ قصة ممثل أوكراني لم تعد صفارات الإنذار تدفعه كما في بداية الحرب إلى الملاجئ بعد 4 سنوات من الحرب الروسية، يقول إن الحرمان من النوم صار جزءا من الحياة وإن الخوف الأول تراجع. سكان كييف لا يسمعون دائما المسيرات، فكثيرا ما تصلهم الحرب عبر صفارات الإنذار وإشعارات الهاتف لا عبر رؤية الطائرة في السماء. أما في السودان فتصف بلومبرغ حربا أهلية ازداد صوتها تعقيدا مع دخول المسيرات إلى يوميات الناس محمد.
3: خلدون، من بريطانيا إلى أمريكا ثم الصين، الصحافة العالمية تطرقت لموضوعات متنوعة، ماذا في تفاصيلها؟
4: خلال أيامه الأولى في السلطة نجح رئيس الوزراء أندي بيرنهمان في خلق صورة لرئيس وزراء يتحرك بسرعة ويضع القضايا المعيشية في مقدمة أجندته. الغارديان تقول إن أسلوبه الأكثر تفاؤلا مقارنة بالمرحلة السابقة ساعد في تغيير الانطباع العام عن الحزب. لكن هذا الصعود لا يعني أن الطريق أصبح ممهدا أمام رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا، فمع انتقال الحكومة من مرحلة الإعلان عن المبادرات إلى مرحلة اتخاذ القرارات الصعبة بدأت تظهر أولى علامات الاحتكاك داخل حزب العمال، وكان ملف التنقيب على النفط والغاز في بحر الشمال الشرارة الأولى وفق ما تكتب الغارديان. نيوزويك قالت إن إيلون ماسك وصف تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن احتمال إعادة هيكلة أعمال تسلا في الصين بأنه أخبار كاذبة بصورة عبثية، مشددا على أن الشركة لا تدرس الانسحاب من السوق الصينية التي تعد إحدى أهم ركائز أعمالها العالمية. أي قرار ببيع أو إغلاق أو فصل أنشطة تسلا في الصين سيكون له تداعيات كبيرة على الشركة نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي تمثلها البلاد بالنسبة لها، تقول نيوزويك. الفقر في أمريكا لم يعد مجرد نقص في الدخل، بل أصبح حالة متوارثة تعيد إنتاج نفسها عبر الأجيال نتيجة تراكم الصدمات النفسية وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، تكتب نيويورك تايمز. تروي الصحيفة الأمريكية قصصا تكشف اتساع الفجوة بين الأمريكيين، بينما يحقق كثيرون مستويات غير مسبوقة من الثراء يعيش آخرون في ظروف تجعلهم عاجزين عن تأمين أبسط الاحتياجات اليومية. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة.
3: شكرا لك نور الدين. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
5: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
6: موضوع الأسبوع
7: هاد الوقت الجاي، وقت الحط والخدمة ديال الأرض توجدها لعدات فلاحات وعدات زراعات بحال زراعة الحبوب ولا القنيات ولا الشمندر ولا الفراش ولا بعض النواع ديال الزراعات الأخرين. والأكثرية ديال الإخوان الفلاحة مشغول لهم بالهم بزاف مع هاد المسائل ديال الخدمة ديال الأرض، لسيما الناس اللي تيبغيو يحطوا بلادهم بكري، وحتى الناس اللي ما عليهم بزرع ولا فارينة ولا شعير وما عليهم لا بشمندر ولا بفراج وعندهم شجر الفواكه بحال التفاح وبعويد ولا اللوز ولا الزيتون ولا شجر الحواميد، لازم ما تيحتاجوا في وقت من الوقات لواحد الحاجة مخدمينها الناس اللي تيحطوا كلهم دابا يا ديالهم يا مسلفينها ولا كارينها. بلا شك انكم حليتوا اللغز ديال التراكتور. ايه، التراكتور هو الحاجة اللي يمكن ما كاينش في اللح اللي ما تيحتاجوش شي وقت من الوقات، والتراكتور ولا دابا رمز من الرموز ديال الفلاحة العصرية. وهذا علاش اختارينا في هذا الوقت بالضبط باش نعاودوا نرجعوا نتكلموا على التراكتور في الفيرما العصرية قبل ومن بعد ما يتشرى. واول سؤال غادي نحاولوا نجاوبوا عليه غدا ان شاء الله هو لاش بعدا خاص هذا التراكتور.
6: ملاحظة اليوم.
7: اليوم فتحنا موضوعنا ديال هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، واللي هو موضوع التراكتورات والاختيار ديالهم والمسائل اللي خاص الإنسان يرد لها البال لا وقت شراهم ولا وقت الخدمة بهم ولا حتى وقت العناية بهم حيت يكونوا واقفين. ولكن قبل من كل شيء، واش كلنا تنعرفوا الأهمية ديال هاد التراكتور بالنسبة للفلاحة العصرية؟ فراه المؤسسات الدولية مثلا حتى يبغيوا يقيسوا شحال واصل التقدم ديال شي بلاد من جملة ما تيشوفوه فيها، هو أولا العدد ديال التراكتورات بالنسبة للمساحة المفلحة فيها. واش تراكتور المية ولا الميتين ولا خمسمية كتار ولا غير ثلاثين ولا خمسين كتار في المعدل ديال البلاد، لأنهم تعرفوا أن بلاد دخول ديال التراكتور والخدمة المعقولة اللي تيديرها للأرض راه مازال ما كاينش شي فلاحة نحسبوا عليها.
5: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
8: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
3: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا وآخر فقراته أوراق إسبانية. قاعدة التاريخ والجغرافيا أنها لا تؤمن بالواقع المفروض، سبتة مدينة مغربية محتلة، هذا قول التاريخ والجغرافيا، لكن أحداث سبتة المحتلة تحتاج قراءة أخرى. ورقة جديدة من أوراق إسبانية في قراءة لأحداث سبتة المحتلة مع محمد الغول.
9: لا نحتاج إلى الكثير من الجهد لنكتشف أن التاريخ والجغرافيا يرفضان دائما منطق الأمر الواقع، والتاريخ والجغرافيا يؤكدان مدينتي سبتة ومليليا والجزر هي مغربية، ويحتاج ملفها طاولة حوار مغربية إسبانية خدمة للتاريخ الإنساني المشترك وخدمة للمغرب.

0: المصالح والمستقبل المشترك، لكن حديثنا هنا آخر. الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة بتدفقات شبابية تجاوزت سياجاتها لا يمكن اعتبار مشهدها مجرد أزمة عابرة، فهي أزمة حدثت وقد تحدث في المستقبل، لكنها تطرح أسئلة تبدو في منطقة تماس الحارقة لتحديات متعددة: إشكالية الهجرة غير النظامية، ضغط التحولات الاقتصادية، جيل شبابي جديد بذهنية وسيكولوجية مختلفة تماما، قد لا نفهمها ونتفهم احتياجاتها، لكن هناك أسئلة أخرى مشروعة. هل تكفي الأسباب التي ذكرتها وحدها لتحرك كل تلك المجموعات من الشباب والمراهقين التي رأيناها؟ هناك مراقبون تحدثوا عن أيدي خفية تعبث من وراء الشبكات تريد الإساءة والتشويش إلى العلاقة المغربية والشراكة الاستثنائية بين البلدين. في المغرب لا أحد ينكر الاختلالات التنموية والاقتصادية المتواصلة بالرغم من كل ما تحقق، اختلالات تمس خاصة هذه الفئة الشباب، ونسعى جاهدين وما أمكن بحثا عن حلول. والهجرة في جميع الأحوال تبقى ظاهرة إنسانية، ظاهرة لا يمكن أن يكون الحل لها أمنيا صرفا كما قد ترى بعض الأطراف في الضفة الأخرى، بل الحل يمر حتما عبر فهم متبادل، تعاون ومواكبة وشراكة، والأهم الثقة المتبادلة. الموقف المغربي واضح. كلما كانت هناك أزمة صارعت بعض الأصوات إلى توجيه أصابع الاتهام للمغرب، متجاهلة أن المملكة دائما ما تحملت مسؤوليتها بكل شفافية وتحركت في هذا الملف من منطلق مسؤوليتها الإقليمية، والمبادرات المغربية القارية في هذا الإطار دليل واضح تثبته الوقائع. المقاربة المغربية لملف الهجرة مقاربة إنسانية واجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى، فنحن أمام ظاهرة معقدة، جيل شاب ذو ذهنية مختلفة وبمتطلبات مختلفة يعيش عالمه رقميا، جيل معولم بسقف طموحات مرتفع لم تعد الأساليب التقليدية في الإقناع تؤثر فيه، ويعتبر الهجرة حقا في العبور نحو الفرص. قد لا يمكن قراءة أحداث سبتة دون سياقها الجغرافي والتاريخي، ملف مطلب السيادة هنا حاضر، لكن المغرب بلد يحترم التزاماته ويدعو الجميع إلى استخلاص الدروس. الاستقرار لا يبنى بالحلول الترقيعية بل بالتعاون والتكامل والشراكة الاقتصادية وفق منطق رابح رابح لتحقيق النمو والرخاء المشترك، منطق بدا الجار الشمالي من خلال أقواله واعيا وملتزما به، وهذا مهم كذلك في البناء المشترك والحلول المتوافق عليها.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

قد حرير للفنان رامي عياش. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحيات عثمان مجهد في الإخراج لحظات، وتلتقون مع إيغو فيلاغ في متى أنفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.

0: Jean, là, à 6h45. Bon réveil sur Média. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
1: يوميات الفلاح. من المواضيع اللي يمكننا نقولوا بأنها تتهم الجميع يكونوا فلاحة عندهم شجر ولا زراعة تتسقى ولا ناس المدينة ولا مسؤولين على الفلاحة والسياسة الاقتصادية ديال بلادنا ولا أي واحد تهمه المصير والمستقبل ديال بلاده وديال وليداته. هذا الموضوع هو اللي تيتكلم على الاقتصاد والمحاولة على الماء وقت السقا، يكون السقا ديال الشجر ولا البحيرة ولا فصة ولا مطيشة ولا أي زراعة من الزراعات اللي تيتسقاو في بلادنا. وكلنا تنعرفوا أخواتي إخواني الفلاحة شحال عندنا في بلادنا الماء عنده أهمية وتمام مال مقابل، لا سيما في العوام اللي تيكونوا ناقصين الشتاء. وهذا علاش اختارينا نرجعوا نتكلموا لكم هذه السيمانه على هذا الموضوع المهم واللي ياما تنظمت عليه ندوات ومحاضرات واجتماعات لا في بلادنا ولا حتى في البلدان اللي ما مخصوصاش من الماء بزاف بحالنا في بلادنا. وحنا بحال ديما ما غاديش نتعمقوا ندخلوا في التفاصيل اللي يمكن تصعب علينا المسائل، بل بالعكس غادي نحاولوا نبسطوا ونسهلوا المسائل باش تكون الفايده عامه ونوصلوا نعقلوا على شي حويجه من الحوايج اللي غادي نقولوهم لعل وعسى كل واحد منا يوصل يطبق عنده غير الطرف علاش قدروا الله وبدرجه بدرجه تطلع السمعه.
2: نصيحه اليوم:
1: من المسائل اللي تلاحظت بزاف عند بعض الإخوان اللي دايرين زراعة في لاسير ويسقيوها بالقوتاغوت هي أن مسألة الكمية ديال الماء اللي تتخرج من القوتورات ما مقداش، واحد تيعطي نص يترو والآخر تيعطي جوج يترو وواحد آخر في نفس الخيمة تيعطي ثلاثة يترو ولا ثلاثة يترو ونص في الساعة. وهذا الشيء كان عنده تأثير كبير على تصرف والحياة ديال الغرس، لا من ناحية الماء اللي تيوصل له ولا حتى من ناحية الاستفادة من المواد المغذية والأسمدة اللي مخلطة مع الماء السقا. وهذا علاش أحسن نصيحة نعطيها للإخوان اللي عندهم هذا المشكل هي دابا ينوضوا يشوفوا شي فني ولا شي واحد من عند الشركة اللي ركبت لهم لوازم السقا باش يقادوا معواج ويبدلوا القوتورات والبزابز اللي ما صالحينش ويعبروا مزيان البريسيون اللي عندهم باش يعرفوا على حساباش يبداو يسقيو في الموسم جاي إن شاء الله. يديروا هاد الشي دابا ما حد الحديد مازال سخون وقبل ما يوقع تأثير قبيح وكبير على الإنتاج والحياة ديال الزراعات اللي غادي يجيو من بعد.
2: أخبار فلاحية.
1: هادي شي أسابيع قليلة كنا تنتكلموا على الغابة والمنافع ديالها وكل الفوائد والأدوار المهمة اللي تتأديهم الغابة في بلادنا، واليوم أرانا نتكلموا شوي على الغابات ديالنا وبعض المشاكل اللي تتعاني منهم. أولا شحال عندنا ديال الغابات في بلادنا؟ إيوا الإحصائيات كلها تتعطينا 9 مليون ديال الكتارات ديال الغابات في بلادنا، أي تقريبا السدوس ديال المساحة العامة بالضبط 13% من المساحات ديال بلادنا بالسهول ديالها وبالهضاب ديالها وسواحلها وبجبالها وبالصحراء ديالها. تتحتوي الغابة ديالنا على

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Dans un peu plus de deux minutes, votre journal arrive. Avant ça, c'est la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال الخط عس في مراكش الناظور بحال حتى في درعا وفي جنوب أكادير. أما في المناطق الباقية الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمش. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي ما عدا في السول الغربية تفيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى 50%.

0: الحراره وسط النهار مازال غادي تبقى طالعه ما بين 27 و 37 درجه في اللوكوس، ما بين 29 و 36 درجه في الدكاله، ما بين 29 و 40 درجه في عبده، ما بين 30 و 33 درجه في الريف، ما بين 30 و 48 درجه في واد الذهب، ما بين 31 و 39 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 31 و 43 درجه في ناحيه السوس، ما بين 32 و 37 درجه في الشاويه، 35 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و 40 درجة في المنطقة الشرقية، 36 درجة في الغرب، ما بين 36 و 43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37 و 43 درجة في ناحية تافيلالت، ما بين 38 و 40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39 و 42 درجة في درعا، وما بين 40 و 44 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس حشرة أخرى خطيرة وتيمكن دير خسائر كبيرة في الغلة اللي سايرة تغلاض وتطيب، وخاصنا نردو البال مزيان منها ومن التكاثر ديالها اللي يمكن يقوى في خطرة وحدة وفي أيام قليلة، وهي حشرات الدبانات السراتيت اللي تيمكن تسلط على الأصناف ديال الكليمونتين والموندارين والنافيل اللي قربوا يوجدوا من هنا سيمانات كلال. وهذا علاش لازم نكونوا عندنا في الجنان ديالنا الفخاخ الخاصين بها معلقين في الشجر باش نعرفوا وقتاش نداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: 7h dans quelques secondes sur Média, l'heure de votre journal qui vous est présenté ce matin par Nourdin El-Khouti. Sabah al-khair Nourdin.
2: Sabah al-khair Igo, alam bikoum moustamayina, ilaykoum anawina sabiha. وزارة الداخلية المغربية تكشف ملابسات أحداث سبتة ومليلية المحتلتين. أعلنت ضبط نحو 41 ألف محاولة عبور في اتجاه المدينتين، وحملت الشائعات وعصابات التهريب المسؤولية. الوزارة أكدت تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق في محاولات العبور إلى سبتة، وتشدد على استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بالمدينة. حرائق الغابات تتمدد في واشنطن وتجبر آلاف السكان على الإجلاء، والسلطات تعلن حالة الطوارئ وسط حصيلة قياسية من المساحات المتضررة. بعد قرون من حكم الأعراف، أندي برنام يدعو إلى وضع دستور مكتوب للمملكة المتحدة. أهلا بكم. أكدت وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لم تكن مجرد أحداث تلقائية أو ظرفية، بل جاءت نتيجة تقاطع عوامل متداخلة أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج الشائعات، إلى جانب النشاط المكثف لعصابات الاتجار بالبشر والتأويلات القانونية والإدارية الخاطئة التي سعت إلى إيهام الراغبين في الهجرة بسهولة الوصول إلى التراب الأوروبي دون الخضوع للتبعات القانونية. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من التصريح الصحفي لرشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
3: تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتهبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.
2: وبخصوص حالات الوفيات، أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق، وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بسبتة،

0: تيسير العودة الطبيعية للمعنيين مما أعاد المنطقة لوتيرات الاعتيادية بالتوازي مع فتح النيابة العامة أبحاث قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. حول هذا الجانب نتابع مقتطفا من تصريح رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
1: أسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. هذا ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
0: رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية. صلة بالملف ذاته وخلافا للأرقام المتداولة، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن المعطيات الدقيقة المبنية على تتبعها الميداني بيّنت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى سبتة ومليليا بلغ حوالي 41,000 تمت إعادتهم بشكل فوري. كما سجلت مصالح الوزارة أن التأويلات المغلوطة لقرارات قضائية إسبانية أوهمت المهاجرين بإمكانية تفادي الإعادة الفورية. في شأن آخر مستقل، تقدم النائبان الجمهوري روني جاكسون والديمقراطي جوش غوتايمر بمشروع قانون ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليزاريو منظمة إرهابية تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا ثبت تعاونها في مجالات التدريب العسكري ونقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. نواصل النشر بملف الحرائق. بالولايات المتحدة تتواصل التدخلات لإخماد حرائق الغابات التي تتمدد في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، حيث أمر آلاف السكان بإخلاء منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب. وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ، فيما أكد مكتبه أن 12 حريقا ضخما أتت على أكثر من 80,900 هكتار، وهي حصيلة قياسية جديدة تأتي للعام الرابع على التوالي وسط جفاف مستمر وظروف مناخية مواتية لانتشار ألسنة النيران. المزيد في روبورتاج مراسلة ميديا إكرام بن عائشة من واشنطن.
2: تتواصل حرائق الغابات في ولاية واشنطن، حيث تكافح فرق الإطفاء عدة حرائق كبرى في مقاطعة سبوكان شرقي الولاية وسط عمليات إجلاء واسعة وانقطاع للتيار الكهربائي طال آلاف السكان. النيران دمرت مئات المباني، فيما لا تزال منازل ومنشآت أخرى مهددة مع استمرار الحرائق. مفوض الأراضي العامة في ولاية واشنطن ديف أبتكرون:
3: إنه موسم استثنائي للحرائق، ما يحدث ليس طبيعيا بل أمر غير معتاد. لدينا حاليا أكثر من 12 حريقا كبيرا مشتعلا في أنحاء ولاية واشنطن، وبعضها يطال المنازل والممتلكات. إدارة الموارد الطبيعية تبذل في الولاية جهودا استثنائية لحشد كل الموارد المتاحة من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
2: تأتي هذه الحرائق في وقت يشهد فيه شمال غرب الولايات المتحدة موسما استثنائيا وسط درجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف ورياح قوية تساعد على انتشار النيران. خبير الأرصاد الجوية وعلوم المناخ الدكتور مارشال شيبرد:
4: هناك كارثة حرائق غابات تتفاقم بسبوكان واشنطن.

0: والمناطق المحيطة بها تعاني المنطقة من جفاف شديد وتشهد رياحا قوية جدا، وهناك ما يعرف بمنطقة التداخل بين البرية والمناطق الحضرية، فنحن نبني المزيد من المنشآت ونتوسع باتجاه مناطق معرضة للحرائق، والحرائق جزء من الدورة الطبيعية، لكن هناك أيضا مخاطر مرتبطة بها خصوصا في هذه المناطق المتداخلة.
1: مع استمرار الرياح القوية تحذر السلطات من إمكانية تفاقم الوضع بسرعة، فيما تتركز جهود فرق الإطفاء والحرس الوطني على حماية السكان والممتلكات ومنع وصول النيران إلى مزيد من المناطق السكنية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
2: وبالضفة الأوروبية، من الأطلسي، قضى أمس في اليونان طاقم مروحية يضم طيارين اثنين إثر اصطدامها بمروحية أخرى في وقت تكافح فرق الإطفاء حرائق غابات عدة أتت على مساحة واسعة. وفي فرنسا، واصل عناصر الإطفاء أمس كذلك تدخلاتهم لاحتواء تمدد نيران في منطقة فاغ وجيرون في مهمة يبدو أنها لن تنتهي قريبا، وإن مع استقرار الوضع في المناطق المتاثرة. نواصل أوروبيا مع شأن آخر ما حطته بريطانيا. بها أيد رئيس الوزراء الجديد أندي بيرن تبني دستور مكتوب للبلاد التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا مكتوبا. منذ توليه لمنصبه قبل أسبوعين فقط، جعل رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق من تعزيز اللامركزية أولوية لحكومته، وقال بشأن خططه لنقل الصلاحيات للسلطات الإقليمية والمحلية إنه يعتقد أن الأمر يمهد الطريق في نهاية المطاف لاتفاقية دستورية جديدة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد إلى مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة بشأن كيفية إدارة المملكة، مشددا على الحاجة إلى دستور مكتوب، وهو إصلاح كان يدعو إليه قبل وصوله إلى داونينج ستريت. في المملكة المتحدة، هل دستور مكتوب يحل مشكلات البلاد؟ هذه قراءة محمد أبي العينين الكاتب والمحلل السياسي، تحدث لنوردين إيجاجان من لندن.
3: إلى أي حد يمكن أن يكون كتاب الدستور حلاً لمشكلات بريطانيا؟ أعتقد أنه هذا اختزال للمشهد، مخل إلى حد كبير، لأنه مشكلات المملكة المتحدة لها علاقة بأولاً إيضاح مضمون التزام السياسيين بما يطلق عليه المانيفستو الذي يلزم ممثلين داخل البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية، الالتزام بما أقر وبما يقر من التزامات تجاه الناخبين. وأعتقد أيضا أنه جزء من حل هذه المشكلة يكمن أيضا في ربما مزيد من الالتزام برأي جمعية الناخبين أو الرأي العام وضرورة الالتزام به، ووضوح أزمات المملكة المتحدة التي تتعلق بعدم قدرة المملكة المتحدة على لعب دور دولي أكبر من إمكانيات المملكة المتحدة. يمكن أن نقول أن أيلولة السلطات التي يسعى إليها رئيس الوزراء يمكن أن تحل بعض الاختصاصات، وإن كنت أميل إلى بقاء أوضاع المملكة المتحدة الدستورية على ما هي عليه.
2: محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن، وبقراءته نون النشرة، والكلمة تعود لك إيغو.
4: Merci Nourdine pour ce tour sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal. D'ici là, il est l'heure de passer au sport avec Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Wadia Warti. Marhaban Wadia.
5: Marhaban Hugo, tahia lak wa li koul al mustami'in al karam.
4: Et ce matin, on démarre évidemment avec ce match attendu ce soir en CAN féminine.
5: بالفعل اذا مباراه قويه منتظره اليوم في كاس امم افريقيا للسيدات 2026. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغالي سعيا لحسم بطاقه التاهل الى الدور ربع النهائي، متصدرا للمجموعه الاولى بعد بدايته القويه امام كل من كينيا والجزائر. النخبه المغربيه انهت يوم امس تحضيراتها باجراء اخر حصه تدريبيه قبل مباراه اليوم ضد المنتخب السنغالي بداية من الساعة 9 مساء. تفاصيل أوفى بخصوص هذه القمة المرتقبة في كان السيدات، هذا تقرير يوسف الشاتر.
0: لبؤات الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام المنتخب السنغالي مساء الاثنين بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. المنتخب المغربي يسعى لتحقيق فوزه الثالث تواليا بعد انتصاره على كينيا بأربعة أهداف نظيفة ثم تجاوزه للجزائر بهدف ليواصل صدارة المجموعة بست نقاط ويقترب من إنهاء الدور الأول.

0: بالعلامة الكاملة. المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة عرف تأكيد المدرب خورخي فيلدا على أهميتها وقيمتها كمواجهة حاسمة تحمل طابع النهائيات، في حين تحدثت سكينة وزراوي عن أهمية الجماهير المغربية في ترجيح كفة لبؤات الأطلس.
1: الجمهور المغربي هو بلا شك أفضل جمهور، لطالما قلت ذلك ونتفق جميعا عليه، فهم لا يتوقفون عن مؤازرتنا وتشجيعنا ويمنحوننا دفعة كبيرة في كل مباراة، وكل ما نسعى إليه هو أن نرد لهم هذا الدعم بأن نهديهم الفخر والفرحة عبر الفوز بالمباريات وإسعادهم فوق أرضية الملعب.
0: المباراة تكتسي أهمية كبيرة للطرفين، إذ يكفي المنتخب المغربي الفوز أو التعادل لضمان المركز الأول، بينما يحتاج المنتخب السنغالي إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي. كما ستقام مواجهة الجزائر وكينيا في التوقيت نفسه، أي 9 مساء بالتوقيت المغربي، لتحدد نتيجة المباراتين الترتيب النهائي للمجموعة وهوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور المقبل.
2: شكرا لك يوسف. نواصل دائما الحديث عن مباراة المغرب السنغال في الجولة الختامية من دور المجموعات، ونستمع لحظة للعميدة غزلان الشباك.
3: كل ماتش لعبناه بطريقة، وهذا كيعني على أن اللاعبات كيقدروا يتأدبطوا مع كل شيء ما تاكشيك. فالحمد لله دابا احنا عندنا دراسة واحدة أخرى على فريق الخصم ديال السنغال، اللي هو غادي يجي من دافع على أنه باش يفوز على ب3 نقاط، وكذلك احنا ما عندناش حتى شي خيار آخر غير أننا نفوزوا.
2: طموح لبؤات الأطلس يتجاوز التأهل بل تصدر المجموعة وتقديم أوراق الاعتماد من أجل الذهاب بعيدا في هذه المسابقة، علما بأن المنتخب المغربي يبقى وصيف البطل في النسختين الماضيتين. هذا أيضا ما تؤكده نجاة بدري لاعبة المنتخب المغربي للسيدات.
4: ما غتكونش مباراة سهلة كما عرفتوا، السنغال غايب حتى هو على 3 بوالات خصو يضمن بها تأهل، ما احنا الأهم عندنا هو أننا مركزين على المقابلة اللي غنحصدوا فيها تروبا إن شاء الله. البنات عارفين بأن المسؤولية اللي عندنا إن شاء الله، نكونوا عازمين أننا باش نصدروا المجموعة إن شاء الله نكونوا في الصدارة.
2: مباراة المغرب والسنغال تنطلق في تمام الساعة 9 مساء. في جديد الأندية في المغرب، أعلن نادي الوداد الرياضي أمس تعاقده رسميا مع قائده السابق يحيى جبران بعقد يمتد لموسم رياضي واحد في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. كما تم التعاقد مع يحيى عطية الله وأيمن الحسوني بطبيعة الحال، على اعتبار أن فريق الوداد يحضر للمرحلة القادمة ويحاول اليوم الاستنجاد بالعناصر السابقة في صفوفها. من جهة أخرى، أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي عن تشكيلة رسمية للطاقم التقني الذي سيقود الفريق الأول خلال الموسم الرياضي المقبل. ومرة أخرى المدرسة البرتغالية حاضرة في البطولة الاحترافية المغربية إنوي. الدفاع الحسني الجديدي تعاقد مع البرتغالي ريكاردو تشيو في إطار استعدادات النادي لخوض الاستحقاقات القادمة. ويأتي الإعلان عن الطاقم التقني الجديد في سياق تراهن فيه إدارة النادي على توفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة الاحترافية، علما بأنه معروف فريق الدفاع الحسني الجديدي أنه يؤمن بالمدرسة البرتغالية منذ سنوات طوال. أقترح عليكم أن نستمع للمدرب الجديد للدفاع الحسني الجديدي البرتغالي ريكاردو تشيو.
5: أنا هنا للعمل مع الإدارة والرئيس من أجل القيام بعمل كبير وتمثيل هذا القميص بأفضل صورة وتحقيق الانتصارات وإدخال فرحة كبيرة إلى قلوب جماهيرنا. نعتمد على حضور جمهور الدفاع الحسني الجديد ومساندته لنا، وأنا هنا أيضا من أجل مواصلة المشروع الرياضي والعمل بجد لتقديم موسم كبير في الدوري والكأس.
2: بعيدا عن أخبار الأندية المغربية، وفي جديد الميركاتو، اقترب أولمبيك مارسيليا من التوصل للاتفاق مع نادي السد بشأن انتقال الدولي المغربي نايف أكرد إلى الدوري القطري في إطار سعي النادي الفرنسي لتخفيف كتلة الأجور وتحسين وضعه المالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن السد بات قريبا من الاتفاق مع مارسيليا في صفقة إعارة مدفوعة بقيمة 4 ملايين يورو تتضمن بوند شراء إلزامي بقيمة 11 مليون يورو على أن يتعين بعد ذلك التوصل للاتفاق مع أكريد لإتمام انتقاله إلى النادي القطري. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مارسيليا كان يفضل في البداية بيع اللاعب بشكل نهائي للحصول على سيولة مالية مباشرة، لكنه وافق في النهاية على صيغة الإعارة مع إلزامية الشراء. ونشير فقط إلى أن نايف أكريد كان قد غاب منذ مدة طويلة للإصابة، ولا دل على ذلك هو أنه غاب عن لائحة المنتخب النهائية في كأس العالم الأخير التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. جماهير أولمبيك مارسيليا عبرت عن غضبها تجاه هذه الخطوة إن تمت بالفعل، على اعتبار أن نايف أكريد يعتبر من العناصر الأساسية في دفاع النادي الفرنسية. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم يأتيكم بالفرنسية رفقة الزميل منصف زمرات. فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات لو ماتان فو رفقة إيغوفيا.
6: سي ليتي سور ميديا، des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Hugo Villard.
7: Et après cette page sportive, il est temps de prendre la direction du Royaume-Uni pour parler notamment du nouveau gouvernement. Puisqu'Andy Burnham est arrivé au pouvoir en Grande-Bretagne à la mi-juillet en promettant de renverser l'héritage de Margaret Thatcher. La première ministre conservatrice dans les années 80 et début 90 a opéré une désindustrialisation et une démanufacturisation forcée. Le nouveau chef de gouvernement veut donc remettre l'industrie au cœur de ses priorités pour l'emploi. C'est pour lui la mission essentielle du Parti travailliste et un moyen de répondre à la fuite des électeurs de gauche vers l'extrême droite. Dans ce magazine, on prend donc la direction d'une ancienne ville qui vivait de la manufacture, East Tilbury, dans le comté d'Essex au nord-est de Londres. Un reportage signé de notre correspondante Anna Roche.
8: You can see the factory across there.
9: John Perkis montre l'usine de chaussures dans laquelle il a travaillé pendant 37 ans.
8: This is the main administration building.
10: Ça, c'est le bâtiment administratif principal. Là, c'était le cinéma, qui est aujourd'hui la salle des fêtes. Et là, regardez devant vous, cette rangée de boutiques abritait autrefois un bar à espresso italien ouvert en 1959. Un endroit très prisé des jeunes pour aller s'amuser avec le jukebox. Juste au coin de la rue, il y avait le salon de coiffure pour hommes et celui pour femmes. Tout était géré par Bata. Comme Bata possédait tous les commerces, vous étiez payé le vendredi et le vendredi suivant, vous leur aviez déjà rendu tout votre argent. C'était une économie à très petite échelle. Mais ça marchait.
8: Very small economy, but it worked.
9: Bata a aussi construit des quartiers entiers de maisons indépendantes ou mitoyennes pour ses employés. John Perkis montre fièrement la résidence à deux étages avec jardin dans laquelle il habite encore. Elle se situe au bout de la rue où il est né.
8: Yes, I live in a Bata house. Manager's houses were four bedrooms.
10: Oui, j'habite dans une maison Bata. Les habitations des gérants comptaient quatre chambres et un garage à l'époque où Bata en était propriétaire. On n'avait pas le droit de faire de modifications. Toutes les maisons devaient respecter un code de couleur. Elles étaient jaunes, rouges, bleues, vert, jaune, rouge, bleu, verte, tout le long de la rue. Il fallait aussi entretenir son jardin selon certaines normes.
9: Bata s'était installé ici à East Tilbury dans les années 30 et agissait comme le propriétaire tout-puissant. La ville était une sorte d'espace public privatisé. Bata entretenait la voirie, l'éclairage urbain, a installé un système de drainage des eaux usées. Alors quand Bata a commencé à se retirer dans les années 70 et puis est parti complètement en 2005, la ville tout entière et son économie se sont effondrées.
10: En fait, ça s'est vraiment dégradé. Beaucoup de gens ont déménagé et sont partis ailleurs à cause de ce déclin, ce qui est vraiment dommage. Ce n'est plus ce que c'était.
11: Good morning, John.
12: Good morning.
9: Un peu plus loin, sur la même rue, John frappe à la porte d'un autre John, John Pace, qui lui a travaillé pour Bata pendant 17 ans et qui vit encore aussi dans une maison construite par Bata.
13: It's a three-bedroom
11: Il n'y a plus aucune opportunité d'emploi. Quand je suis arrivé ici, Bata employait plus de 3000 personnes. Les travailleurs débarquaient ici par bus entier chaque jour. Mais une fois que Bata était parti, il ne restait plus rien. Tout le site a été vendu, il y a différentes petites entreprises à la place. Mais de là, y trouver un emploi.
9: Selon les chiffres des autorités locales, le taux de chômage à East Tilbury est de 4%.

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Votre journal arrive sur Médien dans un peu moins de 2 minutes, juste avant la météo du jour.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الدار البيضاء وزاكورة، وكذلك على طول السواحل الواقعة شمال الصويرة، فيما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة.

0: بكل ما عاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة 40 درجة، في العيون 44 درجة، في مراكش 40 درجة، بالراشدية 34 درجة، بأكادير 36 درجة، بفاس 35 درجة، بالصويطة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا جنوب تامن راس والصحو في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 34 درجة في الجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 31 درجة بتامن راس، 41 درجة بغرداية، 44 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في أغلب الأحيان فوق مرتفعات الشمال الغربية والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بطبرقة، 44 درجة بمدنينة، 43 درجة بتوزر، 41 درجة بقفصة، 40 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 36 درجة بكل من صفاقس وقفص.
1: Il est 8h, l'heure de votre journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine El-Khouti. Sabah Nour, Nourdine.
2: Sabah Khairi, goalam bikoum, moustamayin al-kiram. Ilaykoum anawin al-thamina. وزارة الداخلية المغربية تكشف ملابسات أحداث سبتة وامبيليا المحتلتين. أعلنت ضبط نحو 41 ألف محاولة عبور في اتجاه المدينتين وحملت الشائعات وعصابات التهريب المسؤولية. الوزارة أكدت تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق في محاولة العبور إلى سبتة، وشددت على استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بالمدينة. شهادات صادمة لمغاربة سبتة تسلط الضوء على الوجه المأساوي للهجرة غير النظامية بعد تبدد أوهام العبور، ضمن النشرة إضاءة بروبورتاج من عين المكان. في تونس أزمة الكهرباء تصيب القطاع الفلاحي، مربو الدواجن ومنتجو الألبان يتكبدون خسائر هامة. شرق أوسطيا، إسرائيل تبلغ واشنطن تحفظها على 3 بنود من اتفاق نزع سلاح حماس بقطاع غزة. التحفظات الإسرائيلية مماطلة بنظر الخبراء تملي حسابات سياسية داخلية. وفي رياضة الثامنة، نواكب كأس أمم إفريقيا للسيدات. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغال سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى. أهلا بكم. أكدت وزارة الداخلية المغربية بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن مجرد أحداث تلقائية أو ظرفية، بل جاءت نتيجة تقاطع عوامل متداخلة أبرزها الاستغلال المغري للفضاء الرقمي وترويج الشائعات إلى جانب نشاط مكثف لعصابات الاتجار بالبشر والتأويلات القانونية والإدارية الخاطئة. وخلافا للأرقام المتداولة، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن المعطيات الدقيقة المبنية على تتبعها الميداني أبرزت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى سبتة ومليليا بلغ حوالي 41 ألف تمت إعادتهم بشكل فوري، عكس تأويلات مغلوطة لقرارات قضائية إسبانية راجت في صفوف من أقدموا على محاولة العبور. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من التصريح الصحفي لرشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
3: تمكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40 ألف شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول

0: مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية.
1: رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. وبخصوص حالات الوفيات، أعلنت الداخلية المغربية عن تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق. وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بسبتة، مع تيسير العودة الطوعية للمعنيين، مما أعاد المنطقة لوتيرتها الاعتيادية بالتوازي مع فتح النيابة العامة أبحاثا قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. واقعة العبور الجماعي إلى سبتة عنوانها الأبرز: صدمة الواقع المبددة لأوهام الهجرة. شهادة مؤلمة نقلها وينقلها مغاربة سبتة المحتلة ممن عاينوا مأساة من عبروا سباحة ونجوا. نجوا ليصطدموا بظروف قاسية رمتهم بعيدا عما دفعهم من أوهام. مزيد إضاءة في روبورتاج عادل الزبيري من مدينة الفنيدق.
2: اقتربت عقارب الساعة من العاشرة ليلا في محطة سيارات الأجرة في باب الديوان في مدينة الفنيدق. قادما من مدينة سبتة المحتلة وصل إبراهيم 45 عاما، وصل راجلا ويجر حقيبته لزيارة العائلة في حي سيراميكا في مدينة الفنيدق.
3: ما عمري ما شفت هذا الشيء هذا، وعيشته مع الدراري البنات، يعني خارج وكنشوف يعني الالم، الناس مكرفصه، الناس الحوايج مقطعين، زعما شادي نقول لك ما كاينش اللي يعني قليل اللي يحن في الواحد، فهمتي؟ ما تاسفت بزاف.
2: يعيش الشاب الثلاثيني بلال بين مدينة سبتة المحتلة وبين مدينة تطوان في رحلة ذهاب وإياب لا تتوقف. في آخر رحلة خروج لبلال في اتجاه مدينة الفنيدق، عاين مشاهد لمعاناة شباب حالمين وعارقين في مدينة سبتة المحتلة.
4: شباب ما انتينا عارف الحاله الاوضاعيه، الانسان ملي كيدوز يومين في الزنقه ولا ثلاثه يعني كيكون مكرفص، وداكشي كاين بعد منهم مساكن فهمت يعني الاسبان كيبغيو يحاولوا معاهم يخرجوهم. ما كنعرفوا المغرب الحمد لله بلد الكرم، بلد الجود، يعني اننا كن فهمتي انتينا كتشوف حنا كنتغربوا يعني عام ولا عام ونص ولا شي حاجه كنرجعوا لبلد الام.
2: في ليلة صيفية تؤمن سيارات الأجرة الكبيرة الحجم البيضاء اللون النقل لكل الواصلين من مدينة سبتة المحتلة في زيارات عائلية لا تتوقف على امتداد العام. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: نواصل مغاربيا من تونس. موجة الانقطاعات المتكررة والواسعة للتيار الكهربائي في هذا البلد تسببت وتواصل تسببها في إلحاق أضرار جسيمة بقطاع الإنتاج الفلاحي. مربو الدواجن وملاك مزارع الألبان يعانون وضعا كارثيا ناتجا عن توقف أنظمة التهوية والتبريد وضخ المياه، وقد نجم عن هذا خسائر هامة. تفاصيل أوفى حول هذه الأزمة وتداعياتها نتعرف عليها على لسان جنات عبد الله الكاتب والمحلل الاقتصادي. تحدثت من تونس العاصمة لنور الدين إيجاجان.
5: تسببت موجات الحر التي شهدتها تونس في خسائر فادحة في قطاعي الدواجن والألبان. فبالنسبة لقطاع الدواجن، تسبب انقطاع التبريد المفاجئ في نفوق جماعي للدواجن، وتراوحت النسبة فيما بين 13 و18%. كما تسبب ذلك في نقص الانتاج الوطني بنسبة تقارب عن 50%. من ناحية أخرى، سجل التجار والمربون خسائر مالية هامة نتيجة احتراق محركات التهوية والتجهيزات المستعملة في التبريد جراء تذبذب التيار الكهربائي. أما بالنسبة لقطاع الألبان، فقد تسببت درجة الحرارة في انخفاض مباشر لإنتاج الحليب بنسب كبيرة، كما أدى انقطاع الكهرباء في تعطل مبردات الحليب، مما تسبب في إتلاف كميات هامة من الحليب قبل أصولها إلى المصانع. وترى أوساط مهنية أن صغار المنتجين هم الفئة الأكثر تضررا من هذه الكارثة المناخية. المشكل اليوم يتمثل في مدى وجود هياكل تتولى جبر الأضرار، وهذه الهياكل تتمثل أساسا في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التابعة للدولة وشركات التأمين الخاصة. فبالنسبة لهذا الصندوق

0: الصندوق، فهذا الأخير لا يتدخل إلا بعد صدور قرار حكومي رسمي بالرائد الرسمي يقر بحصول جائحة طبيعية، وهذا لم يحدث إلى حد الآن.
1: جنات عبد الله الكاتبة والخبيرة الاقتصادية من تونس العاصمة. وللأزمة في تونس وجون آخر، مناطق عدة من تراب البلاد تشهد انقطاعات واضطرابات دورية في توزيع مياه الشرب كذلك. يحدث ذلك رغم ارتفاع نسبة امتلاء السدود في تونس إلى 60% من طاقتها الإجمالية. المفارقة يعزو الخبراء إلى انقطاع التيار الكهربائي وتهالك الشبكات وضعف التخطيط والاستثمار في البنية التحتية. من مختصرات بقية المنطقة المغاربية، في ليبيا أعلن حراك أبناء سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس أمس عن إنهاء إغلاق المؤسسات والمقر الحكومي الذي استمر نحو أسبوع احتجاجا على تدهور الخدمات العامة. وأوضح الحراك في بيان أن القرار جاء استجابة لمطالبات المواطنين وتخفيفا لمعاناتهم، مع تأكيد على أن إعادة فتح المقر لا تعد تراجعا عن مطالبهم المشروعة، بل هي موقف نابع من المسؤولية تجاه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، نعنى فيه بجديد الشرق الأوسط. إسرائيل أعربت للبيت الأبيض أمس عن مخاوف أمنية بالغة بشأن اتفاق نزع السلاح الذي وافقت عليه حركة حماس. رئاسة الوزراء الإسرائيلية أكدت أن تقييماتها الاستخباراتية تشير إلى استمرار حماس في مسعي إعادة بناء قدراتها العسكرية، وشددت على أن الجيش الإسرائيلي لن ينحي قواته أو ينسحب من قطاع غزة قبل التحقق من التخلي الفعلي عن الأسلحة. الموقف الإسرائيلي من اتفاق نزع سلاح حماس موقف مماطل بنظر المتابعين. أسباب هذه المماطلة يطلعون عليها الحسين ديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحدث لوفاة وزري من القدس.
2: من الواضح أن هناك مماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وثيقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. السبب في ذلك أن إسرائيل تعيش في أجواء انتخابات ومعارك سياسية ما بين الأحزاب، وتريد كل من الحكومة والمعارضة أن توظف ملف قطاع غزة لمصلحتها. في حال ذهبت الحكومة إلى هذا الاتفاق والتوقيع على هذه الوثيقة والموافقة عليها، فإنها سوف تخسر أمام المعارضة وتوظف المعارضة عرض ذلك بأنه نوع من التراجع الإسرائيلي وعدم تنفيذ أهداف الحرب. لذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية المماطلة ووضع بعض التحفظات في ثلاث قضايا أساسية وجوهرية. أولا مسألة السلاح، الحكومة الإسرائيلية تريد تدمير السلاح وليس تخزين السلاح، الوثيقة تنص على تخزين السلاح. ثانيا ترفض إسرائيل مشاركة بعض القوى الإقليمية مثل قطر وتركيا في القوات الدولية، إضافة إلى أن إسرائيل تريد أن يكون لها حرية الحركة في المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية والشرطة الفلسطينية واللجنة الإدارية. هذه ثلاث تحفظات تضعها الحكومة الإسرائيلية.
1: حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس شرق أوسطيا. كذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين، بعدما علق ضربات كان من المقرر شنها عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. من جهتها أعلنت إيران أمس أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز. عدل واشنطن عن شن ضربات جديدة في إيران وإفساح المجال أمام الدبلوماسية كان له انعكاس فوري على أسعار النفط التي سجلت انخفاضا للاثنين مع افتتاح التداولات الآسيوية. ويوم أمس اتفقت كل من السعودية وروسيا وخمس دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك على زيادة حصصها الإنتاجية من النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من شتنبر المقبل، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. إلى رياضة ثامنة، وفي أن نواكب منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغال سعي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى. وديع أحتي.
3: تدخل نوردي لبوات الأطلس لقاء وهنا في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد انتصارين متتاليين بينين على كينيا والجزائر، في مسار اتسم بالانضباط الدفاعي والنجاعة الهجومية، ما منح المنتخب المغربي أفضلية واضحة قبل الجولة الأخيرة. وتكفي المغرب نتيجة التعادل للاحتفاظ بصدارة المجموعة وبلوغ ربع النهائي من موقع القوة، فيما سيمنح الفوز العلامة الكاملة ويؤكد جاهزية المنتخب المغربي لمواصلة المنافسة على اللقب. أما يتعثر فقد يفتح الباب أمام حسابات مرتبطة بنتيجة المباراة الثانية التي ستجمع الجزائر بكينيا، فبين طموح تأكيد الريادة بالنسبة للمغربيات ورغبة المنتخب السنغالي في انتزاع بطاقة العبور، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون من أكثر مباريات الدور الأول تنافسا وإثارة. نستمع في هذا الإطار لغزلان الشبك.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Matin Info, Hugo Villard.

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: 8h57, place 55, place à la culture maintenant sur Média 1 et direction la Chine qui possède le plus grand marché cinématographique au monde. Un secteur où elle a ravi le leadership historique à Hollywood, propulsé par son gigantesque réseau de salles et le succès fulgurant de super productions locales. Son industrie est devenue maintenant un pilier de la puissance culturelle de Pékin. C'est une chronique signée Bilal Marmide.
2: أهلاً بكم. من هي القوة القادمة في السينما؟ في صناعة السينما؟ الصين أيها السادة، زرتهم منذ قبل ورأيت بأم عيني كيف يصنعون سينماهم، ورأيت أيضاً كيف يكتسحون المهرجانات السينمائية الكبرى. ما كان يبدو بالأمس توقعاً صار الآن واقعاً. السينما الصينية حققت أيها السادة إيرادات تجاوزت 7 ملايير دولار. نعم، 7 ملايير دولار، وهذا الرقم يعني ثلث الإيرادات العالمية تقريبا في عام. الصين شهدت أداء قويا للأفلام المحلية التي استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي شباك التذاكر، ما يعني تراجع اهتمام الجمهور الصيني بالإنتاج الأجنبي والأمريكي تحديدا. بعدما كانت الصين هي السوق الأول والأهم لدى السينما الأمريكية ويحقق أكثر من ثلث إيراداتها العالمية، أدت التوترات السياسية التي بدأت بين أمريكا والصين أدت إلى تغذية المشاعر القومية لدى الجمهور الصيني وتعظيم الانتماء والاتجاه لدعم الصناعات المحلية ومنها السينما، ودفع الجانب الصيني لتقليص عدد نسخ الأفلام الأمريكية المعروضة بالصين لإتاحة الفرصة للإنتاج المحلي. هذا المعطى على السينما الأمريكية تفقد نسبة لا يستهان بها من أكبر سوق عالمي للسينما، رغم جولات عديدة من المفاوضات بين المسؤولين من الجانبين الصيني والأمريكي للعودة لعدد نسخ الأفلام المتفق بشأنها على عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكن دون جدوى. المفاجأة التي وقعت كالصاعقة على المسؤولين والقادة الأمريكيين قبل استوديوهات هوليوود كانت انفراد الفيلم الصيني نيزاتو بقيمة إيرادات السينما العالمية محققا 2,150,000,000 دولار. وما زاد من وقع هذه الصدمة كان الفارق الضخم بين إيرادات هذا الفيلم الصيني وهو فيلم رسوم متحركة والفيلم الأمريكي الذي تلاه في المركز الثاني لديزني عملاق الرسوم المتحركة زوتوبيا 2 الذي حقق 1,475,000,000 دولار، أي بفارق 700,000,000 دولار تقريبا لصالح الفيلم الصيني. طبعا الهوة تكبر بين الغريمين، ففي الوقت الذي تضيف فيه الصين شاشات عرض جديدة سنويا تغلق بعض من الشركات الأمريكية عددا من شاشاتها. ويكفي أن أشير هنا إلى أن عدد شاشات السينما في الصين تجاوز 90,000 شاشة مقابل حوالي 44,000 شاشة في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما انعكس على عدد الأفلام المنتجة. أيضا في العام المنقضي أنتجت الصين حوالي 792 شريطا تقريبا، في حين اكتفت أمريكا بنحو 500 من الأفلام، وهو عدد الأشرطة التي قدمت في دور العرض، ولا يشمل الأفلام التي أنتجت للعرض بالمنصات فقط. الأرقام تشرح كل شيء. الصينيون يكتسحون، نقادهم أيضا يهيمنون. لدي مثلا زملاء صينيون ألتقيهم في المهرجانات الكبرى يشاهدون 4 أفلام يوميا، وكل واحد يكتب 5 من الصفحات على الأقل في جرائدهم التي لا تتوقف. عندنا كبرت ووجدت بأن العديد من النقاقيد القدامى يكتبون فقرة كل 4 سنوات مثل المونديال، فقرة تتزاحم فيها عادة الأخطاء الإملائية والمعرفية، ومع ذلك يتكلمون عن تراجع المستوى. عن أي مستوى يتحدثون؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف، والسلام. إلى الملتقى.
3: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petites clés pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Média 1.
0: Matin Info, Hugo Villard.
1: 9h, ce qui marque la fin de ce matin info. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de vous être réveillé à nos côtés. Merci à Othman pour la réalisation. Tout de suite, l'actualité vous revient et elle vous est présentée par Mohamed Ibn Abou. Marhaban, Mohamed.
4: Marhaban, Hugo. Marhaban, Moussamina al-Kalam.

0: مرحبا يوغو، مرحبا مستمعينا الكرام. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أمس أن الأحداث التي عرفتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة إلى جانب النشاط المكثف لعصابات الاتجار بالبشر. أضاف المسؤول بوزارة الداخلية المغربية أن المعطيات الدقيقة المبنية على تتبعها الميداني أبرزت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور بطريقة غير انظامية إلى سبتة ومليليا بلغ حوالي 41,000، تمت إعادتهم بشكل فوري. أما بخصوص حالات الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق، وأكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية لتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بسبتة. في شأن ذي صلة بأخبار المملكة المغربية، تقدم النائبان الجمهوري روني جاكسون والديمقراطي جوش غوتيمر بمشروع قانون ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا ثبت تعاونها في مجالات التدريب العسكري ونقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع إيران اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة على الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى إحراز تقدم دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. ولم تؤكد طهران ولا الدول الوسيطة في الحرب انعقاد هذه المحادثات، لكن الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم. الإعلان عن هذا التقدم الدبلوماسي أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع افتتاح التداولات صباح اليوم. في موضوع ذي صلة، وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم، مؤكدة عدم وقوع إصابات. وذكرت الوكالة البريطانية على منصة إكس أن الطاقم أفاد بسماع ذوي انفجار بمحادثة السفينة مباشرة، ولم تحدد الوكالة سبب الانفجار الذي وقع على بعد 20 ميلا بحريا، أي 37 كيلومترا شمال شرق مدينة خصب العمانية. ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن إلى البحار بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. نختم الموجز بأخبار كرة القدم النسائية، إذ يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم مواجهة حاسمة أمام نظيره السنغالي على أرضية ملعب بني الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا للسيدات، وعينه على تحقيق ثالث انتصار تواليا لتحقيق العلامة الكاملة وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. لبؤة الأطلس ستتصدرن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزهن في المباراة الافتتاحية على كينيا ب4-0، ثم تجاوزن الجزائر بهدف دون مقابل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع كريمة في برنامج برومي كافي. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
3: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
4: واش سمعتي بالإيرباك تاكاتا؟
5: لا، اش كيبيعوا؟
4: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا الجيب.
5: كيفاش؟
4: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بإيرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
5: واشنو خاصني ندير؟

غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو تشاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك الارباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858، سلامتكم هي الأولوية.

0: هادي جدا.
1: مع وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت؟ هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: كومبوزي مع فورفي وين؟ عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد.
3: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى

0: جمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أمس أن الأحداث التي عرفتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة إلى جانب النشاط المكثف لعصابات الاتجار بالبشر. وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية المغربية أن المعطيات الدقيقة المبنية على تتبعها الميداني أبرزت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى سبتة ومليليا بلغ حوالي 41 ألفا، تمت إعادتهم بشكل فوري. أما بخصوص حالة الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة عرضية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بسبتة. في شأن ذي صلة بأخبار المملكة المغربية، تقدم النائبان الجمهوري روني جاكسون والديمقراطي جوش غوتيمر بمشروع قانون ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا ثبت تعاونها في مجالات التدريب العسكري ونقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت مجموعة محامية الطوارئ، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. أعلنت المجموعة التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدمي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيان أنه وفقا للمعلومات الأولية أسفرت الضربة عن مقتل العشرات وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها. الهجوم بحسب المعلومات المتوفرة نفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للقوة المسلحة السودانية في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات المحلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع إيران اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة على الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى إحراز تقدم دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. ولم تؤكد طهران ولا الدول الوسيطة في الحرب انعقاد هذه المحادثات، لكن الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز الممر الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم. الإعلان عن هذا التقدم الدبلوماسي أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع افتتاح التداولات صباح اليوم. نختم الموجز بأخبار كرة القدم النسائية، إذ يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم مواجهة حاسمة أمام نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا للسيدات، وعينه على تحقيق ثالث انتصار تواليا لتحقيق العلامة الكاملة وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع سعيدة في برنامج صباحيات صيفية. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
3: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
5: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: وصباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حلقة جديدة من برنامجكم صباحية الصيفية. أتمنى بأن تكونوا بخير وأن تستمتعوا بأجواء الصيف بكل صحة وراحة، فأهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: كالعادة أحضرنا لكم باقة متنوعة تجمع بين الفائدة والمتعة، حيث نرافقكم مع مختارات غنائية، فقرة معلومات صحية صيفية نقدم فيها نصائح عملية للحفاظ على الصحة خلال هذا الفصل الجميل. أما موضوع حوارنا اليوم فيهم كل أسرة ويخص أبنائنا الذين يعيشون أجواء العطلة الصيفية، حيث سنناقش مع ضيفتنا موضوعا مهما بعنوان كيف نحافظ على التوازن النفسي للطفل خلال العطلة الصيفية. سنتعرف معا على دور الأسرة في توفير بيئة آمنة ومطمئنة للطفل، وكيف يمكن استثمار العطلة في تنمية شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه بعيدا عن الضغوط والإفراط في استعمال الشاشات. فنتمنى بأن تكونوا معنا، فقرات مفيدة وحوار شيق ومفيد ومختارات غنائية مميزة، فأهلا وسهلا بكم. وضيفتنا اليوم يا الدكتورة حسنة أرطل بناني، طبيبة متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، والتي ستلتحق بنا مباشرة بعد موجز 10:30 من مدينة فاس. فأهلا وسهلا بالجميع، ونبدأ معكم بأول اختيار غناء اليوم بصوت الفنانة نجوى كرم.

أرحب بكم مجددا مستمعينا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباحيات صيفية، ونبدأ بأول فقرة وهي مخصصة لرسائل صيفية. وأول رسالة نبدأ بها اليوم هي رسالة حول جرثومة المعدة. مستمعينا، في فصل الصيف تزداد مخاطر الإصابة بجرثومة المعدة وبعض الالتهابات الهضمية بسبب تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، لذلك احرصوا على اختيار أماكن الأكل الموثوقة. كذلك يجب غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام وبعد استعمال المرافق الصحية، يعني خصوصا بعد الدخول للحمام، فهذا من أبسط وأهم وسائل الوقاية من جرثومة المعدة. احرصوا على شرب مياه آمنة ومراقبة، وتجنبوا المياه مجهولة خاصة أثناء السفر والرحلات الصيفية. الفواكه والخضروات الطرية مفيدة نعم، لكن يجب غسلها جيدا قبل تناولها لتفادي انتقال الجراثيم. إذا كنتم تعانون من آلام متكررة في المعدة أو انتفاخ مستمر أو غثيان وحموضة متكررة، فمن الأفضل استشارة الطبيب وعدم الاكتفاء بالعلاج الذاتي. كذلك لا تتناولوا المضادات الحيوية من تلقاء أنفسكم، فتشخيص جرثومة المعدة وعلاجها يتطلبان متابعة طبية دقيقة. خلال العطلة الصيفية انتبهوا أكثر للأطعمة المعروضة في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس

والحرارة المرتفعة. رسالتنا الصيفية هي أن صحة الجهاز الهضمي تبدأ من النظافة الغذائية والاختيار الصحيح والسليم للطعام والماء. استمتعوا بصيفكم، لكن لا تنسوا أن الوقاية خير من العلاج. اللي شرينا إنها الآن أغنية للفنان صابر الرباعي.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: ونتابع معكم فقط معلومات صيفية بالأحذية وصحة القدم في فصل الصيف. أكيد مستمعينا، مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف تزداد حاجة القدمين إلى الراحة والتهوية الجيدة. اختيار الحذاء المناسب خلال هذه الفترة لا يقتصر على المظهر فقط، بل يلعب دورا مهما في الوقاية من العديد من المشاكل الصحية. من المعلومات المهمة، تؤدي الحرارة والتعرق الزائدان إلى جعل القدم أكثر عرضة للفطريات والروائح الكريهة، خاصة عند ارتداء أحذية مغلقة لساعات طويلة. الأحذية البلاستيكية أو المصنوعة من مواد لا تسمح بمرور الهواء قد تزيد من التعرق وتهيج الجلد. المشي لفترات طويلة بأحذية غير مريحة أو بنعال رقيقة جدا قد يسبب آلاما في القدم والكعب. ارتداء الأحذية المفتوحة طوال الوقت لا يحمي القدم من الجروح أو الحروق الناتجة عن الأسطح الساخنة. مشاركة الأحذية أو المشي حافي القدمين في المسابح والحمامات العمومية قد يزيد من خطر الإصابة بالفطريات. ومن النصائح المهمة لصحة القدمين في فصل الصيف، اختيار أحذية خفيفة ومريحة تسمح بتهوية القدم، كذلك ارتداء جوارب قطنية تمتص العرق عند الحاجة، كذلك غسل القدمين يوميا وتجفيفهما جيدا خاصة بين الأصابع، تغيير الحذاء بانتظام وتركه يجف من الرطوبة، استخدام واقي شمسي على القدمين عند ارتداء الصنادل المكشوفة. أعيد، استخدام واقي شمسي، نعم واقي شمسي على القدمين عند ارتداء الصنادل المكشوفة. رسالتنا الصيفية اليوم، الاهتمام بصحة القدمين خلال الصيف يبدأ من اختيار الحذاء المناسب والعناية اليومية بالنظافة والتهوية. خطوات بسيطة تساعد على تجنب الكثير من المشاكل وتمنحنا راحة أكبر خلال أيام الصيف الساخنة. ونستمتع اللحظة بأغنية على البال لسميرة بن سعيد.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: رحب بكم دائما معنا مستمعينا في صباحيات صيفية، ونلتقي بعد قليل في حوار مهم حول كيف نحافظ على التوازن النفسي للطفل خلال العطلة الصيفية. سنناقش مع ضيفتنا اليوم الدكتورة حسناء أرطل بناني، طبيبة متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمدينة فاس، مع مجموعة من المحاور المهمة، منها مثلا كيف نجعل العطلة فرصة للراحة والنمو النفسي، كيف نوازن بين الترفيه والروتين، كيف نتعامل مع الملل، الشاشات والانفعالات لدى الأطفال. فندعوكم لمتابعة الحلقة اليوم على الهواء مباشرة أكيد، ابتداء طبعا من دقائق

0: ميدي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مستمعينا، العطلة الصيفية فرصة ثمينة ليست فقط للراحة والترفيه، بل كذلك لتعزيز الصحة النفسية للأطفال بعيدا عن ضغوط الدراسة والواجبات. لكن في المقابل قد تتحول هذه الفترة إلى مصدر للتوتر والملل والعزلة إذا غابت الأنشطة الهادفة أو طغى استعمال الشاشات أو فقد الطفل روتينه اليومي. فكيف يمكن للأسرة أن تجعل من الصيف فرصة لبناء طفل أكثر توازنا وسعادة، وما هي العلامات التي تستدعي انتباه الوالدين؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفتنا اليوم الدكتورة حسنة أرطل البناني، طبيبة مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين والتي تلتحق بنا من مدينة فاس. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في هذا اللقاء من صباحيات صيفية على ميديا، وهذا أول لقاء فمرحبا بك معنا.
2: صباح الخير للا، بونجور مدام سعيدة.
1: أهلا وسهلا.

0: سلام.
1: الله يبارك فيك، تنشكرك بزاف على الاستضافة في هاد البرنامج ديال صباحيات صيفية، وتنستغل الفرصة أوتي باش نقول عطلة صيفية سعيدة للجميع. و فوالا و باغ لا ميم اوكازيون دونك تنشكرك أوتي على الاختيار اون فيت ديال الموضوع اللي هو موضوع بون تهم جميع الآباء، جميع الأطفال بجميع الفئات العمرية ديالهم. اي فوالا، دونك
0: أكيد.
1: مرحبا مرحبا لك.
0: مرحبا دكتورة، فموضوعنا هو موضوع مهم جدا كيخص أو كيختص بوليداتنا، فالتوازن النفسي للأطفال أولا، شنو تنقصدوا به دكتورة؟ يعني ملي تنقولوا التوازن النفسي لدى الطفل ماذا نعني به؟
1: ألوغ سؤال زين هذا. إيفيكتيفمون التوازن النفسي للأطفال، ألوغ ملي تنسمعوا التوازن النفسي للأطفال تيجيب لنا الله أن التعريف ديالو في المجال الطبي شي حاجة اللي هي معقدة إي تو سا، ألوغ كو نو، فينالمون التوازن النفسي هو أن الطفل يكون مرتاح، تيكون الطفل مرتاح مع المشاعر ديالو، مع التصرفات ديالو، تيستمتع باليوم ديالو، باللعب، تيكون عنده شهية نورمال، تيكون نوم طبيعي حتى هو. دونك هذا هو التوازن النفسي. التوازن النفسي هو نشوفو الطفل مرتاح، عايش بطريقة مزيانة مع الآباء ديالو، ما كاينش اضطرابات في السلوك، ما كاينش اضطرابات في النوم، الأساسيات ديال الحياة تيكونوا متوازنين. دونك هذا هو التوازن النفسي، ماشي شي حاجة زعما اكستراوردينير ولا
0: صح. صح. إذن باش نمشيو دائما في إطار أننا نفهمو جيدا هذا التوازن النفسي، يعني في بعض الناس أو بعض الوالدين كيقولوا بأن الحالة النفسية ديال وليداتهم كتغير خلال العطلة الصيفية، فعلاش؟ واش فعلا كتغير؟ واش يمكن نقولوا أن ملي تيغيب ديك الروتين اليومي ديالهم كيأثر على النفسية ديالهم؟
1: Alors oui, exactement. علاش بالضبط في العطلة الصيفية؟ باسكو طول العام الدراسي تيكون عندنا واحد النمط، تيكون عندنا واحد لا روتين، تيكون عندنا واحد الطفل عارف راسو، هينوض في الصباح يمشي للمدرسة ديالو، هيقرا، هيجي، هيتغدى، هيعاود يرجع. دونك عنده واحد عارف راسو نهارو شنو هيدير فيه. اكزاكتومون. باغ كونت في العطلة الصيفية لا، في العطلة الصيفية داك النمط ديال الحياة تيتغير بشكل كبير كبير بزاف. دونك تيتبدل الوقت ديال النوم، كيزيد استعمال ديال الشاشات، كيقل الاحتكاك مع الأصدقاء، وبعض المرات تيكون حتى غياب الأنشطة عند بعض الأطفال اللي الآباء ديالهم الله يحفظهم خدامين ولا ما عندهمش كيفاش يديروا. دونك تتكون غياب الأنشطة. دونك هذوك الوليدات فينالمون تيلقاو راسهم بوحدهم، كانوا في واحد النمط ديال العيش بارتيكولي مكتف سي اون بو دير، ودو جور او لوندومان نهار ديال العطلة تيتبدل عليهم كلشي. دونك فوالا هادشي تيعطينا ان الأطفال تيكونوا في حالة نفسية اللي تقدر مثلا هكا تكون بيرتوربي ولا فوالا
0: متضاربة
1: نردو لها البلوى.
0: طيب اذا هنا السؤال تيتطرح، كيفاش نوزنوا بين مثلا هاد الراحه واللعب والتعلم خلال الصيف؟ يعني كيفاش نقدو يكون عندنا واحد وقت نوعي مع وليداتنا مثلا في فصل الصيف؟
1: الصيف هو وقت للراحه اولا. دونك اون فوا تيبدا الصيف دونك تنحاولوا نبعدوا شويه من داك لو ستريس ديال العام الدراسي، دونك نحاولوا اننا نستغلوا الفرصه اننا نتقربوا من الوليدات ديالنا. خاص اون فيت الوليد اون ميم طون تيخص الضمير ديالو يبقى نشيط داكور، و اون ميم طون نختاروا واحد الاوقات ديال الترفيه، ديال اللعب، ديال النشاط. الوغ كيفاش هاد الضمير ديال الوليد هيبقى نشيط؟ دوك نقدر نخصص له مثلا في النهار واحد الفتره وجيزه، واحد الوقت قصير للقرايه مثلا، الالعاب الذهنيه، لي جو دو سوسيتي، علاش لا، هما مهمين بزاف. الوغ لي جو دو سوسيتي نو سولمون مهمين بالنسبه للنشاط ديال الدماغ ديال الاطفال، مي اوسي بالنسبه للعلاقه ديال الاباء مع الوليدات ديالهم. دوك بحال اميداتور، بحال شي حويجه تنستعملوها باش اننا نتقربوا من الوليدات ديالنا ونفهموهم اكثر. حيت في وسط العام تتكون عندنا داك الضغوطات ديال القرايه، متبوعين بالتمارين، متبوعين بالامتحانات، بال فوالا لي ريزولطا ديال لي ديفوار ديالهم. الوغ كو في العطله نو، دونك هذاك لو لو لو لا كونتيتي ديال لو ستريس تتنقص. دونك خصنا نستغلوا هاد الفتره هادي فين اننا نلعبوا مع الوليدات ديالنا، نتقربوا منهم، واخا بوكوا با مثلا ان تيت اكزامبل غير ندخلوا نوجدوا شي حاجه في الكوزينه، علاش لا، هكا اون فامي نختاروا شنو هناكلوا شنو ما هناكلوش.

0: اكثر لاستعمال الهواتف والالعاب الالكترونيه، وربما كيكون واحد الافراط فيها. فكيفاش اننا يمكننا نحدوا من هذا الافراط هذا في استعمال هذه الهواتف والالعاب الالكترونيه بلا صراعات؟ وما هي في النظر ديالكم الانشطه اللي كتقدر تكون مفيده وكتنمي الثقه ديال الطفل بالنفس ديالو وكتدعم الصحه ديالو النفسيه؟ وما نساوش بان كاين بعض الوليدات اللي كيكونوا كيعانيوا من الخجل ولا القلق انهم يندمجوا في الانشطه الصيفيه، فكيفاش نتعاملوا معهم؟ هاد النقاط هذه كلها بغيت توضح لنا دكتوره، تفضلي.
1: Alors effectivement هاد الفتره هذه هي فتره بحال اللي قلنا ان الاطفال ما تيكونش عندهم فوالا واحد لا روتين، دونك ما تلقاو ما يديروا، تيكون عرضه للملل. دونك فين تيلقاو هاد لا دوبامين ديالهم؟ تلقاوها في الشاشات مثلا، داكوغ، واستعمال الشاشات واستهلاك الشاشات شي حاجه اللي هي سهله سهله فريمون سهله بزاف. دونك حنا باش نحاولوا اننا نتفاداو هاد الفليو، هذا انا تسميه الفليو باسكو تيعانيو منه الاسر كاملين، البيوت كاملين. دونك باش نحاولوا اننا نتفاداو، بدا ديجا تيخص الاباء يكونوا واعيين به اولا ثانيا، قبل ما نطيح فيه باسكو اون فوا تنطيح فيه تندخل في صراع مع داك الوليد. دونك قبل ما نطيح في هذا الفليو هذا تيخصني يكون بحال لا بغيتي تقول قبل ما تبدا العطله الصيفيه غنحط واحد القوانين، غنحط واحد القواعد اون فيت. دونك خاص نتفقوا مع الوليدات ديالنا في البدايه ديال الصيف على الفتره الزمنيه اللي يقدروا مثلا يستهلكوا فيها هذه الشاشات، على النوعيه ديال لي بروغرام اللي غادي يستهلكوا، داكوغ. ومن الافضل قبل ما نطيح في هذا المشكل هذا ديال الاستهلاك المفرط، نحاول انني نقدم لهم بدائل ممتعه. دونك اون فوا غادي نقدم هذه البدائل الممتعه، دونك هو اوتوماتيكمون ما غاديش يهبط على داك الشاشه كانها هي لو سول موين دو دو دو ديال الترفيه، داكوغ. دونك نعطيه يدوق واحد نظل اهتمامات واحد اخرين، يدوق واحد الحاجات واحد اخرين اللي يقدر حتى هما يكون عنده نفس لا سيكريسيون ديال الدوبامين اللي تكون عنده في الشاشات. هذا بالنسبه فوالا السؤال الاول. بالنسبه للانشطه اللي كنا مثلا هكا نقدموها للوليدات، ولا اولا الرياضه. علاش الرياضه؟ مزيانه الضمير ديالهم، او ميم طون الصحه البدنيه ديالهم، تتخليهم انهم يكونوا ديناميك في وسط النهار، و او ميم طون الرياضه كتخليهم انهم يبقاو في واحد لي سيتواسيون اجتماعيه، داكوغ. تيبقاو يتلاقاو مع الوليدات اللي في العمر ديالهم، تيبقاو يخرجوا من الدار، فوالا. دونك الرياضه بحال بغيتي تقول جمع لنا ان بو من كل شيء. دونك الرياضه، السباحه، الرسم، المسرح، الموسيقى، كاين بزاف ديال الحويجات، المساعده في بعض الاعمال المنزليه، مي ترفيهيه ماشي نلزم عليهم مثلا. وكل نشاط كيخلي الطفل يحقق نجاح واخا يكون صغير، تزيد من الثقه في النفس ديالو اون فيت.
0: نعم،
1: اون فوا اللي كابابل انه يدير شي حاجه جديده، وتم نفالات نفالوريزي وتنطلعوا من القيمه ديالو، هو تيعطينا اونكور بلوس، هو تيبغي يدير داك الانتباه ديال الاشخاص اللي دايرين به، سورتو الاباء. فوالا. دونك وبالنسبه للوليدات اللي بون سي فري كو كاين بعض الوليدات اللي تيكونوا شويه خجولين، تيكون عندهم شويه ديال القلق، شويه ديال. دونك هذه هي الفرصه ديال العطله الصيفيه، هذه هي الفرصه فين اننا نعاونوهم انهم يحسنوا من هذا فات، يدفعوا شويه من الثقه في نفسهم.
0: نعم.
1: الوغ كيفاش غادي نديروا؟ الوغ ما نفرضوش عليهم بالقوه، سا سي كليغ. الوغ ما كاينش كاع القوه في اننا نعاونوا الوليد انه يسترجع الثقه في نفسه، هذه ما كايناش. علاش؟ كل شحال ما فرضت عليه شحال ما هو يزيد ينغلق على راسه.
0: نعم.
1: نقدروا نبداو بانشطه اللي هي صغيره، داكوغ، في الاول مع اطفال اللي يكونوا قلال، ان جروب ديال زوج ثلاثه، نحاول انني ندمج داك الوليد، نعاونو انه يتدمج في هذاك لو جروب، وبشويه بشويه يشوف راسو انه قادر، انه تيعطي واحد انه تيستمتع بداك الوقت اللي تيدوز. دونك هنا اون فيت بحال بغيتي تقول داك الشحنه ديال التوتر غادي تنقص، وان فوا غادي تنقص داك الشحنه ديال التوتر وداك الخوف، دونك هو غادي يزيد

0: دي تشجع وهذه تزيد وسورتو ما نقارنوش. الوغ المقارنه تتقتل الوليدات،
1: صح
0: الوغ
1: صح
0: ما نقارنوش مع الوليدات الاخرين، والهدف هو بناء الثقه تدريجيا
1: نعم
0: وماشي تغيير الشخصيه، باسكو كاين بعض الوليدات اللي الشخصيه ديالهم تيكونوا شويه منعزلين شويه منغلقين على راسهم. دوك الهدف ماشي هو انني نغير الشخصيه ديالو، مي انني نبني له الثقه ديالو تدريجيا. هادشي سا سو في سوغ طون، ماشي هنقول مع راسي شهر صافي هنبني له الثقه، نو. وتيخص ديما داك لا فالوريزاسيون تبقى شويه بشويه، ان شاء الله الموديل تيتبدلوا وتنلاحظوا هاد التغيير زعما بشويه تنلاحظوا.
1: نعم. إذا أخيرا دكتورة، بغيت واحد النقطة نشير لها جميع، وهي أن اللي معروف في العطلة الصيفية كيكونوا الوليدات كيبقوا معنا أكثر، كيبقوا مع الوالدين ديالهم أكثر، يعني كيكون دائما معهم، ومعروف أن في العطلة الصيفية كيوقعوا بعض الخلافات الأسرية، فما هي أو ما مدى تأثير هذه الخلافات الأسرية على النفسية ديال الطفل خلال العطلة الصيفية؟ ألو ألو
0: وي
1: دكتور،
0: لا لا
1: سمعتيني دكتورة؟
0: وي
1: تفضلي.
0: وي وي تري بيان. الوغ ايفيكتيفمون الخلافات الاسريه، جو بونس هادي ما كاينش اسره ولا ما كاينش بيت ما فيش خلافات اسريه. هذه هي الاسره. دونك ما يمكنش نكونوا ديما متفقين، ما يمكنش. الوغ باغ كونتخ هاد الخلافات الأسرية إلا عرفنا نتعاملوا معاهم وعرفنا أن لا ريغل دور في هاد الخلافات هي أننا ما ندخلوش الوليدات ديالنا، هي أننا ما نخليوش الوليدات ديالنا داخلين في هاد الخلافات هادو. دونك بوندون العطلة الوليدات يقضيو معنا واحد الوقت اللي هو طويل داخل البيت، داكشي علاش الخلافات المتكررة تقدر تأثر عليهم بشكل مباشر، داكوغ، ماشي بحال ملي تيكونوا مثلا في المدرسه اي تو سا. دونك الطفل تيصبح يقدر يرجع متوتر، يقدر يرجع عدواني، يقدر ينعزل. دونك حنا ويقدر يعاني من اضطرابات النوم، حتى هما يقدر ياثر له في النوم ديالو. دونك باش نقدر نحمي هذا الطفل هذا من هاد الصراعات هذه، بحال اللي قلت توتالوغ، تيخصني ما نشاركوش، ما نخليهش يشارك معايا فهاد الصراعات هادو. وسورتو كاين بعض الاباء تيديروا واحد الغلط، هو بحال بغيتي تقول تجروا داك الوليد انه ياخذ واحد لو كون، يا اما يتفق مع الاب يا اما يتفق مع الام. داكوغ، ولا تسولوه شنو بان لك انت، نو، هذه سي اون بيتيز. هو طفل، هو تيخصو يعيش داك الطفوله ديالو، دونك ما عندوش فين يزيد هاد المشاكل حنا ديالنا. دونك حنا تيخصنا نكونوا واعيين كاباء، الاختلافات كاينين، هادو سي تو تافي نورمال، نحاولوا ان الاختلافات حتى لا كانوا نحاولوا نحلوهم بيناتنا، ما نشركوش فيهم الوليدات. ولا حتى شتي جامي بارفوا انسان هو هذا مرات ما يقدرش يتحكم في راسه، دونك نحاول نرجع عند داك الوليد من بعد ونفسر له، نقول له هذا خلاف بسيط عادي، الاباء كاملين يقدروا يدوزوا منه، دونك ما عندكش لاش تخاف ولا تخمم فيه ولا، دونك سي تو تافي نورمال. فوالا،
1: طيب.
0: دونك اهم ميساج هنايا هو اننا ما نشاركوش وليداتنا في الاختلافات ديالنا ولا في المشاكل ديالنا الاسريه.
1: هذا ما نتمناه، وكنتمناه صيف سعيد وطفوله امنه واسره اكثر قربا ودفئا. والشكر موصول لك دكتوره حسنة أرطة البناني، طبيبه مختصه في الطب النفسي للاطفال ومراهقين بمدينه فاس. شكرا، والى فرصه اخرى ان شاء الله دكتوره. شكرا جزيلا.
0: مرحبا لنا.
1: إذن باسمي وباسم طاقم البرنامج أشكركم جزيل الشكر، وإلى الغد بإذن الله.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم منار قواق. وزارة الداخلية المغربية تكشف ملابسات أحداث سبتة ومنيليا المحتلتين، تؤكد مشاركة حوالي 40 ألف شخص في محاولة

0: محاولات العبور غير النظامي باتجاه المدينتين. هذه الأحداث تؤكد وزارة الداخلية المغربية أسفرت عن 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق وحالة وفاة عرضية جراء السقوط من منطقة صخرية. عوامل متداخلة تؤكد وزارة الداخلية كانت وراء الأحداث بنقاط العبور، أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. صور أحداث العبور غير النظامي إلى سبتة المحتلة يرويها لسان سكان المدينة، آلاف العابرين اصطدموا بواقع أوهام الهجرة ومجازفة جرت المعاناة. مشروع ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو وزارة الخارجية إلى تقييم علاقات البوليساريو بإيران تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغالي بمراد انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري، وبعد الفاصل برنامج فرحان عياش بين الأمس واليوم.
1: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: ميديان بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
3: يا أهلا ومرحبا بالملتحقين بنا. رحلة أثيرية تنبش في الذاكرة المغربية والتراث المغربي، سننثر الغبار عن قصص وحكايا وعن مناطقنا في المملكة وعن عادات وتقاليد في كل أنحاء المملكة، فنأمل أن نكون دائما في مستوى تطلعاتكم. اليوم سنبدأ بالجنوب المغربي بجوهرة من جواهره الثمينة التي أضحت عبر كتب التاريخ بعاصمة الفضة أو عاصمة النقرة كما تسمى في مجتمعنا المغربي. من سيدة أو ما من سيدة مغربية إلا وتتزين بهذه الفضة أو النقرة، حتى أنها في كثير من الأحيان تكون أغلى من الذهب في اعتباراتها هي. ما بين الأمس واليوم سنزور العاصمة، عاصمة النقرة المغربية، مدينة تيزنيت، وسأستضيف لكم شخصيتين من شخصيات هذه المدينة وهذه الجهة، فأشكرهم على كل التعاون الذي أبدأه وأبدته أيضا الجهات في هذه المدينة. الدكتور أحمد بومزقو عندما نتحدث عن التاريخ يذكر لكم أهل سكان تيزنيت هذا الاسم، هو مؤرخ وأستاذ باحث مغربي بارز، انبهرت حقا بمستوى الكتب التي قدمها لي في التاريخ المحلي للمنطقة، لعل آخرها أي تيزنيت تحولات البنية الاجتماعية والبشرية، له أيضا مؤلفات عديدة وأبرزها الجهاد والمقاومة بسوس على عهد مولاي يوسف، في كتاب آخر أيضا جوانب من تاريخ تيزنيت، أطوار تعمير المنطقة وأصول السكان. فدعونا نرحب بمؤرخنا الدكتور أحمد بومزقو. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
4: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بالمستمعين الكرام بديئة.
3: يا أهلا بك، وأرجو من مستمعينا أيضا أن يكونوا من المهتمين بتراثنا وبتاريخنا، وتكون فرصة أيضا ليقرأوا مؤلفاتك. على الطرف الآخر أيضا أحد مسؤولي المدينة وخاصة في جانب الصناعة التقليدية، وبالأساس يعرف كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بأحلي النقرة والفضة وحتى العاملين بها وكيفية الحفاظ عليها إلى اليوم، ويحاول

0: جاهدا أن يجدد في هذا المجال. ورحب بضيفي السيد عبد الحق الخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسا. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ.
1: شكرا لأخت فرحان على الاستضافة وشكرا للمستمعين الكرام على هذه الوجبة الصيفية.
0: أهلا بك يا أهلا، نتمنى أن تنول إعجابكم، أنتم أول المدشنين للوجبة الصيفية تيزنيت
1: إن شاء الله.
0: عندما تذكر تيزنيت في التاريخ المغربي أستاذ أحمد بوزقو مقرونة بالفضة وتاريخ الفضة، فهل لأنها كانت منجما لهذا المعدن أم أنها كانت هي من استأثرت بهذه الصناعة الخاصة أستاذ أحمد؟
2: في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن النقرة والصياغة الفضية عادة ما تقترن بمدينة تيزنيت، والحال أن النقرة والصياغة هو فن متداول ومتجدر في مجموعة من المراكز التاريخية الموجودة في أحواز تيزنيت. على سبيل المثال الأطلس الصغير، منطقة تفراوت، منطقة تحديدا واحد منطقة اسمها تيزي إيماشيون في إدوس ملال، ثم إيموغني في منطقة الأنزي، إلى جانب واحد منطقة جنوب تيزنيت منطقة الأخصاص بوزاكر إفران.
0: الخصاص لا يمكن لأي أحد لا يعرفها، الخصاص يعني كل من يذهب خصوصا
2: جنوب تيزنيت أو جنوب تيزنيت بطبيعة الحال قرب يتابع لعمالة إفني، وإلى جانب بوزاكرن وإفران الأطلس الصغير.
0: وهي على الطريق على الطريق الوطنية.
2: نعم، الطريق الوطني رقم واحد. نعم. هاد المناطق التي تحيط بتيزنيت هي مناطق قديمة جدا. الذي وقع وهو أن تيزنيت ارتقت في سنة 1882 وتحديدا 1883 إلى مدينة سلطانية، بمعنى مدينة تم تصويرها بأمر من السلطان الحسن الأول في أنذاك. وطبيعة الحال هذا المركز الناشئ، المخزن الناشئ، هو الذي جعل الكثير من هاد الحرفيين الذين يؤتتون هاد المناطق التي ذكرتها سابقا يتجهون ويستقرون في هذه المدينة، وبالتالي بدأت تيزنيت أنذاك تستقطب إلى جانب العلماء والمتصوفة والعالم الفعالية تستقطب كذلك الحرفيين والتجار، فأصبحت واحد نزيلة أو محطة للقوافل التجارية. وظروف الأمن الموجودة في المدينة هي التي حفزت أولى الحرفي للاستقرار، وبالتالي أصبحت تيزنيت آنذاك منذ ذلك الوقت منذ نهاية القرن التاسع عشر واحد المركز مستقطب إلى حد ما لهؤلاء الحرفيين الذين كانوا طبيعة الحال يحضرون بشكل أو بآخر في أحواز المدينة. زيادة على أن تيزنيت هي مدينة قريبة إلى الأطلس الصغير، والأطلس الصغير في عرفي أو قاموس الجيولوجيين هي تنتمي لبنية جيولوجية قديمة، وبالتالي فهي حاضنة لمجموعة من المعادن الثمينة. لهذا فالمعادن أو المناجم الكبرى ديال النقرة وديال الفضة والذهب والنحاس هي توجد خصوصا في الأطلس الصغير، خاصة في مناجم معروفة تاريخيا بحال أكوتان بحال تزالات بحال كذا إلى آخره. إذن هذا الحضور ديال المناجم وتراث منجمي معدني قديم إلى جانب ارتقاء تيزنيت إلى حاضرة، السبب الثالث يرتبط بهذه المسألة اللي قلنا سابقا، وهو أن تيزنيت أضحت محطة للقوافل التجارية، وبالتالي استقطبت ما يسمى بجماعة يهودية متميزة. هذه الجماعة اليهودية التي كانت بارعة في الكثير من التقنيات التي سنراها فيما بعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا منجم ذكر أيضا آخر وجدته في المراجع التاريخية في منطقة، لا أعرف إن كان لازال الآن، تيقمي انتقرت، لك أن تصلح لي بالأمازيغية.
2: تيقمي نقرت هذه في الحقيقة أسواق موجودة في تيزنيت. أسواق سنتحدث ربما عن
0: في القادم
2: التي توجد. نعم
0: تمام. هذا الأمر متروك للأستاذ عبد الحق الرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. تزنيت لن نتحدث عن الحاضر اللي

0: يوم. لكن دعنا نغوصل قبل أن نعطي الصورة لمن لا يعرف تزنيت طبعا على الصعيد الوطني إلا من الاسم، لم يزورها أقصد يوما. فتزنيت هي في مجال الصياغة وصياغة حلي الفضة تتصدر يعني كل الوجهات المغربية، أليس كذلك؟ ما الذي يميز الصاغة والصناع الحريفية في هذه المدينة؟
1: طبيعة الحال أخت فرحانة، تزنيت الاسم أو العاصمة الفضة لم يأتي غير هكاك، ولكن عنده واحد تجدر من خلال أنه نقدر نقوله بأن تزنيت والإقليم ديالها والجوار ديالها فيه صناع تقليديين مهارة اللي اكتسبوا هذه التقنيات أبا عن جد منذ الأزل القديم، من خلال امتهانهم الحرفة ديال الصياغة الفضية، ومن خلال الامتياز ديالهم وهذا التميز ديال مدينة تزنيت عن باقي أرجاء العالم. أنا كنقول أرجاء العالم وأعني ما أقول، من خلال أن صناع تقليديين أو الصاغة عندهم أكثر من تقنيات في استعمال الصياغة الفضية، أنهم يمتازون أن صانع تقليدي ممكن أنه يستعمل ثلاثة حتى الأربعة ديال التقنيات. لكن ما كتعرف التقنيات المشهورة في الصياغة الفضية هي تقنيات متعددة اللي فيها السلك الفضي، الفيليغرام، فيها النقش بالطريقة الأمازيغية والنقش الإفريقي والنقش العربي، فيها كذلك الطلاء الزجاجي اللي هو فيه عبارة على ألوان تتزين هذوك الحلي الفضية، فيه كذلك تخرام، وفيه كذلك تقنية ديال توكا اللي تقنية منبطرة واللي كنشتغلوا على إحياء ديالها في المنطقة مؤخرا مع منظمة اليونسكو في هذا المجال هذا.
0: يعني طيب حدثني عن التركيبة سمحني على المقاطعة فقط، ولكن أريد أن أبقيك في نفس السياق قبل أن نتحدث عن صياغة الفضة ولا شكلها. ما الذي جعلك تقول أنه على الصعيد العالمي تضع تزنيت في هذه المرتبة؟ لكن التركيبة الاجتماعية، هل كانت العائلات، ما الذي جعل هذه الاستدامة منذ قديم؟ نحن نتحدث عن قرون خلت، فهل لأن الساكنة المحلية تورث، يعني شغلها الشاغل هو أن يشتغل الأب له معمل صغير صناعي ويورث المهنة لأبنائه، وهكذا تداولت إلى أن أصبح كلهم من الصاغة سكان مثلا تزنيت؟
1: هذا جانب. هو الأصل كما قال الأستاذ سيحمد بومزكو بأن المنطقة ديال تزنيت يحكى أنه كان واحد المنجم أكبر المناجم اللي هي تقليدية، اللي كانوا الناس كياخذوا من هذه التربة ومن بعد كيصفيوها وتخرجوا منها المادة الخام اللي هي الفضة، وكيشتغلوا بأسلوب تقليدي بسيط بآليات، ما كانش آليات ديال التصفية اللي كاينة دروك، ولكن كانت غير آليات اللي هي تقليدية، أنهم كيخرجوا ديك التربة وكيخرجوا من هذيك المادة الخام وكيشتغلوا. وهنا تيجي الدور ديال المكون اليهودي اللي كان الأصل دياله هو اللي بدأ هذه التقنيات، هو اللي بدأ هذه الحرفة، ومن بعد قد تستقر وكتشتغلوا فيها العائلات كما قلتي، وكيجيو هاد العائلات كيستوطنوا من بعد، كانوا في المناطق الإقليم ديال الإقليم في الحال الجوار ديال المدينة، دابا كيشتغلوا في داخل الورشات ديالهم في المدينة، ومازال لحد الآن في المناطق اللي ذكر السي أحمد ومزقول اللي هي إيمي وغني خاصة في منطقة ديال أنزي، مازال عائلات اللي كيشتغل الزوج والزوجة ديالو والأبناء ديالو كيتعلموا هاد الحلي. ودبر مؤخرا دور ديال النساء في الحلي ولا كبير، ولا واحد مجموعة ديال النساء اللي كيشتغلوا في هاد المجال هذا
0: دخلوا على الخط. تمام،
1: دخلوا على الخط.
0: هذا
1: إذا لا خوفا على الحرفة لين تيصلوا النساء أنهم يخذوا هاد المشعل، فلا خوفا على الحرفة إن شاء الله.
0: تمام. طيب طبيعة الحلي لماذا هي مميزة عبر التاريخ وفيها نوع من المزيج، يعني في الفضة، يعني الفضة صياغتها في صياغة حلي أمازيغية بأحرف التفناغ وبما ذلك، هل هذا ما يميز فضة تزنيت عن باقي النقرة أستاذ أحمد؟
2: في الحقيقة رجع إلى السؤال السابق قبل الانتقال إلى السؤال، وهو المسألة ديال النقل أو تمرير الخبرات. المسألة عيناها ووجدنا بأن هناك أسر متميزة وحاملة لخبرات معينة تنقلها من الجد إلى الحفل.

0: الأحفاد. وبطبيعة الحال هذه ميزة مهمة جدا. والسي الخاوي أشار إلى مسألة وهي مسألة ديال تكوينات أو إحياء هذه الخبرات من خلال الإتيان بمثلا صانع مثلا موسين يعرف مثلا تقنية بحال هذيك اللي قال ديال توكا وتمريرها للأجيال أو الشباب الصاعد الآن، لأنه هناك تخوف من اندثار واحد العدد ديال التقنيات التي أشار إليها والتي ربما تعتبر علامة بارزة للفضة ديال تيزنيت. وهذه المسألة ديال السؤال الثاني المتعلق بقلتي
1: أشكال أشكال, أشكال أشكال أشكال الفضة لماذا تتميز؟
0: نعم أشكال هذه أشكال إذا تأملت ما كتب عن الفضة خاصة لأنه إذا تأملنا الدراسات حول الفضة نجدها تنحصر أساسا ما يسمى بالكتب الفاخرة لبوليفر. وطبيعة لبوليفر أنها تركز على الصورة أكثر من المتن، ولكن الباحثين الذين ألفوا مثل هذا النوع من الكتب عادة ما يؤكدون على مسألة مهمة خاصة ممن نحترمهم من هؤلاء الباحثين الأجانب، أن الفضة في تيزنيت هي تنتمي أو التقنيات تنتمي إلى واحد المجال مفتوح على الصحراء وإفريقيا، ثم مفتوح كذلك على الأندلس والشمال، بمعنى أن الصياغة الفضية في تيزنيت هي تنتمي إلى واحد مجال ممتد من أعماق الصحراء نحو أوروبا، وإلى جانب طبيعة الحال تأثيرات المشرقية. لهذا فبطبيعة الحال هذه التقنيات كلها هناك باحثة كندية كانت زارت في تيزنيت ووجدت أن الكثير من هذه التقنيات بطبيعة الحال تشترك فيها تيزنيت أو سوس أو المغرب بصفة عامة، تشترك مع الكثير من المناطق خاصة منطقة القبيل في الجزائر ثم صفاقس في تونس ثم منطقة ديال التوارك، بمعنى أن النقرة ديال تيزنيت أو النقرة السوسية نجد فيها بموتيف بمعنى التقنيات تواردية بمعنى تنتمي إلى أشكال ديال ديال ديال الزخرفة في بلاد الطوارق في الصحراء.
1: تماما، وهذا الأمر أيضا يجعلنا نبحث كثيرا في قصة الخلود هذه وقصة الاستمرارية في ما بين الأمس واليوم. فالحلي تغيرت وأخذت طبعا آخر، ولكن قبل أن ندخل في مجال تغيرها وكيف تحافظون عليها، الأستاذ عبد الحق الرخاي هو أيضا مدير لمهرجان يعتبر من المهرجانات التي تعيد دائما هذا الوهج التاريخي الذي حظيت به صناعة النقرة في المغرب وخاصة في مدينة تيزنيت. فما الذي جعلكم يعني تؤسسون لهذا المهرجان تيميزار لمهرجان الفضة؟
2: قبل ما نجاوبك الأخت فرحانة لابد نشير السر ديال الاستمرارية ديال والخلود ديال هاد الفضة والحلي، لأن الثقافة الأمازيغية خصوصا النساء لما البنت غادي تزوج لابد في الثقافة الأمازيغية أن يكون عندها حلي فضية، وهذا كان واحد الاستمرارية وكان واحد تشبت بهذه الثقافة من خلال احنا كممارسين كفاعلين في القطاع كنلاحظوا بأنه دائما كان طلب كبير على واحد المجموعة تقريبا واحد الطاقم اللي ضروري أنه يكون فترة الزواج ديال البنت، يعني لا بد الأسرة أنها توفر لديك البنت هذوك ذاك الطاقم اللي هو عبارة على تزر زيت اللي هي خلالة وعبارة على تقست اللي هي المضمة وعبارة على إسرسل ديال الراس اللي هو تاج الراس وكذلك تنبيلين اللي هما الخلاخيل ديال اليدين. هادو أمور اللي داخلة في الثقافة ديال العروس ولا بد أنها تكون عندها هاد الحيلي. نجيو للموضوع ديال الفكرة ديال المهرجان ديال تيميزار. ربما فاش بداو تأسيس ديال المحطات التسويقية الترابية على مستوى الوطني، احنا كانت عندنا سبق كجمعية ديال صياغين على مستوى مدينة تيزنيت على أساس أننا في إطار واحد الرؤية مشتركة مع الجماعة الترابية ديال تيزنيت في 2009 اتفقنا على أساس أننا نأسسوا المهرجان يكون عنده واحد حمولة ثقافية، بما أن تيزنيت معروفة بالفضة علاش ما نسميه مهرجان تيميزار للفضة، وتيميزار يعني القبائل.

0: عليه السيب ومزقول للمحيط، وان تيزنيت هي محطه تسويقيه ديال هذا المنتوج اللي كيتلقاو فيها جميع الحرفيين. لذلك فكرنا انه يكون هذا المهرجان، واخترنا له واحد شعار دائم: الصياغه الفضيه هويه ابداع وتنميه. وبقى دائما هذا الشعار تنشتغلوا عليه، باننا ننميو هذا القطاع، وكيفاش اننا نطوروا من من من الاشكال ديال الحلي، وكيفاش اننا نسوقوا المدينه ديالنا من خلال هذا الحلي، وكذلك من خلال هذه الحرفه هذه اللي هي من بادقه من المجتمع التيزنيتي.
1: واهم شيء هو الاهتمام بالصانع التقليدي، لانه المنافسه قويه اليوم، والاشكال والهندسه ايضا، والإقبال أكيد الإقبال كبير جدا على الفضة. الفضة في مقامها في بعض الأحيان بالنسبة لسوس ومناطق سوس وحتى في الصحراء، يعني الإقبال يكون أكثر من عليها أكثر من الذهب. فهذا الأمر يجعلنا نهتم بالصانع التقليدي، وأنت تعرف أن الحرف اليدوية اللي تشتغل باليد كلها يعني متعبة جدا، ونخاف عليها أنه جيل اليوم لا يستطيع أن يشغل بالمشاغل اليدوية في ظل التكنولوجيا وما حدث اليوم. في هذا المضمار كيف نضمن ربح اقتصادي ودخل يعني يحفظ كرامة الصائغ والصانع اليد العاملة أقصد، وفي نفس الآن أيضا تكافح وتنافح المنافسة في صياغة في دول أخرى دخلت على الخط، في أصبحنا في العالم القرية الصغيرة. أستاذ أحمد،
2: صحيح أن التثمين ما يسمى بالتثمين تراث لا مادي، وجعله واحد رافد من روافد التنمية المحلية. هذا ربما اليونسكو سبق إلى هذا الأمر، بمعنى أنه تم نماذج عالمية في الكثير من البلدان التي التفتت إلى الكثير من أشكالها التراثية اللامادية، والآن أصبح هذا التراث يجر دخلا مهما للكثير من هذه الدول، على سبيل المثال فرنسا، إسبانيا وغيرها. المغرب ربما تأخر في هذا الجانب بشكل أو بآخر، وفي هذه السنوات والعقود الأخيرة ربما تم واحد واحد واحد واحد الاتجاه أنه لا بد من تثمين الكثير من هذه الأشكال التراثية باش تكون واجهة للكثير من المدن، بمعنى دي لابيل ديال العلامات بارزة للكثير من كذا. وهنا تيزنيت اختارت الفضة، والفضة كمعطى كتراث مادي كذا، ولكن كخبرات بطبيعة الحال. وحاولنا أن نحتفي بهذه الفضة والصياغة الفضية، ومن خلاله إلى الكثير من هؤلاء الصناع الذين يحملون هذه الخبرات. لهذا بطبيعة الحال بدأ الأمر بهذا المهرجان ببساطته، ثم ارتقى إلى مهرجان دولي إن صح التعبير، وفيه الكثير من الأمور التي تبرز قمة الإبداع والابتكار لدى السائغ التيزنيتي. ولكن التخوف الآن لعنا، لأن كما قال سي رخاوي، النقرة الميزة ديالها في التمثلات عند المغاربة أنها تمثل الصفاء والنقاء، توجد حتى في العرس، توجد في الكثير من الطقوس الاحتفالية، بمعنى أن عندها قيمة جمالية، قيمة نفعية، لأن احتياط اقتصادي في أوقات الشدة والعوز، ثم وظيفية بطبيعة الحال خاصة في الطب وغيرها من الأمور. لهذا هذا الأمر هو الذي جعلنا ربما نلتفت إلى هذه الأبعاد الكبرى ديال هذه الفضة، بما في ذلك مسألة ديال العرض نماذج ودي موتيف اللي هي من صميم الصياغة الفضية التيزنيتية الأصيلة، لأن هناك تخوف من اندثارها. ثم الانفتاح على تجارب عالمية، لأن هناك تجارب عالمية في السيار خوي رازرها في إيطاليا، في تركيا، في الصين، في الولايات المتحدة. إذن هذه أمور كلها مهمة جدا، أنه نجعلوا الفضة والصياغة الفضية بطبيعة الحال كعلامة بارزة لكتجعل أن الكثير من المغاربة يربطونها بتيزنيت، بعدما كانت الصويرة بطبيعة الحال تنافس كذا، ولكن تيزنيت أصبحت الآن واحد المدينة التي يرتبط اسمها إلى جانب النعناع وكذا بالنقرة والفضة. لما لا مستقبلا إن شاء الله نحاول ما أمكن

0: انه نطور هذا المهرجان حتى يصبح مهرجانا عالميا نفتخر به بين الأمم.
1: وأهم شيء أنه يكون أيضا رافد من روافد السياحة، جلب السياح. هذا يتطلب أيضا بنية تحتية، ونتحدث عن مجمع للصناعة التقليدية والصناع التقليديين في المدينة. ما شكلهم اليوم؟ تغيرت البنية التحتية في السنوات الأخيرة أستاذ رخاي، وبذلك لم يتبقى لك شيء الكثير. دقيقة يا تمام مهدي، يقول لك دقيقة تفضل.
2: بالنسبة للتطوير أو البنية التحتية في القطاع ديال الصناعة التقليدية، فكنشتغلوا معها بتزامن مع كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، على أساس أن الصناع التقليديين مؤخرا في هذه السنة الأخيرة المجمع أصبح بواحد الشكل اللي هو يراعي الظروف ديال العمل والاشتغال ديالهم، لأن كانوا كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي صعيبة في محلات اللي هي صغيرة، دابا توسعوا في المحلات الحمد لله، والمجمع كشكل الهندسي ديالو عنده ذاك الطابع ديال الصناعة التقليدية، ولا واحد المعلمة من المعالم المهمة في المدينة ديال تيزنيت، زيادة على واحد المجموعة ديال الأمور اللي كنشتغلوا مع الصناع التقليديين اللي هي التكوين والتكوين بالتدرج، وهذا جد أساسي في القطاع ديال الصناعة التقليدية، باش أننا وخصوصا في المجال ديال الصياغة الفضية كما قلنا دوك التقنيات باش أنهم يستمروا، وكذلك التصاميم، لأن دابا العالم كله كما قلتي أصبح قرية صغيرة، فنحن مجبرين أننا نواكبه، ولكن نبقوا في الأصيل ديالنا، ونبقوا في ما هو جميل في الحلي ديالنا، لأنها عندها واحد تتكلم بالمعنى صحيح. الحقيقي أن الحلي ماشي
1: هي تحدثك عن نفسها، هي تحدثك لما ترى الخلخال، لما ترى الخلخال وترى معه أيضا شنو يسموا الثاني من غير الخلخال،
2: الخلالة ديال الراس وكذلك المضمة، أو
1: تعرف أنها من تيزنيت وتقول لك أنا ما أصلي أو ميد من تيزنيت. شكرا جزيلا لكم باسمكم، نحيي تيزنيت وأهل تيزنيت، ونتمنى للسائغ وصناعة الفضة بهذه المدينة أن تستمر إن شاء الله جيلا بعد جيد. أستاذ عبد الحق رخواوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، شكرا جزيلا على تعاونكم الكامل.
2: شكرا أخت برحانة على هذه الوجبة الصيفية.
1: شكرا دكتور أحمد بومزقو.
0: شكرا لك أستاذة، وشكرا للمستمعين الكرام، والتحية لكم والتوفيق إن شاء الله.
1: غدا وجهة أخرى وحديث من التراث المغربي بين الأمس واليوم.
3: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
4: ميدي آن لايون 101 دخلة 96.4.
5: Four decades on the global stage.
6: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
5: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Exclusively on Medi One in Morocco.
7: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.
8: 11h30 sur Medi 1, les titres des journaux de la mi-journée.
9: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Medi 1. À la une ce midi, le ministère marocain de l'Intérieur a communiqué sur la crise de Sabta hier soir. Les autorités font état de 11 morts et pointent le rôle de la désinformation sur les réseaux sociaux. On fait le point dès le début de cette édition.

0: Une vision économique fondée.
1: Alors que le train déjà.
2: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
3: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
4: Dans le cadre de
5: ici à Libreville, la 10e.
2: Nos équipes, sur le terrain comme en studio, vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
6: Un événement
2: planétaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.
7: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
8: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الدار البيضاء وزاكورة، وكذلك على طول السواحل الواقعة شمال الصويرة، فيما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بكل من عاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة، 40 درجة في العيون، 44 درجة في مراكش، 40 درجة بالراشدية، 34 درجة بأكادير، 36 درجة بفاس، 35 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا جنوب تامن راس والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 31 درجة بتامن راست، 41 درجة بغرداية، 44 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بوهران. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في أغلب الأحيان فوق مرتفعات الشمال الغربي والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بتبرقة، 44 درجة بمدنينة، 43 درجة بتوزر، 41 درجة بقفصة، 40 درجة بالمنستير، 37 درجة بالقصرين، 36 درجة بكل من صفاقس وقفصة.
7: تمام منتصف النهار باستوديوهات ميديا، نشرة المنتصف بكل تفاصيلها معك الزميلة منال الرقوق. مرحبا وسهلا منال.
9: أهلا بك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. وزارة الداخلية المغربية تكشف ملابسات أحداث سبتة ومليليا المحتلتين، تؤكد مشاركة حوالي 40,000 شخص في محاولات العبور غير النظامي باتجاه المدينتين. عوامل متداخلة تؤكد وزارة الداخلية كانت وراء الأحداث بنقاط العبور، أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. صور أحداث العبور غير النظامي إلى سبتة يرويها لسان سكان المدينة المحتلة، آلاف العابرين اصطدموا بواقع أوهام الهجرة ومجازفة جرت المعاناة. مشروع قانون ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو وزارة الخارجية

0: إلى تقييم علاقات البوليساريو بإيران تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغالي بمراد انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. أكدت وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن مجرد أحداث تلقائية أو ظرفية، بل جاءت نتيجة تفاعل عوامل متداخلة أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج الشائعات، إلى جانب النشاط المكثف لعصابات الاتجار بالبشر وتأويلات القانونية والإدارية الخاطئة التي سعت إلى إهام الراغبين في الهجرة بسهولة الوصول إلى التراب الأوروبي دون الخضوع للتبعات القانونية المعمول بها. نستمع لهذا المقتطف من تصريح رشيد الخلفي الناطق الرسمي بوزارة الداخلية.
1: تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم جميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتهيئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.
0: خلافا للأرقام المتداولة، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن المعطيات الدقيقة المبنية على تتبعها الميداني أبرزت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى سبتة ومليليا بلغ 40,000، مشيرة إلى أن هذه المعطيات هي المرجع الرسمي الوحيد. كما أشارت مصالح الداخلية إلى أن التأويلات المغلوطة لقرارات قضائية إسبانية أوهمت المهاجرين بإمكانية تفادي الإعادة الفورية. وبخصوص حالات الوفيات، أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة عرضية جراء السقوط من منطقة صخرية وعشر وفيات ناجمة عن الغرق، وأكدت استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من أنباء حول وفيات أخرى بسبتة المحتلة مع تيسير العودة الطوعية للمعنيين، مما أعاد المنطقة لوتيرتها الاعتيادية بالتوازي مع فتح النيابة العامة أبحاثا قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. السلطات المغربية، وكما أوضحت ذلك وزارة الداخلية، تشدد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربات شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، وتؤكد أن المملكة ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. بين البلدين المغرب وإسبانيا ظل التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر عنوانا بارزا للعلاقات الثنائية. وفي خضم هذه الأحداث، كيف سيبدو مستقبل هذا التعاون؟ معنا الأستاذ محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. تحدث ليوسف النعماني.
2: محاربة الهجرة السرية ومحاربة شبكات الاتجار في البشر ليست بالأمر السهل، بل هي مسؤولية مشتركة، وكل هذه التفاهمات يجب أن تنبثق من مسؤولية الطرفين ومن مقاربتهم التي تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تساهم في هذه الظاهرة. و أكيد أن المغرب يقوم بدوره بشكل مهم جدا وعلى أعلى مستوى من اليقظة والمسؤولية، لكن تبقى هذه الظاهرة تتجاوز كل الإمكانيات التي توفرها.

0: عليها المغرب، وبالتالي لابد من تقاسم الأعباء ولا بد كذلك من شراكة وتنسيق وتعاون فيما يتعلق بمكافحة هذه الهجرة ومكافحة كذلك شبكات الاتجار في البشر، لا سيما وأن المغرب من جهتي كان ولا يزال وسيظل دائما يقوم بأدوار المنوطة به من حماية الحدود وكذلك حماية النظام العام وضمان سلامة الأشخاص، وهو شيء مهم جدا، لكن ذلك يأتي في إطار التوافق، في إطار الشراكة، في إطار احترام كل الأطراف لالتزاماتها، ليس فقط على مستوى حماية الحدود بل كذلك على مستويات أخرى سياسية وجيوستراتيجية وكذلك اقتصادية.
1: في هذه النشرة نواصل نقل صورة المأساة الإنسانية للألاف ممن عبروا إلى سبتة المحتلة، هذه المرة على لسان سكان المدينة الذين أعاينوا كيف آلت مجازفة شبان وقصرين إلى معاناة قاسية لم تكن في الحسبان. نتابع مع مفد ميديا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري.
2: اقتربت عقارب الساعة من العاشرة ليلا في محطة سيارات الأجرة في باب الديوان في مدينة الفنيدق. قادما من مدينة سبتة المحتلة وصل إبراهيم 45 عاما، وصل راجلا ويجر حقيبته لزيارة العائلة في حي سيراميكا في مدينة الفنيدق.
3: ما عمري ما شفت هذا الشيء هذا، وعيشت مع دراري البنات، يعني خارج وكنشوف يعني الألم، الناس مكرفصة، الحوايج مقطعين، قليل اللي يحن في الواحد، فهمتي؟ ما تأسفت بزاف.
2: يعيش الشاب الثلاثيني بلال بين مدينة سبتة المحتلة وبين مدينة تطوان في رحلة ذهاب وإياب لا تتوقف. في آخر رحلة خروج لبلال في اتجاه مدينة الفنيدق عاين مشاهد لمعاناة شباب حالمين وعارقين في مدينة سبتة المحتلة.
4: الإنسان ملي كيدوز يومين في الزنقة ولا ثلاثة يعني كيكون مكرفس وديكشي، كاين بعد منهم ساكن فهمتي، يعني الإسبان كيبغيو يحاولوا معاهم يخرجوهم. ما كنعرفوا المغرب الحمد لله بلد الكرم، بلد الجود، يعني اننا كان فهمتي انت كتشوف حنا كنتغربوا يعني عام ولا عام ونص ولا شي حاجه كنرجعوا لبلد الام.
2: في ليله صيفيه تؤمن سيارات الاجره الكبيره الحجم البيضاء اللون النقل لكل الواصلين من مدينه سبتة المحتله في زيارات عائليه لا تتوقف على امتداد العام. عادل الزبيري من الفنيدق لاذاعه ميديا.
1: ومن ملفات النشرة، هذه الخطوة الأمريكية في الكونغرس بالولايات المتحدة، قدم النائب الجمهوري رونين جاكسون والديمقراطي جوش غوتماير مشروع قانون يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقييم علاقات البوليساريو بإيران ووكلائها تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا ثبت تعاونها في مجالات التدريب العسكري ونقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. قراءة في هذه الخطوة داخل الكونغرس الأمريكي يقدمها لنا المساوي عجلاوي خبير منطقة الساحل والصحراء من الرباط، حاوره يوسف النعماني.
5: هي دعوة إلى وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقييم علاقات البوليساريو بإيران ووكلائها، وهذه مقاربة مصرية داخل الكونغرس من أجل تصنيف المنظمات التي تعتبر إرهابية، وتراكم طلبات من لدن نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذه التراكمات ستأتي أكلها على مدى الوقت، لأن هذه المسطرة التي يطالب بها النواب الديمقراطيون والجمهوريون تجاه البوليساريو تتطلب وقتا لمناقشة الطلب موجه إلى وزارة الخارجية التي عليها أن تقدم إلى الكونغرس ما يفيد بهذا التصنيف. ثانيا، لا أحد يشك في العلاقات بين البوليساريو وحزب الله اللبناني وأيضا كتائب حزب الله العراقي. ما كشف من زيارات لهذه التيارات اللبنانية والعراقية إلى تندوف يؤكد على الدعم الكامل لهذه التيارات للبوليساريو. ثالثا، لا يمكن فصل هذا كله عن رسالة ترامب إلى جلالة الملك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على العرش، والذي أكد فيها على دعم سيادة المغرب على الصحراء وأنه يجب إنهاء هذا الصراع الآن، يعني اتخاذ جميع الإجراءات التي يجب أن تصنف البوليزاريو كحركة إرهابية.
1: نفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات ستستنف يومه الاثنين دون أن يحدد مكانها، وذلك بعدما علق ضربات كانت مقررة على إيران. وجاء الرد الإيراني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية، حيث قال المتحدث باسمها إن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأن المفاوضات هي مع سلطنة عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز. نبقى بالمنطقة. في إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطط لقطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حماس أعادت تسليح نفسها وتجنيد عناصرها منذ إعلان دونالد ترامب وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. سنفصل في هذا الرد الإسرائيلي في فقرة ضيف المنتصف بعد النشرة. وفي لبنان، اعتبر رئيس جوزيف عون عشية إحياء البلاد الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت المروعة أن صدور القضاء القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، ودعا القضاء إلى إنصاف الضحايا. من ملفات النشرة، حرائق الغابات التي تستعر في عديد الدول بأوروبا وغيرها يغذيها الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية. في الولايات المتحدة، حالة هلع تسود ولاية واشنطن، حيث امتدت الحرائق إلى مدينة سبوكن مخلفة دمار مئات المباني ومتسببة في عملية إجلاء واسعة النطاق وسط مخاوف من سقوط ضحايا يجري التحقق بشأنهم. نتابع مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
6: تتواصل حرائق الغابات في ولاية واشنطن، حيث تكافح فرق الإطفاء عدة حرائق كبرى في مقاطعة سبوكان شرقي الولاية وسط عمليات إجلاء واسعة وانقطاع للتيار الكهربائي طال آلاف السكان. النيران دمرت مئات المباني، فيما لا تزال منازل ومنشآت أخرى مهددة مع استمرار الحرائق. مفوض الأراضي العامة في ولاية واشنطن ديف أبتكرون:
7: إنه موسم استثنائي للحرائق، ما يحدث ليس طبيعيا بل أمر غير معتاد. لدينا حاليا أكثر من 12 حريقا كبيرا مشعلا في أنحاء ولاية واشنطن، وبعدها يطال المنازل والممتلكات. إدارة الموارد الطبيعية تبذل في الولاية جهودا استثنائية لحشد كل الموارد المتاحة من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
6: تأتي هذه الحرائق في وقت يشهد فيه شمال غرب الولايات المتحدة موسما استثنائيا وسط درجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف ورياح قوية تساعد على انتشار النيران. خبير الأرصاد الجوية وعلوم المناخ الدكتور مارشال شيبرد:
8: هناك كارثة حرائق غابات تتفاقم بسبوكان واشنطن والمناطق المحيطة بها. تعاني المنطقة من جفاف شديد وتشهد رياحا قوية جدا، وهناك ما يعرف بمنطقة التداخل بين البرية والمناطق الحضرية، فنحن نبني المزيد من المنشآت ونتوسع باتجاه مناطق معرضة للحرائق، والحرائق جزء من الدورة الطبيعية، لكن هناك أيضا مخاطر مرتبطة بها خصوصا في هذه المناطق المتداخلة.
6: مع استمرار الرياح القوية تحذر السلطات من إمكانية تفاقم الوضع بسرعة، فيما تتركز جهود فرق الإطفاء والحرس الوطني على حماية السكان والممتلكات ومنع وصول النيران إلى مزيد من المناطق السكنية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
1: نصل في ختام النشرة إلى التقرير الرياضي، وفيه منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره السنغالي بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط بمراد انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، متصدرا المجموعة الأولى بعد بدايته الجيدة أمام كينيا والجزائر. نتابع تقرير وديع أحتي.
9: تدخل لبؤات الأطلس هذه القمة وهن في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد انتصار

0: طارين متوليين على كينيا والجزائر في مسار اتسم بالانضباط الدفاعي والنجاعة الهجومية، ما منح المنتخب المغربي أفضلية واضحة قبل الجولة الأخيرة. وتكفي النخبة المغربية نتيجة التعادل للاحتفاظ بصدارة المجموعة وبلوغ ربع النهائي من موقع القوة، فيما سيمنح الفوز العلم الكامل ويؤكد جاهزية المنتخب المغربي لمواصلة المنافسة على اللقب. أما أي تعثر فقد يفتح الباب أمام حسابات مرتبطة بنتيجة المباراة الثانية التي تجمع الجزائر بكينيا. وبين طموح تأكيد الريادة ورغبة المنتخب السنغالي في انتزاع بطاقة العبور، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون من أكثر مباريات الدور الأول تنافسا وإثارة. نسمع لغزلان الشباك التي بلغت المباراة 100 رفقة لبؤات الأطلس خلال الجولة الماضية.
1: كل ماتش لعبناه بطريقة، وهذا كيعني على أن اللاعبات كيقدروا يتأدبطوا مع كل شيء ما تاكشيك. فالحمد لله دابا احنا عندنا دراسة واحدة أخرى على فارق الخصم ديال السنغال اللي هو غادي يجي من دافع لانه باش يفوز على بثلاثة نقاط، وكذلك احنا ما عندناش حتى شي خيار اخر غير اننا نفوزوا.
0: قمة المغرب والسنغال تنطلق في تمام الساعة 9 مساء، وهو نفس التوقيت التي تجرى فيه مباراة الجزائر وكينيا. في أمسية كروية ستكشف ملامح المتاهلين عن المجموعة الاولى وتحدد هوية المتصدر قبل انطلاق الادوار الاقصائية.
2: بالتقرير الرياضي نصل إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم حسن الإصاء والمتابعة. بعد الفاصل نلتقي، تفضلوا بالبقاء معنا.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا المنتصف، منال رقيوق.
2: أجدد ترحاب بكم مستمعينا الكرام، ونمر مباشرة إلى ضيف المنتصف. في ضيف المنتصف أرحب بك الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله. مرحبا بك دكتور، وشكرا على قبول الدعوة.
5: أهلا أهلا منال، أهلا بك والمستمعين أيضا.
2: شكرا لك. إذن في تطور لافت بشأن خطة السلام بقطاع غزة، وفيما قد يعد أول رد فعل من الرئاسة الإسرائيلية على موافقة حركة حماس على نزع سلاحها، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة تحفظاتها بشأن خطة قطاع غزة. رحب بها رئيس الأمريكي إسرائيل في توضيحها، قالت إن الصيغة المنشورة لا تعكس مواقفها الأمنية والسياسية. دكتور أحمد رفيق عوض، ماذا تعني إسرائيل بأن هذه الصيغة لا تعكس الموقف الأمني والسياسي لها، وهي تؤكد منذ البداية أن شرطها الأساس هو وضع حماس السلاح ووافقت حماس على هذا الشرط؟
5: لأنه إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، هذا الاتفاق ينسف كل دعويها، ينسف كل ما قالته من أهداف الحرب، هذا يعني يجعلها تنسحب من 70% من قطاع غزة اللي بتحتله، هذا يعني أن الحكومة ستسقط، هذا يعني سقوط شخصي لنتنياهو، لأنه هذا الاتفاق يعني يبقي حماس، يبقي سيطرتها كما تكون إسرائيل طبعا، ويبقي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويكون هناك قرار دولي، وإسرائيل ترفض التدويل، يعني هي ضد التدويل. لهذا السبب هي لم ترفض الخطة، لا تستطيع أن ترفض، لا تستطيع أن تغضب ترامب، ذلك قالت أن عندها مخاوف وعندها تحفظات، من أجل أن لا تقول أنه هي ترفض هذه الخطة. لكن التطور الأهم والأكثر دموية هو 19 شهيد قتلوا بعد الإعلان عن الخطة، 19 شهيد بالإضافة طبعا لجرحى عشرات الجرحى. هذا رد بالدم من قبل إسرائيل على خطة الطريق، يعني كأنه إسرائيل بتقول للفلسطينيين وللوسطاء وأيضا للإدارة الأمريكية أنها ليست معنية بهذا الاتفاق وأنها تستدرج الرد الفلسطيني.

0: الفلسطيني حتى تبقى إسرائيل كما قلنا تحتل أكثر من 70% من قطاع غزة.
1: دكتور كم ذكرت بأن الضحايا لا زالوا يسقطون في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية. القيادي الفلسطيني محمد دحلان قال في تصريح له بأن المبعوث الأمريكي جاريت كوشنر أبلغ الأطراف المعنية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع اعتبارا من على ما أظن صباح الأحد. بماذا تفسر هذا؟ أين هل هناك تعارض بين الرؤيتين؟ يعني واشنطن تؤكد شيء وإسرائيل تفعل شيء آخر.
0: كلامك ست بلال مهم سأعود له، ولكن قبل ذلك أريد أن أقول أنه عمليا إسرائيل بقتل 19 فلسطيني هي تهين الوسطاء، تهين الإدارة الأمريكية، تهين ميلادنوف، تهين مجلس السلام، يعني هي ترفض كل ذلك. الآن ما قاله محمد دحلان تراجع عنه، يعني هو كان ربما يعني ترجمة ربما كان لم تكن دقيقة، ربما نقل عنه كلام مش دقيق. لا لا، المسألة لي لي لي ليس هناك من تأكيد على أن وقف إطلاق النار يبدأ بصباح يوم الأحد الماضي الفائت، لا المسألة مختلفة، لم يكن هناك وعد بهذا الأمر. كل ما قاله كوشنر هو أنه سيعمل من أجل وقف إطلاق النار، مش محدد، لم يحدد موعدا لوقف إطلاق النار للأسف.
1: ولكن هو شرط أساسي وقف إطلاق النار لتشرع حماس في نزع سلاح.
0: شوفي، إسرائيل عمليا الآن في حمى انتخابية، هذا من جهة، وبالتالي هذه الحكومة لا يمكنها أنها تبدو وكأنها ضعيفة أو أنها تنسحب أو تتعاطى مع أي خطة فيها اعتراف بحركة حماس أو بقاء حركة حماس، هذا من جهة. من جهة أخرى، إسرائيل عمليا أهداف، يعني بعيدا عن فكرة الانتخاب، التنافس الانتخابي، إسرائيل بعمق رؤيتها في ومشروعها هو الاستيطان، هو عدم الاعتراف بالفلسطينيين، هو إسقاط الدول الفلسطينية، تفكيك الشعب الفلسطيني، هذا كله يعني خطة الطريق المقترحة في القاهرة هي نقيض كل ذلك. لهذا السبب إسرائيل ممعنة في قتل الفلسطينيين للأسف. للأسف أنه حتى الأصوات المتعقلة في إسرائيل تختفي أو تكاد. لهذا السبب إسرائيل يعني الآن خاصة بعد 7 أكتوبر غيرت عقيدتها القتالية، غيرت وعيها السياسي، غيرت أسقطت فكرة التسوية مع الفلسطينيين، هي الآن تعتمد على المناطق العازلة، على مباغتة العدو كما تقول، عدم الانتظار، عدم التريث، عدم حتى تقديم الرشوة لأي طرف، وبالتالي إسرائيل الآن أكثر عدوانية وأكثر توسعية أيضا.
1: بالنسبة، هل تعتقد دكتور بأن ربما هذه التحفظات التي أبلغت بها إسرائيل الولايات المتحدة راجعة إلى قرب الانتخابات التشريعية، وهذا نقطة على هذه الانتخابات يقوم بتعطيل بدء الانتفاق لتنفيذ الاتفاق إلى حين تنظيم الاقتراع التشريعي، وربما يكون بعدها ربما الانتخابات تفرز حكومة جديدة يكون فيها حلا من اليمين المتطرف الذي يضغط باتجاه العودة إلى الحرب؟
0: يعني كلامك جميل، كلامك صحيح، لكن للأسف الانتخابات في إسرائيل ليس بين مثلا معتدل ومتشدد، المشكلة لا، أعقد الأمر، أعقد من ذلك. المجتمع الإسرائيلي مجتمع منقسم على نفسه، ويعني ليس هناك معسكر أكثر من معسكر أو أكبر منه، والتنافس بين يمينين، مش يمين يعني متطرف ويسار أو وسط، لا هو هناك يمينين، يعني الكتلتان الكبيرتان هما يمينان، يمين متطرف متشدد قومي وعلماني وديني، واليمين الثاني اليمين اللي هو معارض هو يمين ليبرالي يتحدث بلغة العالم، يريد أن يعيد يعني مكانة إسرائيل العالمية، يريد أن يقدم يدير الصراع مرة أخرى، يعني يعتمد على أكثر من وسيلة مش على طريقة اليمين الحاكم الآن. وبالتالي لا، يعني لا نتوقع الكثير سيدتي، لا نتوقع الكثير من أن الحكومة القادمة قد تكون يعني لها مقاربة أخرى. أكثر من ذلك نتنياهو قد ينجح وقد يعيد تشكيل الحكومة.
1: نعم، يعني وكسؤال أخير دكتور، في حال أصرت إسرائيل على موقفها الرافض لهذه الصيغة، ما الخطوة القادمة من المتوقع؟ ما السيناريو المتوقع؟
0: بقاء الحال أمر على ما هو عليه، بمعنى الحصار والتجويع والقتل في قطاع غزة، والاستيطان أيضا في الضفة الغربية المحتلة، وربما يكون هناك خلاف ما بين خلاف تكتيكي طبعا بين الإدارة الأمريكية التي تريد أن تستثمر هذه الخطة ليكون إنجاز كبير تتقدم به للعالم، لأنه الإدارة الأمريكية لم تنجح بعد في أي قضية عملتها. الآن هي ربما تجعل من هذا الاتفاق اتفاق يعني إنجاز دبلوماسي قبل الانتخابات النصفية في واشنطن في أمريكا. لذلك باختصار شديد ممكن يكون خلاف تكتيكي بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، إلا إذا الإدارة الأمريكية ضغطت على إسرائيل من أجل تطبيق خطة الطريق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
0: شكرا
1: وإلى اللقاء، نلتقي مستمعينا بعد هذا الفاصل.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة وميليا المحتلتين، أكدت وزارة الداخلية المغربية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية قال إنه وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور غير النظامي هاته، يضيف المتحدث باسم وزارة الداخلية من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المليليا في حينه. وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط.

0: من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى صياغة رد أوروبي مشترك لإدارة وحماية الحدود الخارجية للتكتل عقب أحداث مدينة سبتة المحتلة، وهو الموقف الذي يعزز الطرح المغربي الداعي إلى التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بدلا من إلقاء المسؤولية كاملة على دول العبور. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أقرت فوندرلاين بضرورة تعزيز الرقابة عند النقاط الحدودية الأكثر حساسية، معتبرة أن حماية الحدود هي مسؤولية أوروبية مشتركة، وهو ما ينسجم مع مطالب المغرب المستمرة بضرورة وجود مقاربة شمولية تشارك فيها أوروبا فعليا لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة. إلى الشرق الأوسط، حيث نفت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف المفاوضات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد إعلانه إلغاء ضربات عسكرية واسعة ضد طهران لإفساح المجال الدبلوماسية واشتراطه اتفاقا سريعا يشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية عدم وجود أي محادثات حالية مع واشنطن، موضحا أن مفاوضات بلاده تقتصر على سلطنة عمان لتأمين الممر المائي الحيوي لإمداد الطاقة العالمية، والذي تقترب طهران من إبرام اتفاق بشأنه بحسب الخارجية الإيرانية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت أن صدور القرار الظني بات ضرورة ملحة لا تحتمل الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام بعدم وجود أي تسوية على حساب العدالة، وذلك عقب استئناف المحقق العدلي عمله في الملف الذي يترقبه أهالي الضحايا لكشف الحقيقة كاملة. نختم بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم مساء اليوم مباراة حاسمة ومصيرية ضد نظيره المنتخب السنغالي لحساب الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. مباراة ستجرى على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط اعتبارا من الساعة 9 مساء، وعن المجموعة نفسها وفي التوقيت ذاته يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكيني. تمام 2:04 بميديان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Emna chaque jour à partir de 17h sur Média.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه. في الحلقة اليوم كان أشخاص لربما كيظنوا بلي أن السعادة كتعني أن تكون الحياة سهلة، لكن في الحقيقة أن بعض أجمل الابتسامات كتخفي وراءها أصعب المعارك الحياتية. اليوم معنا جوج ديال الضيفات جميلات باش نحكيو قصتين لكن برسالة واحدة اللي مفادها أن القوة ماشي أننا منتألموش وإنما أن لا نتوقف عن الحياة. اليوم الحلقة ماشي عن المرض أو عن الفقد أو عن الألم، وإنما عن الإنسان اللي كيرفض أنه يستسلم، وعن القوة التي تولد من رحم المعاناة، وعن الابتسامة التي أصبحت رسالة أكثر من مجرد تعبير وتذكير بأن الحياة لا تقاس بما يحدث لنا بل بالطريقة اللي كنختاروا بها إحنا كيفاش نواجهها. فهاد الحلقة غادي نكتشفوا أن الأمل ماشي معجزة بل قرار يتجدد كل صباح جديد. سعيدة جدا أنني نستقبل ضيفتين جميلتين، جوج ديال الخواتات جميلات، نبيلة حرفان اللي هي طبعا فنانة وصانعة محتوى. مرحبا بك معايا نبيلة.
1: شكرا بزاف حنان، شكرا على الاستضافة وشكرا ميدي أن على هذه الفرصة هذه، وشكرا.
0: مرحبا بك منورانا طبعا. ونبيلة جات وجبت لنا معها مفاجأة اللي انتم المتابعين ديال نبيلة كتعرفوها لأنها دائما حاضرة في منصات التواصل الاجتماعي بالابتسامة بالبهجة بالطاقة الإيجابية اللي هي جيهان حرفان. مرحبا بك معي جيهان.
2: شكرا حنان لله يخطيك.
0: مرحبا بك جيهان. أنت الحارس ديال
2: انا الظل ديال ديالي ما كتفارقنيش نهائيا، سواء كنت في المغرب ولا ما كنتش، فهي جهان ديما حاضره
0: ديما حاضره وحاضره معك حتى في غيابها واخا ما حاضراش. والمتابعين كيعرفوا مزيان جهان،
2: كيعرفوا جهان، بالعكس كيعرفوا جهان، كيتواصلوا مع جهان بحكم انا كيف عرفتي كيكونوا هكا تاع ميساجات بزاف ولا مع الوليدات وهذه، فجهان ديما حاضره لا في الميساجات لا في التواصل مع الناس، تبارك الله عليها وشكرا لها.
0: هي مكلفه بالحسابات ديالك نبيله. لكن الجميل والجديد اليوم هو انه جهان ماشي غير الظل وانما حتى هي عنده واحد القصه تختلف فصولها على القصة ديال نبيلة، لكن عندها نفس الرسالة اللي هي كيف ما قلنا الـ الأمل من بعد الألم. غادي نبدأ مع نبيلة.
2: أوكي.
0: نبيلة أنت فنانة جميلة محبوبة وكذلك صانعة محتوى، والناس كيتبعوك وكيتابعوا اليوميات ديالك، وانت عندك محتوى توعوي. شنو اللي خداك من هذا المحتوى؟
2: باردون سمعت السؤال، شنو
0: شنو اللي خداك للمحتوى التوعوي اللي هو مرتبط بطيف التوحد؟
2: هي تجربتي وقلت تستحق انها تبارطاجها مع الناس، باش كيف انا كنت محتاجه في واحد الوقيته نفهم، ما كرهتش ان الناس حتى هما يفهموا، و ميم طون حتى فاش كتكون شويه عليك هكا الاضواء وداك الشيء، ناس اخرين كيقولوا ايوا راه تفلانه راه بحالنا، راه تفلانه عندها وليد. قلت ما خصنيش نبقى مقتصره على هذا الشيء غير بيني وبين راسي، بالعكس نبارطاجيه مع الناس ولو بالقليل اللي قدرت نعاونهم، ولو بمعلومة ولو بأمل ولو بضحكة، يعني علاش لا. وهذا الشيء اللي خلاني صراحة أنني نخرج السوشيال ميديا ونبارطاجي مع الناس تجاربي مع وليداتي بجوج اللي عندهم طيف التوحد، ولي زاكتيفيتي اللي كندير معاهم، وحتى الله يجازيهم بالخير حتى بالنسبة للمختصين، يعني لي سبيسياليست اللي عندنا في المغرب ما كانوش كيرفضوا، فاش كنت ما كيرفضوش زعما يشاركوا المعلومة، كنت كندير كان انفيتيهم في لايفات وكيكونوا مباشره بينهم بين الناس، بحال اللي كنت كندير ذاك الرابط بينهم بين الناس باش انهم يسولوهم
0: والاخصائيين كيجاوبوا. واش حنا هادشي اللي خلاك ديري، حنا فعلا عندنا خصاص في المعلومه، خصاص في الوعي بكل ما هو مرتبط ببعض الاضطرابات ومنها اضطراب التوحد.
2: انا نقول لك علاش عندنا مازال ما عندناش وعي كامل شنو هو هذا الاضطراب هذا، والناس مازال كتحشم مع الاسف. فاش دخلت انا لهذا المعمعة لقيت ان الناس بزاف كاينين اللي مازال ما راضينش، كاينين اللي خايفين من التنمر، كاين غير اللي ما فاهمش، كاين غير اللي مضرور وسد عليه راسه. كيف كنت انا كيف قلت لك هذه سنه كامله وانا جالسه سد على راسي كنحاول انني نفهم، ولكن حنايا ما بقيناش انا لا هشام ما بقيناش غير سدين على راسنا، كنا كنغوشيرشيو كنحاولوا نعرفوا شنو هو هذا الاضطراب، واش هو اصلا اضطراب ولا مرض ولا شنو هو. درنا دي فورماسيون، حاولنا اننا كونوا باش نقدروا اننا غير فقط باش نخدموا بها ولا شي حاجه باش نفيدوا وليداتنا.
0: واش هاد لا ريشيرش وهاد المعرفه وانكم وحدتوا صفوف انت والزوج ديالك هشام اللي كنوجه له تحيه كبيره، خلاكم انكم تقبلوا لانه ملي كتعرف قال لك ملي كتعرف الداء فهو جزء من الدواء.
2: بصح فعلا وي اكيد فاش كتفهم كتعرف، وشنو عرفنا احنا شنو فهمنا ان هذا الاضطراب خاصو الخدمه خاصو الصبر خاصو المثابره، ما عندناش الوقت ديال اننا نجلسوا ونديروا يدينا على خدنا ما غاديش نفعوهم في حتى شي حاجه. صافي هذيك فاش قررنا اننا نضحي، مش كتسمىش تضحيه صراحه اعتذر على الكلمه، غير اننا نخصوا وقتهم وقتنا كامل ليهم هما، حيت بزاف ديال الناس من هذا المنبر كيسولوني فين غبرتي علينا، فين هذاك راه كان باختياري، هذاك بوز انا كنعتبره بوز هو واخا طويل
0: لانه كاين اولويات في الحياه.
2: كاينين اولويات
0: وي اليوم اولوياتك هما وليداتك.
2: هما وليداتي
0: الله يخليهم لك. كانت جيهان قبل جيهان كانت نبيله اللي فنانه وكانت تحت الاضواء وعندها ادوار واللي وعلمات عند بزاف ديال الجمهور ديالها، كنتي كتعتقدي في يوم انك غتكوني تاخدي الشهره خارج نهائياً. الادوار اللي انت كديريها مع العلم انه في الدور الرئيسي ديالك كأم
2: نهائيا ما عمرك كتجيني البال، خصوصا انا شي كنت واحد الانسانه اللي بعيده على السوشيال ميديا. انا واقيلا من الفنانات القلال اللي كتلقاي ان الكونت ديالهم ماشي ما وصلش للملايين وداك الشيء، حيت نهائيا ما كنتش كنستعمل السوشيال ميديا الا الى عائلي وصافي، لا شي ستوري خفيف شي اغنيه عجبتني، يعني ما معطيهاش نهائيا الاولويه ديالي، وحتى دابا ما عطيهاش الاولويه ديالي. انا فقط يعني كنبارطاجي جزء بسيط من يومياتي مع وليداتي ومع عائلتي اللي فيهم الطاقه الايجابيه فقط. عمر غتلقاني مثلا دخلي الكونت ديالي بارطاجيت شي حاجه اللي فيها البكاء ولا اللي فيها الحزن ولا اللي فيها المآسي نهائيا.
0: يعني انت في المحتوى ديالك نبيله ما كتقلبيش على التعاطف
2: نهائياً.
0: وانما على انه ملي كنهضروا حنا حتى في البرنامج ديال الطاقه الايجابيه ملي كنقولوا خصنا ان تكون عندنا طاقه ايجابيه ويكون عندنا نظره ايجابيه للحياه، فهو ماشي شعار فقط وانما هو اسلوب حياه اللي كيقدر يتجسد في كثير من القصص، ولا منهم قصتك نبيله.
2: وي انا النهار الاول اللي جيت فيه للمغرب من فاش يلا قررت انني نبدا نتحدث على هذا الشيء، وشفت النظره ديال بعض الناس كيفاش كيشوفوا لولدي فاش جاتو اون كريز ديال الغوات، حيت حطيتو في واحد البارك وجا الصداع بزاف بدا كيغوت وكيديروا هكا بيديهم زعما شوف بحال كان زعما داك الوليد حقا ما مربيش ولا شي حاجه. من تما وحق الله الا قررت انني نشر توعيه ولو بجزء بسيط، قلت واخا ما عارف شنو يكون غنبقى هذا هو الهدف ديالي، هو انني كيما ندير شي فيديو واخا ما يكونش كيبان بالله راه ماشي مباشر ولكن فيه واحد الميساج
0: فيه رسائل. قلتي بأنه جميل أنك تكون تا والناس اللي محيطين بك عندهم هالطاقة الإيجابية لأنه إحنا كنعرفوا بأنه العائلة المغربية واحد العائلة اللي كتهز بعضياتها اللي كان ميلو كنعرفوا على من ميلو. جيهان كانت تحت هي طبعا من الناس اللي هما كيساعدوك وينشروا الطاقة الإيجابية، ماشي فقط تدعي وإنما هي كلها كتلة من الطاقة الإيجابية.
2: جيهان كنعتبرها هي وماما الام الثانيه لوليداتي، دايوغ كيحماقوا عليها نايار كل عارفين لي زوتيس كيكونوا بحال اغلبيتهم محدودين ما كيبغيوش اللمس ما كيبغيوش الناس اللي قرب منهم. ناير فاش كان بيبي كان كينعس حدا جيهان ودابا نيفين كملت الطريق ديالو والله العظيم ما زعما واخا نعيا ما نشكرهم حيت يستحقوا الشكر لا هي ولا ماما ولا عائلتي كلها ولكن خصوصا هما بجوج خصوصا جيهان اللي جيهان ماشي من داك النوع اللي كيهضر بزاف يعطيك المجاملات ما كتعرفش تجامل ولكن كنحس بها
0: صادقه
2: صادقه كنحس بها امراه المواقف كنحس بها بالمواقف ما كتهضرش معايا جامي مثلا انا كنت كنضعف كنبكي
0: شنو كتقول لك جيهان
2: بزاف كنت كنحس بها في المواقف مثلا نعطيك غير مثال نيار كان عنده مشكل ديال النعاس بزاف المشكل ديال النعاس كنت كنجي انا في الصيف نيار ما كينعش كينعش ناير وانا في الاول كنت رافضه انني حيت بحال دابا مثلا كياخذ لا ميلاتونين كيعرفوا الميلاتونين كيحسب لي الدواء كنقول له ولدي ما نعطيش الدواء ياش ماشي بريض باش نعطيه الدواء من بعد عاد عرفت بلي كنت غلطه بلي هذيك راه هرمون بالعكس كنعاونو ونساعدو على النوم وتا هو مسكين باقي صغير باش يرتاح ويفيق اون فورم عاوتاني لا غد ليه ويتعلم هادشي كله انا في الاول ما كنتش فاهمه شي كنقول لك الفهم راه شي حاجه مهمه والوعي شي حاجة أهم. جيهان كانت كتاخد داك الدور مسكينة كتقول لي لا دابا انتي جيتي صافي ارتاحي أنا اللي غادي نعسو أنا كنت ديك الساعة تحت الديبرسيون ما عارفاش راسي كيفاش نتصرف مازال في اللوم جيهان كانت كتقول لي لا أنا اللي غنعسو يا سيري انتي ترتاحي دابا انتي نيت كوني في المغرب صافي كوني هانية ماما من جهه كدير حوايج اخرين وجيهان مسكينه وجيهان من جهه
0: باش ترتاحي يعني الداعم الأول ليك حسيتي في شي وقت انها حتى ولات اصبحت محتاجه للدعم وانت هضرتي على واحد المساله قبيله زوينه هو انه باش تعلني على ان وليداتك او كان واحد اللي كان في الاول فيه التوحد كان صعيب باش تاخذي داك الخطوه وانا اليوم كنشكرك بزاف نبيله وكنشكر بزاف جيهان على الثقه علاش لانه جيهان اختارت اليوم تعاود لنا القصه ديالها
2: لاول مره
0: انا يعني كنحس بواحد الفخر لان تقتي فيا وتقتي في ميدي ان لانه ماشي سهل انه الانسان يعاود على شي حاجه اللي ما كتبانش
2: وميم با تشاورت معايا لا حتى حاجه زعما انا كنتشاور معاه وكل شيء ما قالتليش حتى واش رايك شنو صافي جلست فكرت وهي تقول لي عجبتني حنان بزاف وحسيت عرفتي وحق الله وخدات لا ديسيزيون راسها قالت لي سي بون انا غادي نهضر في هذا الموضوع وبالعكس يقدر نكون انا واحد شمعه امل للناس اخرين بحالي
0: صح ملي كنقولوا ملي كنقولوا الطاقه ايجابيه ماشي غير شعار وانما فعلا هو اسلوب حياه انا خليك انت تقولي لنا شنو بغيتي تقولي
3: بصراحه انا اول حاجه كنشكر ميدي ان وكنشكرك أستاذة حنان وكنشكر هذا البرنامج الرائع وبالاسم الرائع ديالو اللي كيحملو طاقة إيجابية أنني نوصل رسالتي للناس اللي ممكن تقدر تعطيهم واحد البريق أمل للناس اللي كيمروا ولا السيدات بالأخص اللي كيمروا بنفس تجربتي أنا حاليا اللي هي أنني ما كنبغيش نقول أنني كنعاني ولكن انا مريضة سرطان
0: الله يشافيك
3: امين
0: الله يشافيك ويعافيك لانه علاش انا فخوره انك معايا اليوم لانه انت وجه معروف على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا مع الفيديوهات اللي كديري مع نبيله اللي هي كتكون كلها فيديوهات مرحه فيديوهات فيها الكثير من الرسائل الايجابيه وكثير من الطاقه الايجابيه وكثير من المرح ومن السعاده ومن الفرح ولكن الداخل ما كيبانش فاليوم ربما كتظني بانه بزاف ديال المتابعين غيتفاجئوا
2: طبعا ماشي غير المتابعين
0: حتى العائله حتى العائله كاين بعض عناصر العائله اللي ما عارفينش بانك
3: تقريبا كل العائله انا بغيت نخليها يعني ربما ديك الوقيته كنت انا مازال ماشي ما متقبلاش ولكن كنقول ما يعني اللي عنده الحق اكثر يعرف هو الاسره ديالي اللي دايره بيا خواتاتي رجالتهم والديا يعني الناس اللي كنحس بهم انهم غادي يعطوني فعلا كما قلتي طاقه ايجابيه ما بغيتش نشوش دماغي مع العائله راه فلانه كانت حتى هي
0: ما بغيتيش التعاطف
3: ما بغيتش التعاطف لا نهائيا لأننا من طبعي القوة
0: شنو شنو تبدل في جيهان قبل المرض أو قبل الإعلان على المرض والآن؟ شنو تبدل فيك؟
3: كنحس براسي أكثر قوة من الأول. كما كيقولوا لكل حصان كبوة.
0: صح.
3: وأنا كل كبوة كنحس فيها أنني كنت قوة أكثر. وبالنسبة لي أنا هذا مثلا مرض ديال الله سبحانه وتعالى جاني شي حاجة اللي خفيفة بزاف مقارنة مع الأشياء والكبوات اللي مروا في حياتي. فالمرض يعني مرض ديال الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله يعني له ربي سبحانه وتعالى كيقولنا لكل داء دواء، ما يمكنش هاد الداء ما يكونش عنده الدواء. والدليل أن الحمد لله أنا البروتوكول اللي متبعه مع اللي بروفيسور اللي راني معاهم الحمد لله، وزعما كنحس براسي أحسن من الأول. باش تكون واحدة في مرحلة رابعة والورم كبير بزاف، وأن الدواء والعلاج والبروتوكول اللي قدمه الأطباء والأخصائيين أنهم صغروا الورم لواحد درجة ما تصوريش، وأن من المرحلة الرابعة نرجع للمرحلة الثانية، أنا بالنسبة لي هذه شي حاجة عظيمة.
0: تبارك الله عليك. وكيقولوا لك بانه لي بروفيسور اللي نتبع معهم كيقولوا بانه النفسيه ديال المريض كل ما كانت عاليه وكل ما كانت مزيانه كتساعد في الشفاء.
3: بطبيعه الحال النفسيه هي الاولى، خاصة تكون في العلاج. تاني حاجة المناعة، والمناعة اللي كيخليها ترتفع شنو هي؟ هي النفسية ديال الإنسان أنه صح. يكون مزيان.
0: نبيلة، شنو اللي تغير في جيهان قبل ودابا؟
2: كما قال جيهان كتبان لي تزادت قوة بالعكس، وبينات لي أنا وخا أختها اللي كبر منها، ولكن بان لي أن كنحس أن جيهان هي اللي كبر مني فهمتي في تجاربها، في تبارك الله في شخصيتها في قوتها، بدليل حنا

0: هي اللي كانت دايره لنا دكتور نفساني ماشي حنا ضرنا بها غير
1: المواكبه النفسيه هي
0: كس قلنا ايوا انا نبره وانتم جيبوها في راسكم انا الحمد لله انا المناعه ديالي مزيانه وانا متبعه الدواء ديالي وانا الحمد لله متبعه زعما صلاتي وكندعي الله ونفسيتي مزيانه ايوا انا نجيب واحد هادي غنقولها حيت واحد الوقيته قلت لها جيهان انا مستعده ويلي قلت لها انا مستعده نحلق شعري وبدات كضحك عليا بدات كضحك عليا وقالت لي غتبيعها في راسك ولكن هذه غنقولها واخا الناس غيضحكوا عليا حيت ماشي مشكل
1: لا لانه
0: دابا انا الودينات ديالي كبارين ويقول لي غتبيعها في راسك يبان ودنك انا جايه معايا وانت ما جيتيش معاك عرفتي هذه بين قوسين باش نضحكوا بها وصافي وصافي بديت كنموت بالضحك ويقول لي غتبيعها في راسك انا هذاك عادي ما عنديش مشكل اون بليس كندير الفولاغ وداك الشيء انت اللي غتبقاي خارجه هكاك دقيقه معنا بيلا
1: هو جميل هذا التضامن والجميل اكثر هو انه يعني انت ما كتدعيش القوه ملي كانت صغيره كانت جيهان هكا كانت يعني ماشي حاجه عندك بنيته جيهان نقدر نقول الاسم ديالها عندها اسم جميل جدا نعمة الله كيفاش كتشوفك عارفك بانك كيفاش كتشوف ماما
2: كتفتخر بيا كنحس بها وحتى هي شخصيتها بحال شخصيتي كنحس بها انها طفله قويه الحمد لله هم فرحاني رغم ان انا كانت عندي العمليه في الوقت ديال الامتحان ديالها وامتحان الجهوي كان عندها والحمد لله يعني شرفت بيا بزاف جابت مستوى يعني طالع بزاف جابت معدل مرتفع بزاف الحمد لله الحمد لله حتى يعني لا المدير ولا يعني المدرسه ديالها كانوا كيقولوا زعما محال يعني فهاديك الوقيته يعني ديال ماماها يعني يلا عرفات يلا موراها العمليه كذا شافت ماماها يعني في
1: انت هونتي عليك وهونتي على الاسره ديالك وهونتي على بنتك
2: طبعا اي حاجه كنسمعها جديده كنديرها ضحك يعني ناري ماما راها خصني نحسن شعري قبل ما
1: ولكن واش كنتي انت كت يعني كديري بحال هكا باش تلطفي عليهم وتخفف عليهم ولكن قلتي لداخل شنو كنتي باش كنتي
2: انا الصراحه كنت متقبله الحمد لله يعني من نهار الاول طبيعه الحال كتجيك داك الصدمه الاولى صافي وجمعت الوقفه كما كيقول درت الايلاينر ومشيت عند الدكتور نهار اللي عرفت
0: والله لا جيت مصافيه مزيانه خاك تكون قاده عينيها وداك الشيء راه صافي
1: يعني النفسيه كتطلع هذا هو اللي مهم الامراض او الاضطرابات او بعض الاشياء اللي ربما واش كيكون الصعوبه فيها ولا في نظره المجتمع عليها
0: في نظره المجتمع في نظرة المجتمع هذا الشيء اللي كنحاولوا نديرو ونشروا التوعية نهضروا بطريقة اللي كتهوني الأشياء باش حتى الناس وصراحة هادشي راه بالفضل بزاف ليكم نتوما اللي كديروا بحال هاد البرامج الناس راه كتسمع ليهم المعلومة كتوصل وحنا عاوتاني من جهتنا حتى كنحاولوا ان بحكم ان السوشيال ميديا ولات هي قريبة بزاف للناس وهادشي نستغلوها فشي حاجة اللي زوينة ماشي غير في التخربيق
1: كيفاش كتشوفوا نتوما بجوج بكم صانعات محتوى وبجوج بكم كديروا يعني محتوى توعوي واللي هو غادي تمشي فيه حتى هي جيهان اللي كل ما هو مرتبط بمرضى السرطان وبالسيدات اللي ربما عاد اكتشفوا المرض لكن قبل نهضروا على اهميه الكشف المبكر جيهان
2: طبيعه الحال
1: مهم بزاف انك
2: اكيد اكيد طبعا انا مشيت درت الكشف المبكر اول ما اكتشفت ان عندي واحد الكتله صغيره مشيت بلا ما نقولوا الاسماء مستشفى خاص ومنين درت الماموغرافي وشافت الدكتوره كل شيء قالت لي لا هذا كيست عادي ماشي ورم فرق
1: ورم
2: حميد ما بين كيست
1: كيست ورم
2: فرق كبير صافي انا ما واخا قالت لي هكاك بقى عندي شك يعني شيء في واحد المنطقة حساسة ما يمكنش أي حاجة وخا يكون كيست خاصني نراقبه بديت كنراقبه وكنبحث كنرشيرشي انترنت وداك الشيء حاجة إلا كبرات راه ما يمكنش يعني شي حاجة ماشي زوينة تخيلي مدة سنة حتى الأطباء تصدموا أنا عندي سرطان ثلاثي السلبي كتعتبر أخطر سرطان الثدي واللي كينتشر بواحد السرعة فائقة والحمد لله الحمد لله مدة سنة كراها انتشر لي في الجسم ديالي كامل. وسبحان الله بقدرة الله سبحانه وتعالى من هذاك الشكل اللي كان عندي لداخل حتى الأكل ديالي كان انتقائي. يعني ماشي أي حاجة كان أكلها. فالحمد لله هذا الشيء اللي ساعدني أنه ما انتشرش وبقى محدود غير في ذاك المنطقة وخا كبر، ولكن الحمد لله الآن أنا جيهان حداكم وسيطرت عليه
1: الحمد لله إن شاء الله بالشفاء العاجل. حتى التشخيص المبكر مهم، تشخيص اضطراب التوحد مهم جدا.
0: أكيد أكيد أكيد. بدليل انا عندي جوج ديال الاطفال ديال التوحد، ناير عادي في اللاج ديالو عامين ونص تشخص بيان سور حيت حنا شكينا. ونيفين البروتوكول اللي كاين هو ان اللي كيكون عندك طفل توحد الاخ اللي موراه اوتوماتيكمون كيجوز كيدار التشخيص بكري 8 شهور. قالوا لي لا ما عندهاش توحد، فرحت قلت اوف الحمد لله مبقى مركزه مع ناير وهادي. فاش دارت عامين خرجت عندها التوحد ما تيقتش. كنقول ما يمكنش ماشي نفس الاعراض، وهذه حاجه مهمه بزاف. راه التوحد ماشي بحال نهائيا، ما كتكون ماشي ضروري تكون نفس الاعراض. وما عمرنا نقارنوا الطفل مع الاخر، علاش هاد الطفل دار هذه وهذا ما دارش هذه، هذا هضر دابا هذاك ما هضرش نهائيا. التوحد ماشي بحال ماشي بحال
1: كل واحد وحسب الدرجه ديالو وحسب الشخصيه ديالو كذلك.
0: ويمكن حيت نيفين تشخصت بكري بزاف وكان مالوغوزمون زعما مسكينه حيت ناير كان ديجا عنده توحد، يعني مشينا في نفس البروتوكول مشينا مع نفس ليكيب، دونك بحال يداركنا شويه الامر مع نيفين وكنحس بها هي كما قلت لك افونسي، يعني الريتم ديالها اسرع من الريتم ديال ناير.
1: ناير ونيفين جوج اسماء زوينه بزاف هما زوينين تبارك الله عليهم، والمغاربه كيعتبروهم وليداتهم.
0: وي الحمد لله
1: ولاو مشهورين على منصات التواصل الاجتماعي. نادر شنو
0: شنو الدور ديالو،
1: شنو كيفاش نادر هو الابن الاكبر، شنو الابن الأكبر كيفاش كيتعامل مع خوته وكيفاش كيتعامل مع الوضع.
0: نادر راه شويه وغادي غادي يسطينا بقوه ما تبارك الله عليه، مسكن حنين بزاف حنين بزاف عليهم. ولا دابا نادر كنجيبي وتهضري معاه اطلقيه بالله عارف على التوحد شي معلومات اللي ما شاء الله شي معلومات اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس اللي زعما عندهم نيفو كبير وهادي، علاش بحكم انه كيخش يخشي بزاف كيقلب. كان في الاول كيبان معايا مره هكا في فيديوهات وكان كيعطي نصائح للوليدات.
1: تبارك الله عليك، مسخيت بك نبيلة حرفان، جيهان حرفان. للاسف تسال الوقت، شكرا انك كنتوا معايا اليوم في طاقه ايجابيه
0: منورين. شكرا لك بزاف مولات الطاقه الايجابيه.
1: تبارك الله عليكم، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
1: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم. نفت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف المفاوضات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد إعلانه إلغاء ضربات عسكرية واسعة كانت مقررة ضد طهران، وذلك لإفساح المجال للدبلوماسية، مشترطا اتفاقا سريعا يشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية من جانبها عدم وجود أي محادثات حالية مع واشنطن، موضحة أن مفاوضات إيران تقتصر مع سلطنة عمان لتأمين الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تقترب طهران من إبرام اتفاق بشأنه بحسب الخارجية الإيرانية. أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة رسميا بمخاوفها وملاحظاتها بشأن خطة السلام المقترحة لقطاع غزة، مؤكدة أن الصيغة المنشورة لا تعكس مواقفها، وذلك في وقت رحب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخطة واصفا إياها بالخطوة الهائلة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية رصدت إعادة تسليح وتجنيد من جانب حركة حماس منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مجددا تمسك إسرائيل بالتحقق الفعلي والدائم من نزع السلاح بالكامل قبل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية، تزامنا مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية الميدانية على قطاع غزة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت أن صدور القرار الظني بات ضرورة ملحة لا تحتمل الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام بعدم وجود أي تسوية على حساب العدالة، وذلك عقب استئناف المحقق العدلي عمله في الملف الذي يترقبه أهالي الضحايا لكشف الحقيقة كاملة. ضمن أخبار منطقتنا المغاربية، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال

خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016 و2025، وفي المقابل وصل

0: يخوض المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم مساء اليوم مباراة حاسمة ومصيرية ضد نظيره السنغالي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. مباراة ستجرى على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط اعتبارا من الساعة 9 مساء. وعن المجموعة نفسها وفي التوقيت ذاته يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكيني. تمام 3:04 بميديا. أشكر لكم مستمعينا طيب الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: نتغداو جميع
3: ام بنتي والدراري يلعبوا.
2: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
1: أيمن الأحمد في موجز الرابعة، أهلا بكم. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى صياغة رد أوروبي مشترك لإدارة وحماية الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي عقب أحداث مدينة سبتة المحتلة، وهو الموقف الذي يعزز الطرح المغربي الداعي إلى التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بدلا من إلقاء المسؤولية كاملة على دول العبور. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أقرت فوندرلاين بضرورة تعزيز الرقابة عند النقاط الحدودية الأكثر حساسية، معتبرة أن حماية الحدود هي مسؤولية أوروبية مشتركة، وهو ما ينسجم مع مطالب المغرب المستمرة بضرورة وجود مقاربة شمولية تشارك فيها أوروبا فعليا لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة. نفت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف المفاوضات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء ضربات عسكرية واسعة ضد طهران لإفساح المجال للدبلوماسية واشتراطه اتفاقا سريعا يشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية عدم وجود أي محادثات حالية مع واشنطن، موضحة أن مفاوضات إيران تقتصر على سلطنة عمان لتأمين الممر المائي الحيوي لإمدادة الطاقة العالمية، والذي تقترب طهران من إبرام اتفاق بشأنه، تقول الخارجية الإيرانية. أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة رسميا بمخاوفها وملاحظاتها بشأن خطة السلام المقترحة لقطاع غزة، مؤكدة أن الصيغة المنشورة لا تعكس مواقفها، وذلك في وقت رحب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخطة، واصفا إياها بالخطوة الهائلة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية رصدت إعادة تسليح وتجنيد من جانب حركة حماس منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مجددا تمسك إسرائيل بالتحقق الفعلي والدائم من نزع السلاح بالكامل قبل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت أن صدور القرار الظني بات ضرورة ملحة لا تحتمل الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع توجيهات رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بعدم وجود أي تسوية على حساب العدالة، وذلك عقب استئناف المحقق العدلي عمله في الملف الذي يترقبه أهالي الضحايا لكشف الحقيقة

0: كاملة. رياضيا، يخوض المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم مساء اليوم مباراة حاسمة ومصيرية ضد نظيره المنتخب السنغالي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. مباراة ستجرى على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط اعتبارا من الساعة 9 مساء، وعن المجموعة نفسها وفي التوقيت ذاته يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكيني. تمام 4:15 بميديا. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
2: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة د المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
4: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
6: Mama, je suis fier et impressionné par la réussite de ta coopérative agricole. On vient de recevoir une grande commande d'une société de l'étranger via la plateforme terroirdumaroc.gov.ma, créée et lancée par l'Agence pour le développement agricole ADA. J'imagine que c'est le fruit d'un long parcours.
7: Oh que oui, mon fils. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons pu construire et équiper notre unité de valorisation tout en respectant toutes les normes d'hygiène et de santé. Et avec les programmes lancés par l'Agence pour le développement agricole, ADA, on a été bien formés sur les techniques de vente, du service client. On a aussi participé à des expositions ici au Maroc et à l'international. Et ils nous ont même introduits au marché moderne. Et là, nous voici capables d'exporter à l'étranger.
6: Cela veut dire que tout le monde peut faire confiance à ces produits.
7: Oui, surtout quand tu vois le logo Terroir du Maroc. Sache que c'est un gage garanti de la qualité et l'authenticité.
6: Consommons Terroir. Consommons solidaire.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى صياغة رد أوروبي مشترك لإدارة وحماية الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي عقب أحداث مدينة سبتة المحتلة، وهو الموقف الذي يعزز الطرح المغربي الداعي إلى التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بدلا من إلقاء المسؤولية كاملة على دول العبور. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أقر فوندرلاين بضرورة تعزيز الرقابة عند النقاط الحدودية الأكثر حساسية، معتبرة أن حماية الحدود هي مسؤولية أوروبية مشتركة، وهو ما ينسجم مع مطالب المغرب المستمرة بضرورة وجود مقاربة شمولية تشارك فيها أوروبا فعليا لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة. نتحول إلى شؤون الشرق الأوسط، وفي أحدث مستجدات الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن على إيران أن تختار بين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة أو استسلام كامل، وذلك بعدما نفت طهران إجراء أي مباحثات مع واشنطن إثر إعلان الرئيس الأمريكي أن المفاوضات ستستأنف اليوم. هذا واشترط الرئيس الأمريكي اتفاقا سريعا يشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي، فيما أكدت الخارجية الإيرانية عدم وجود أي محادثات حالية مع واشنطن، موضحة أن مفاوضات تقتصر على سلطنة عمان لتأمين الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تقترب طهران من إبرام اتفاق بشأنه، تقول الخارجية الإيرانية. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق اليوم في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، وتركز على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. الرئاسة السورية أفادت في بيان لها بأن الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي إلى جانب أوضاع المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث اتفاقية 29 من يناير الماضي وإجراءات دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة السورية. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت أن صدور القرار الظني بات ضرورة ملحة لا تحتمل الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام بعدم وجود أي تسوية على حساب العدالة، وذلك عقب استئناف المحقق العدلي عمله في الملف الذي يترقبه أهالي الضحايا لكشف الحقيقة كاملة. أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها تونس على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الإنتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% ما بين الفترتين 2016 و2025، وفي المقابل واصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.8%.

0: المئة سنويا. نختم بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم مساء اليوم مباراة حاسمة ومصيرية ضد نظيره السنغالي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. مباراة ستجرى على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط اعتبارا من الساعة 9 مساء. وساعة باستديوهاتنا تشير إلى 5:04. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: اكتشفوا الفرق الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
3: Non, ça se vend ?
2: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
3: Comment ça ?
2: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
3: Et je fais comment ?
2: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.

0: مورد دو كريم دو غير.
1: صباح الاخبار.
0: ماتان فو.
1: المنتصف.
0: لو غران جورنال.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: الشرق الاوسط.
4: ان باليستين.
1: فتراتنا الاخباريه جرعتكم اليوميه من الاحداث على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام عبر ميديا، نحييكم في عدد جديد من حصاد اليوم، رحلة إخبارية بإنتاجاتها المميزة المختلفة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يأتيكم من رام الله وتوقع تقدم لنا أوراق إسبانية. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات الحصاد حمزة تمار. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف وإياكم عند الطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش، ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في الأطلس الكبير والمناطق القراب له فاش غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي وبقوة معتادلة في عامة المناطق، ما عدا في السهول الغربية والذهب فاش غادي صوت شرقي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في عامة النواحي، ما عدا في بعض المناطق القريبة من السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا في نفس المستوى بحال ديال البارح، 28 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 39 درجة في عبدة، ما بين 29 و 35 درجة في دكالة، ما بين 30 و 32 درجة في ناحية الريف، ما بين 31 و 36 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 47 درجة في واد الذهب، ما بين 34 و 39 درجة في المنطقة الشرقية، 35 درجة في الغرب وناحية السايس، ما بين 35 و 41 درجة في الحوز، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 38 و 43 درجة في تافيلات، 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39 و 43 درجة في ناحية تادلة، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس لازم ما نهتموا كذلك بالبهايم والكسيبة ديالنا، بالخصوص في الكوارة فاش تنربيوهم. واحد من المشاكل اللي تيعيشوه البهايم في الكوري وتيشوش عليهم راحتهم وما يخليهمش يستافدوا مزيان من الماكلة والعلف اللي تيتعطاو لهم، كاين الدبان اللي هذا الطقس تيشجعو يتكاثر بلا قياس ويعطي عدة أجيال ديال الدبان في هذا الموسم. وهذا علاش خاص المحاربة ضدهم، واللي خاصها تبدا بالنقا ديال الكوري ونبعدوا كل الوساخ والغبار والتبن.

0: السادسة مساء باستوديوهاتنا في ميديا نشرة المغربية. ومن أجل تقديم كل تفاصيل النشرة المغاربية تلتحق بنا في الاستوديو زميل اعتماد سلام. اعتماد مساء الخير.
1: مساء الخير عثمان، أهلا بكم مستمعينا. ومسهل النشرة المغاربية بملف الهجرة غير النظامية، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أمس أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن مجرد أحداث تلقائية أو ظرفية، بل جاءت نتيجة تقاطع عوامل متداخلة أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج الشائعات، إلى جانب النشاط المكثف لعصابات الاتجار بالبشر والتأويلات القانونية والإدارية الخاطئة التي سعت إلى إيهام الراغبين في الهجرة بسهولة الوصول إلى التراب الأوروبي دون الخضوع للتبعات القانونية المعمول بها. بالموازاة مع ذلك، شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. كيف يبدو مستقبل التعاون المغربي الإسباني في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وعصابات الاتجار بالبشر؟ سؤال طرحناه على محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القضاء عياض بمراكش.
2: محاربة الهجرة السرية ومحاربة شبكات الاتجار في البشر ليست بالأمر السهل، بل هي مسؤولية مشتركة، وكل هذه التفاهمات يجب أن تنبثق من مسؤولية الطرفين ومن مقاربتهم التي تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تساهم في هذه الظاهرة. و أكيد أن المغرب يقوم بدوره بشكل مهم جدا وعلى أعلى مستوى من اليقظة والمسؤولية، لكن تبقى هذه الظاهرة تتجاوز كل الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، وبالتالي لابد من تقاسم الأعباء ولابد كذلك من شراكة وتنسيق وتعاون فيما يتعلق بمكافحة هذه الهجرة ومكافحة كذلك شبكات الاتجار في البشر، لا سيما وأن المغرب من جهتي كان ولا يزال وسيظل دائما يقوم بأدوار المنوطة به من حماية الحدود وكذلك حماية النظام العام وضمان سلامة الأشخاص، وهو شيء مهم جدا، لكن ذلك يأتي في إطار التوافق، في إطار الشراكة، في إطار احترام كل الأطراف لالتزاماتها.
1: محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضى عياض بمراكش، حاوره الزميل يوسف النعماني. صدمة الواقع بددت أوهام الهجرة غير النظامية بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى مدينة سبتة المحتلة بعد اصطدامهم بحقيقة ظروف الحياة الصعبة ومعاناتهم جراء الجوع والمبيت في العراء بعيدا عما كانوا يطمحون إليه. ينقل لنا شهادات من عاشوا وعايشوا التجربة موفد ميديا إلى الفنيدق الزميل عادل الزبيري في الروبورتاج التالي.
3: في محطة سيارات الأجرة في باب الديوان في مدينة الفنيدق، قادما من مدينة سبتة المحتلة، وصل إبراهيم 45 عاما، وصل راجلا ويجر حقيبته لزيارة العائلة في حي سيراميكا في مدينة الفنيدق.
4: مع عمري ما شفت هذا الشيء هذا، وعيشت مع دراري البنات، يعني خارج وكان تشوف يعني الألم، الناس مكرفصة، الحوايج مقطعين، قليل اللي يحن في الواحد، فهمتي؟ ما تأسفت بزاف.
3: يعيش الشاب الثلاثيني بلال بين مدينة سبتة المحتلة وبين مدينة تطوان في رحلة ذهاب وإياب لا تتوقف. في آخر رحلة خروج لبلال في اتجاه مدينة الفنيدق، عاين مشاهد لمعاناة شباب حالمين وعارقين في مدينة سبتة المحتلة.
5: الإنسان ملي كيدوز يومين في الزنقة ولا ثلاثة، يعني كيكون مكرفس وديك شي، كين بعد منه مساكن، فهمتي، يعني الاسبان كيبغيو يحاولوا معاهم يخرجوهم. ما كنعرفوا المغرب الحمد لله بلد الكرم بلد الجود. يعني اننا فهمتي انت كتشوف حنا كنتغربوا يعني عام ولا عام ونص ولا شي حاجه كنرجعوا للبلد الام.
3: في ليله صيفيه تؤمن سيارات الاجره الكبيره الحجم البيضاء اللون النقل لكل الواصلين من مدينه سبتة المحتله في زيارات عائليه لا تتوقف على امتداد العام. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: في الولايات المتحدة الأمريكية قدم النائب الجمهوري روني جاكسون والديمقراطي جوش غوتهايمر مشروع قانون جديد يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقييم علاقات البوليزاريو بإيران ووكلائها تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وسنعود للموضوع بالتفصيل في نشرة السابعة. إلى تونس، حيث تسببت موجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في إلحاق أضرار جسيمة بقطاع الإنتاج الفلاحي. مربو الدواجن ومنتجو الألبان يواجهون وضعا كارثيا إثر توقف أنظمة التهوية والتبريد وضخ المياه. تداعيات انقطاع الكهرباء أدت إلى نفوق أعداد هائلة من الدواجن وتلف كميات كبيرة من الحليب، ما يعمق أزمة منظومات الإنتاج الحيواني في البلاد. توضيحات أكثر حول الموضوع مع جنات عبد الله المحللة الاقتصادية من تونس العاصمة.
6: بالنسبة لقطاع الدواجن، تسبب انقطاع التبريد المفاجئ في نفوق جماعي للدواجن وتراوحت النسبة فيما بين 13 و18%، كما تسبب ذلك في نقص الانتاج الوطني بنسبة تقارب عن 50%. من ناحية أخرى، سجل التجار والمربون خسائر مالية هامة نتيجة احتراق محركات التهوية والتجهيزات المستعملة في التبريد جراء تذبذب التيار الكهربائي. أما بالنسبة لقطاع الألبان، فقد تسببت درجة الحرارة في انخفاض مباشر لإنتاج الحليب بنسب كبيرة، كما أدى انقطاع الكهرباء في تعطل مبردات الحليب، مما تسبب في إتلاف كميات هامة من الحليب قبل أصولها إلى المصانع. وترى أوساط مهنية أن صغار المنتجين هم الفئة الأكثر تضررا من هذه الكارثة المناخية. المشكل اليوم يتمثل في مدى وجود هياكل تتولى جبر الأضرار، وهذه الهياكل تتمثل أساسا في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التابع للدولة وشركات التأمين الخاصة. فبالنسبة لهذا الصندوق، فهذا الأخير لا يتدخل إلا بعد صدور قرار حكومي رسمي بالرائد الرسمي يقر بحصول جائحة طبيعية، وهذا لم يحدث إلى حد الآن.
1: جنات عبد الله المحللة الاقتصادية من تونس العاصمة، حاورها الزميل نوردين إيجاجان. ناقش رجال أعمال ليبيون أمس في ملتقى سيرت الاقتصادي لرجال الأعمال الذي ينظمه الاتحاد العام الليبي لغرف التجارة والصناعة والزراعة سبل تعزيز مساهمتهم في تنفيذ المشاريع ببلادهم. ويهدف الملتقى الذي عرف حسب وسائل إعلام محلية مشاركة رجال أعمال من مختلف المدن الليبية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الليبي وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا. في صفحة الرياضية للنشرة المغاربية، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مساء اليوم نظيره السنغالي بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط بهدف تصدر المجموعة الأولى ضمن منافسات أمم إفريقيا للسيدات بعد ضمانه التأهل إلى الدور الموالي وفوزه على كينيا والجزائر في مبارتيه الماضيتين. تقرير الزميل وديع أحتي.
7: تدخل لبؤات الأطلس هذه القمة وهن في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد انتصارين متواليين على كينيا والجزائر في مسار اتسم بالانضباط الدفاعي والنجاعة الهجومية، ما منح المنتخب المغربي أفضلية واضحة قبل الجولة الأخيرة. وتكفي النخبة المغربية نتيجة التعادل للاحتفاظ بصدارة المجموعة وبلوغ ربع النهائي من موقع القوة، فيما سيمنح الفوز العلم الكامل ويؤكد جاهزية المنتخب المغربي لمواصلة المنافسة على اللقب. أما أي تعثر فقد يفتح الباب أمام حسابات مرتفعة

0: مرتبطة بنتيجة المباراة الثانية التي تجمع الجزائر بكينيا. وبين طموح تأكيد الريادة ورغبة المنتخب السنغالي في انتزاع بطاقة العبور، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون من أكثر مباريات الدور الأول تنافسا وإثارة. نسمع لغزلان الشباك التي بلغت المباراة 100 رفقة لبؤات الأطلس خلال الجولة الماضية.
1: كل ماتش لعبناه بطريقة، وهذا كيعني على أن اللاعبات كيقدروا يتأدبطوا مع كل شيء ما تاكشيك. فالحمد لله دابا احنا عندنا دراسة واحدة أخرى على فريق الخصم ديال السنغال اللي هو غادي يجي من دافع على أنه باش يفوز على بثلاثة نقاط، وكذلك احنا ما عندناش حتى شي خيار آخر من غير أننا نفوزوا.
0: قمة المغرب والسنغال تنطلق في تمام الساعة 9 مساء، وهو نفس التوقيت التي تجرى فيه مباراة الجزائر وكينيا. في أمسية كروية ستكشف ملامح المتاهلين عن المجموعة الأولى وتحدد هوية المتصدر قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.
2: شكرا لك وديع، وبذا نختم النشرة المغاربية. أعود ألقاكم على رأس الساعة في نشرة السابعة. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، وبعد فاصل قصير تلتقون مجددا بزميل عثمان الطاهري في حصاد اليوم.

0: هادي جدا.
1: مع وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت؟ هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: وكومبوزي مع فورفي وين؟ هادي جدا.
2: إنوي سير بعيد.
3: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
4: نرحب بكم مجددا معنا مستمعينا الكرام في حصاد اليوم وإياكم مباشرة إلى نقاش الحصاد. تطرح أحداث سبت المحتل التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من الشباب السعين إلى الهجرة غير النظامية تساؤلات جدية حول تأثيرها المحتمل على الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشباب. فقد عادت هذه الأزمة إلى الواجهة ملفات التشغيل والبطالة والفقر بعدما ربط جزء من الرأي العام بين ما وقع وبين حصيلة السياسات العمومية، الأمر الذي وضع الأحزاب السياسية في سياق المساءلة بشأن قدرتها على تقديم حلول واقعية لتحديات الشباب وتطلعاتهم. وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى أن الاستحقاقات المقبلة كانت تقدم على أنها محطة لإعادة بناء الثقة بين الأحزاب والشباب عبر تجديد الخطاب السياسي وتعزيز المشاركة الانتخابية، غير أن أحداث سبتة المحتلة قد تحدث تحولا في مزاج هذه الفئة، سواء من خلال تنامي العزوف عن التصويت نتيجة فقدان الثقة في الوعود السياسية، أو عبر اللجوء إلى تصويت عقابي ضد الأحزاب التي تحمل مسؤولية استمرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إلى نقاش الحصاد. وللنقاش أسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط أستاذ عبد الحكيم قرمان، الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم مرحبا بك معنا.
5: أهلا وسهلا سعتمان، تحية لك والطاقم والإذاعة والسيدة والسادة المتابعين.
4: شكرا لك أستاذ عبد الحكيم. أيضا من مدينة الدار البيضاء نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف عبد الهادي مزراري، الكاتب والصحفي. أستاذ عبد الهادي مرحبا بك معنا.
6: أهلا ومرحبا أستاذ عثمان، ومرحبا بالمستمعين الكرام وكذلك الضيف الكريم الأستاذ الدكتور عبد الحكيم قرمان.
4: شكرا لك أستاذ عبد الهادي، مرحبا بكم عبر ميدي آن في نقاش الحصاد. أبدأ معك أستاذ عبد الحكيم، إلى أي مدى قلبت أحداث سبتة أولويات الحملة الانتخابية المقبلة بعدما كانت الأحزاب السياسية تقدم الانتخابات باعتبارها محطة للتقارب مع الشباب؟
5: الواقع سؤال منهجي وتركيبي. بداية أرحب كذلك بالصديق عبد الهادي مزراري وأسعد بتواجدي معه في هذا البرنامج.
4: مرحبا.
5: فيما يتعلق بهذا الحدث اللي كلنا طبعا تابعناه وقريناه كل حسب ما توفر له من معطيات ومن أحداث،

0: أنا أتصور بأن مسؤولية الأحزاب طبعا قائمة دون شك، وخاصة على مستوى أولويات البرامج الانتخابية، لأنه بالإضافة إلى كون هذه الأحزاب كانت تتهيأ وهي على مشارف خوض استحقاقات تشريعية، كانت تحاول إيجاد يعني بدائل أو مقترحات لمحاولة استرجاع جزء على الأقل من الثقة ديال المواطنين ديال الشباب بالأساس، ولكن الآن لم يعد فقط البحث عن استرجاع جزء من الثقة المفقودة، بل طرح حلول واقعية عملية ملائمة لما وقع وما ينبغي أن يقع وما ينتظره يعني هذه الفئات البنية، ربما الشباب ماشي الفئة الوحيدة، الشباب
1: نعم.
0: المعطلين، الناس اللي ما عندهمش دخل، طبقات الهشاد، وكلهم معنيين ربما بهذا الحدث، يعني من خلاله تيسأل الأحزاب ماذا ستعد له من برامج ومن حلول، وكيف سيمكن لها يعني التعاطي مع هذه المستجدات في أفق على الأقل حتى إلى ما حلتش مشكل بشكل يعني راديكالي، تعطيهم الأمل اللي هم شو تقلبوا عليه وراء البحار.
1: نعم أستاذ عبد الهادي، وهنا أسأل أستاذ عبد الهادي، هل أعادت أزمة سبتة المحتلة ملفات التشغيل والبطالة والفقر إلى صدارة النقاش الانتخابي كما تفضل وذكر أستاذ عبد الحكيم؟
2: وسيد الكريم، يعني بكل صراحة، يعني حدوث هذه الموجة من الهجرة غير النظامية وغير الشرعية بهذا الشكل وفي هذا التوقيت تحديدا، أقول لكم نحن على أبواب الانتخابات التشريعية، وفعلا فعلا يعقد امتحان وسؤال كبير للأحزاب السياسية. لا يوجد فاعل سياسي في أي بلد في العالم وأيا كان مستوى، سواء إطار داخل حزب أو كذلك في هيئة منتخبة أو حتى في منصب المسؤولية وهو سياسي، لابد وأن يطرح هذا السؤال إلى أي حد نستطيع التواصل والتجاوب مع الشباب ومع الطبقات الهشة ومع المواطنين بصفة عامة. لكن ما حدث للأسف، أقول لك بأنه يعني يوضح، لا أقول هو الكبير بهذا الحجم بين الهيئات السياسية وبين المواطنين، خاصة على مستوى هذه الشرائح وما تعانيه وما تكابده، أو حتى على الأقل يجب أن نقول الحد الأدنى من التواصل ومن التأطير. هذه الجماهير التي زحفت في موجة الهجرة غير الشرعية لا تشعر بأنها مؤطرة سياسيا، ولا تشعر بالانتماء إلى أي حزب سياسي أو إلى أي هيئة سياسية يمكن من خلالها أن ترفع مطالبها وأن تطالب بالإصلاحات أو بتحسين الأوضاع. ولذلك نعود دائما ونقول بأنه الطبيعة تخشى الفراغ، فربما لو وجدت مثلا هيئات سياسية قادرة على التواصل بعمق، أقول بعمق، مع المواطنين في همومهم في مشاكلهم في كل الأمور. نحن في على أي حال لسنا البلد الأضعف ضعفا ولا لهشاشة، ولا هناك تطور، هناك تقدم، هناك غياب التواصل
1: أكيد.
2: هذا هو بالضبط ما يحدث، لأن مثلا عندما نوجد في محطة أو في مرحلة بهذا الحجم وبهذا السؤال، يجب أن يسأل كل سياسي حزبي نفسه عن مدى تأثيره ومدى علاقته بالشارع ومدى علاقته كذلك حتى بالدولة وبمؤسساتها من خلال برامجه، من خلال علاقاته، من خلال تأثيره. نحن سيد الفاضل لاحظنا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 27 عندما تحدث جلالة الملك عن منجزات، والفعل بالفعل هذه المنجزات الكبرى الاستراتيجية تدخل وتقاس وتتحقق في إطار الزمن الملكي، لكن عندما نتحدث عن الزمن الحكومي أو الزمن البرلماني نجد فعلا أن هناك هو صحيقة ويجب إدارة تداركها ويجب العمل بجد من أجل الجواب على تلك العلامة الاستفهام الكبرى العالقة الآن في ذهن هؤلاء الشباب وفي ذهن الرأي العام بصفة عامة.
1: نعم أستاذ عبد الهادي، بالنسبة لك أستاذ عبد الحكيم، ألا ترى حينما نتحدث عن المستقبل أن توقيت الأزمة الذي جاء قبل أسابيع قليلة من الحملة

0: الانتخابية الممهدة ل23 من شتنبر سيؤثر على برامج الأحزاب وأولويات حملاتها الانتخابية.
1: من المفروض طبعا نتفق معك، من المفروض أن حدث من هذا الحجم لابد وأن يرى نجد له وقعا في ما سيتغير في برامج الأحزاب وفيما تقدمه الأحزاب من مقترحات ومن حلول ومن تحاليل ومن محاولة البحث عن الأسباب وعلى الممكنات اللي يمكن من خلالها نلقى واحد الشكل آخر للتعامل مع هذه الأجيال اللي كيف قال الصديق أنها ربما غير مؤطرة سياسيا وغير منتمية لأي تصور ولا حتى تؤمن حتى بالعمل السياسي وبجدواه. إذن بكل تأكيد أن المناسبة شرط لينبغي على الأحزاب أن تقف واحد الوقفة تأمل وتعاود ربما تصيغ برامجها اللي كانت وجدتهم بشكل آخر باش يمكن على الأقل هذه الفئات اللي احنا عشنا وشفنا المعاناة ديالها والأوضاع اللي مر فيها هذا الحدث ولا زالت التداعيات ديال الوطنيين ودوليين قائمة، على الأقل يشعروا هذه الفئات بأن الصوت ديالهم مهما كان الأشكال باش عبروا أن على الأقل الرسالة ديالهم وصلت، وأن هاد الفاعلين السياسيين اللي غيدخلوا الغمار الانتخابات والتنافس غيتنافسوا على أي حاجة على أي شرط، غيتنافسوا على أفكار وعلى حلول وعلى برامج واقعية ماشي يعني فلسفية باش يعطيوا الأمل ويردوا الأمل لهذه الفئات ويقولوا لهم أن ربما هذه الاستحقاقات ستكون نقطة بداية التحول والعودة إلى الاهتمام والاستماع وإلى نبض الشارع وإلى الحلول العملية والاجتماعية في المقام الأول. هذا هو المفروض، ولكن نتمنى ذلك. احنا تنعرفوا المشهد السياسي ديالنا وتنعرفوا كيف تقولوا خروا بلادنا، تنعرفوا نتمنوا على الله ما يفقدوش أو ما يخسروش هذا الرهان وما يخطئوش موعدهم مرة أخرى مع التاريخ.
0: نعم، وهنا أنقل لك هذا السؤال أستاذ عبد الهادي تكملة لما تفضل وذكره أستاذ عبد الحكيم. قبل أيام قليلة كانت الأحزاب السياسية من خلال لقاءات تواصلية في مختلف المدن المغربية تؤكد على ضرورة تقديم الدعم والوقوف إلى جانب الشباب المغربي، إلا أنها يعني سجلت في خانة الغياب البارز خلال هذه الأحداث. كيف تفسر ذلك؟
2: وسيدي الفاضل، يعني عطفاً على ما تفضل به الدكتور عبد الحكيم قرناً في هذا الباب بخصوص ما يجب على الأحزاب السياسية أن تلتقطه من إشارات وسياسات بخصوص هذا الحدث، أعتقد بأن السكوت الأحزاب السياسية لا يجب أن أقول له ما يبرره ولكنه مبرر، لأنها تشعر أن بينها وبين ما حدث مسافات ضوئية. فعلا لا يمكن مثلا للأحزاب في المعارضة إلا أن يقول بعضها بأن هذا الوضع هو بسبب فشل الأحزاب التي هي في السلطة، لكن هذا الأمر غير صحيح إذا أردنا أن نضعه تحت المجهر ونتفحصه بعمق، لأن كل الأحزاب مارست السلطة وكل الأحزاب مرت في 20 سنة الماضية يعني فعلى سير دوالي الأمور. المشكل سيدي الكريم هو مفصلي ومعقد جدا ومرتبط بالبنيات وميكانيزمات العمل المؤسسات العمومية وبالسياسة العمومية. ونحن عندما نلاحظ مثلا أن هذه الأحزاب السياسية في الواقع لا تملك، لا أقول برامج لأن هي عادة ما تصدر الأحزاب الشباب والمرأة والحقوق الاجتماعية في مقدمة برامجها الانتخابية وشعاراتها الانتخابية، لكن صدقني أقول لك بأني أنا كمواطن مغربي أشعر بأنها تفتقد فعلا لمفاتيح الحل، بسبب أولا عدم وجود إرادة حقيقية، لأن الإرادة الحقيقية تتطلب أولا إيجاد الكفاءات القادرة على تنزيل البرامج وتطويرها، وهذا الأمر في المكاتب السياسية للأحزاب أعتقد أنه أمر يكاد يكون منعدما، لأننا عندما نتحدث عن الشباب في الأحزاب السياسية هي إلا للتأتيت، وربما هناك بعض الأحزاب السياسية عندما تمكنت من الإتيان بشباب وفتيات في الواجهة كان نحن نعرف مردودهم ونعرف إمكانياتهم ونعرف حتى ذاك الامباكت اللي كيخليه لما نقول الصدى أو الأثر الذي يتركونه لدى الرأي العام.
0: نعم.
2: الأمر يحتاج إلى جدية حقيقية، ولا يجب أن يكون الشباب هو شعار الأحزاب السياسية، وإنما يجب أن يكون موضوع أعمالها من خلال أولا إيجاء الكفاءات، لأن نحن سيدي الكريم في نهاية المطاف نتحدث عن مشروع الدولة الاجتماعية.
0: أكيد.
2: وكل هذه المشاكل التي ترفع في مثل هذه الموجات أو الهبات الشعبية، سواء هذه الموجة الأخيرة للهجرة غير النظامية نحو التوميلية بحثا عن أفاق يبقى يعني في أفق علامة استفهام كبيرة، الكرامة، العز، الصحة، العمل، رفعها كذلك جيل حركة ذات وتكلموا بها ويرفعها الأحزاب السياسية ويتحدث بها الكبير والصغير. لكن في الواقع عندما نريد أن نتحدث في صلب الدولة الاجتماعية يجب أن تكون لنا كما قلت قبل قليل الإرادة الحقيقية، وأن تكون هنا لدينا الكفاءة الحقيقية.
0: نعم.
2: من أجل إيجاد برامج التي فعلا يصل أثرها. الأمور ليست صعبة ولا معقدة، على مستوى الأحزاب السياسية والحكومة يجب اتخاذ إجراءات وقرارات في نهاية المطاف يصل أثرها على مستوى العيش في السوق في سعر البطاطا والليمون والبطاطيس وهذه الأمور في المتناول، على مستوى الصحة يكون هناك استقبال جيد وعلاج مضمون وحسن المعاملة في المستشفيات، على مستوى الإدارة العمومية يجب هناك أن يكون واحد القدر من تأكل من الأقصى من الاحترام للمواطن وأداء مهمته بأسرع وقت إلى غير ممكن.
0: نعم.
2: كل هذه الأمور هي التي تعطي الإحساس للمواطن بأنه موجود وبأن له صلة وبأن له وطن يحن ويرتب على كتفيه في الأزمات وفي الشدة. نحن يجب أن نقول بأن المغرب قام بمجهودات كبيرة جدا وصرف الكثير من مليارات من الدراهم في مخططات الإصلاح ومخططات التنمية، ولكن من حيث المردودية والنتيجة نجد بأن هناك يعني واحد الخصاص كبير أو أنها نتيجة في كل الأحوال غير مرضية وغير مطمئنة.
0: نعم. لم يبقى لنا
2: الأحزاب السياسية لها فرصة تاريخية أقول لك في هذه المرحلة بأن تكون الانتخابات المقبلة هي محطة مفصلية لمراجعة.
0: نعم.
2: صحتها في الزمن الحزبي والزمن الانتخابي والحكومي والبرلماني وإلى غير ذلك.
0: حتى أختم مع الأستاذ عبد الحكيم في أقل من دقيقة لو سمحت، كيف يمكن الأحزاب السياسية اليوم استعادة ثقة الشباب بشكل خاص والناخب المغربي بشكل عام والإقناع بأن المشاركة السياسية قادرة على إحداث التغيير في ملفات عدة من قبيل التشغيل، إدماج الاقتصادي والتعليم، الصحة وغيرها؟
1: في كلمتين أو جملتين، أظن من جهة الأحزاب ينبغي أن نمر إلى مرحلة القطع النهائي مع إعادة رسكلة المفاهيم والممارسات والسلوكات الانتخابية السابقة، بمعنى تكون هذه فرصة يحصل واحد الوعي باش مباشرة في خوض هذه المحطة واستعدادا للمحطة المقبلة يكون واحد تغيير داخل الأحزاب جذري على مستوى الثقافة والممارسة والأخلاق والنزاهة ورط المسؤولية بالمحاسبة والوضوح والشفافية.
0: نعم.
1: من جهة المواطنين أتصور بأن أيضا حتى المواطنين راه واحد جزء منهم عندهم مسؤولية ملي تيمشي ويصوتوا بالعشرين 200 درهم وكذا وإلى آخره، هذوك الناس راه ساهموا في هذه النتيجة أيضا. عليهم أيضا أن يحصل لديهم واحد الوعي وينتقلوا مرحلة التصويت، إما
0: شكرا
1: إلى بغينا نقولوا ديال الإجماع أو ديال العقاب، ولكن يدوزوا مرحلة التصويت التقييمي الإيجابي وديال المشاركة.
0: شكرا جزيلا، لم يبقى لنا الكثير من الوقت. شكرا لك أستاذ عبد الحكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية.
1: شكرا وتحية
0: الأخ الكريم. شكرا أيضا موصول لعبد الهادي مزراري الكاتب الصحفي، شكرا لك سيدي.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. نذهب مجتمعنا الكرام فاصل بعده نواصل.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
0: قبل العرض الإخباري المفصل من قسمنا الفرنسي نتوقف مع إطلالتنا على أحوال الطقس في المغرب.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le Haut Atlas et clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 28 degrés à Rabat, 27 degrés à Casablanca et Tanger. Prévoir 38 degrés à La Yone, il fera 41 degrés à Marrakech, 32 degrès à Agadir, 34 degrés à Fès. Prévoir 36 degrés à Oujda, 32 degrés à Nador ou encore 31 degrés à Essaouira.
0: السادسة والنصف باستديوهاتنا في ميديا عرض إخباري مفصل من تقديم الزميلة كاسوندرا توما.
5: Bonjour à toutes et à tous. À la une, les réseaux sociaux ont joué un rôle dans la vague de migration qui s'est abattue sur Septa ces derniers jours. Mais ils ne sont pas les seuls. Une experte souligne l'importance des réseaux familiaux qui facilitent la migration, vous l'entendrez. Entre l'Iran et les États-Unis, où en sont les négociations? Entre les annonces contradictoires de Washington et de Téhéran, difficile d'y voir clair. Le premier assure que les négociations reprennent, le second dément. On fait le point dans cette édition. Côté sport, la CAN féminine se poursuit ce soir avec à l'affiche Maroc-Sénégal. Nous reviendrons sur cette rencontre ainsi que sur le Mercato Estival qui continue. Et là encore, ce sera avec Mohamed Amimi. Après Septa, la présidente de la Commission européenne appelle ce lundi à une réponse européenne commune. À la veille d'une réunion entre les ministres européens de l'Intérieur, Ursula von der Leyen annonce la couleur. L'afflux de dizaines de milliers de migrants montre, selon la chef de l'exécutif européen, qu'il est temps de renforcer les frontières aux points les plus sensibles, c'est-à-dire à Septa par exemple. Parmi les pistes évoquées, une surveillance accrue et, lorsque cela est nécessaire, l'utilisation de barrières physique, je cite. Hier, ce sont les autorités marocaines qui se sont exprimées pour la première fois depuis le début de la crise. Le ministère de l'Intérieur avance le chiffre d'au moins 11 morts, dont 10 par noyade, et précise de poursuivre les vérifications à propos d'autres décès avec l'Espagne. Dans ce communiqué, Rabat pointe également le rôle joué par les réseaux sociaux dans cet épisode migratoire sans précédent. Le communiqué met en avant l'exploitation malveillante de l'espace numérique et la diffusion de fausses informations. Mais outre les images et fake news diffusées en ligne, les réseaux sociaux permettent aussi des échanges rapides et directs entre les familles. Pour Shadia Arabe, chercheuse spécialiste des migrations, le départ de ces Marocains a aussi été encouragé par ces échanges intrafamiliaux. On l'écoute.
6: C'est vraiment une imbrication de facteurs dont les réseaux sociaux jouent un jeu, bien entendu, mais ils ne sont pas les seuls à expliquer ce qui s'est passé il y a quelques jours. Enfin, sur les réseaux sociaux, je pense que les réseaux familiaux sont aussi importants. Beaucoup de jeunes ont un frère, une sœur, un père, un cousin, un oncle qui est installé en Europe. Ces réseaux fournissent aussi des informations, fournissent des conseils, fournissent parfois un hébergement ou une aide financière quand ils arrivent. Ils rendent aussi la migration plus palpable, plus imaginable, plus réaliste et parfois plus accessible.
5: Shadia Arabe, directrice de recherche au CNRS, géographe et spécialiste des migrations marocaines vers l'Europe à l'Université d'Angers. Elle était au micro d'Éline Roussel. Dans le reste de l'actualité, l'Iran a le choix entre un accord ou la capitulation totale. Le président américain réitère encore une fois ce lundi ses menaces à l'égard de Téhéran à propos du blocus des ports iraniens et affirme que le détroit d'Hormuz est totalement contrôlé par Washington. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump répète que des négociations ont lieu entre les deux pays, mais Téhéran dément. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranienne assure qu'il n'est pas prévu de recevoir une délégation ni d'en envoyer une. Comme souvent, depuis le début du conflit, il y a 5 mois, c'est le flou qui domine. On écoute à ce propos Yves Beaumati, historien spécialiste de l'Iran.
7: On continue dans une même lignée d'incertitudes, de mensonges, de désinformations, de stratégies politiques. Du côté des États-Unis, bon, c'est pas la première fois que le président Trump change d'avis, hein, puisqu'il devait bombarder ce week-end avec Israël, l'Iran. Du côté iranien, en revanche, on a l'impression d'une sorte de déterminisme du régime qui ne veut absolument pas perdre la main sur le conflit. Ce sont les membres les plus durs du gouvernement qui semblent maintenant diriger l'affaire. On en est encore une fois à ce jeu de va-et-vient où les Iraniens, qui sont quand même des maîtres dans le fait de gagner du temps,

0: عمرو دياب عبر ميدي آن في حصاد اليوم. مساءكم سعيد مستمعينا الكرام. إلى قصة هذا المساء. يعتبر مقر خاتم الأنبياء المركزي غرفة عمليات حربية في إيران، وكيانا ينسق العمليات بين الحرس الثوري والجيش النظامي في إيران. تأسس خلال الحرب الإيرانية العراقية، وبرز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية في جولتها الأولى والثانية من خلال إصدار بياناته العسكرية. قصته نتعرف عليها اليوم مع الزميلة منال الرقيوق.
1: تأسس مقر خاتم الأنبياء المركزي خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينات القرن الماضي، استجابة للحاجة أنذاك إلى كيان تنسيقي موحد يجمع بين الجيش النظامي وقوات الحرس الثورية التي كانت تنمو أنذاك بسرعة. أنشئ المقر في أواخر العام 1983 بعد أن تفاقمت الخلافات بين الجيش والحرس الثوري بشأن إدارة العمليات خلال الحرب مع العراق. فبادر وقتها المرشد الأعلى الأول لإيران بعد الثورة آية الله الخميني إلى تعيين رئيس مجلس الشورى علي أكبر هاشمي رفسنجاني قائداً أعلى للحرب، وتم تأسيس مقر خاتم الأنبياء المركزي في طهران تحت إشرافه المباشر. يعد مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، يشغل موقعاً محورياً في هرم القيادة العسكرية، حيث يمثل الحلقة العليا في تنسيق وإدارة العمليات المشتركة بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة بما في ذلك الجيش النظامي والحرس الثوري. يعمل تحت الإشراف المباشر للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو المرشد الأعلى للجمهورية، ما يعكس ارتباطه المباشر بالقيادة العليا في البلاد ودوره الرئيسي في توحيد القرار العملياتي أثناء التوترات داخلياً وخارجياً. يطلع المقر بأدوار متعددة، وتغطي مهمته جملة عمليات أهمها التخطيط العمليات والاستراتيجية، تنسيق العمليات المشتركة، إدارة الأزمات والطوارئ العسكرية، والقيادة والسيطرة والمعلومات، بما يضمن تنسيق الجهود الميدانية ومتابعة سير العمليات في الوقت الحقيقي، ثم تقييم الجاهزية القتالية.

تأسس عقب الحرب العراقية الإيرانية بغية إعادة الإعمار في إيران، أوكلت له مهمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في النفط والغاز والبناء والصناعة، ويعد حالياً شركة قابضة عملاقة تسيطر على مئات الشركات وتنفذ آلاف العقود الحكومية. طالت مقر خاتم الأنبياء المركزي عقوبات دولية في أبريل من العام 2024 أدرجته بريطانيا ضمن قائمة عقوباتها في إطار ما اعتبرته لندن إجراءات تهدف إلى الحد من الأنشطة العسكرية التي قد تهدد استقرار المنطقة، وشملت القيود تجميد الأصول والحد من التعاملات المالية. وفي مايو من العام ذاته فرضت عليه عقوبات من الاتحاد الأوروبي في حزمة استدفت كيانات إيرانية تعتبرها بروكسل متورطة في نقل المسيرات والصواريخ إلى روسيا في خضم الحرب مع أوكرانيا ودعم جهات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

نواصل معكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا قبل نشرة السابعة المفصلة وإطلال على أحوال الطقس. نذهب وإياكم إلى فاصل موسيقي آخر، والكفوري بعده نواصل معكم.

0: أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في كثير من الأحيان فوق الأطلس الكبير. بعد الظهر طقس مشمس بمناطق طنجة، الريف، اللوكوس، الغرب، الأطلس المتوسط، بينما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا في الأطلس والمناطق المجاورة، ثم صافية بباقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالدار البيضاء طنجة، 28 بالرباط، 31 بالسويرة، 32 بالنظور، 34 بفاس، 38 بالعيون، 41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأحيان على الخط الساحلي والمناطق المجاورة وغائمة جزئيا إلى مشمسة فوق الأطلس الصحراوي والهضاب العليا. درجة الحرارة 30 بالجزائر، 33 بوهران، 34 بتمنرست، 39 بقسنطينة، 43 بغردايا، و 47 درجة على المقيس مرتقبة ببسكرة. في تونس الأجواء مشمسة بالربع الشمالي الغربي من البلاد وفي أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الحمامة والقصرين. درجات الحرارة 34 بجربة، 36 بتبرقة، 37 بالمنستير صفاقس، 39 ببنزرت، 40 درجة بقابس، و 46 درجة على المقيس مرتقبة بمدنين. نعود ونرحب بزميل اعتماد سلام في الاستوديو من أجل تقديم نشرة السابعة. مرحبا بك اعتماد.
1: مرحبا عثمان، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة السابعة: مشروع قانون ثالث داخل الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية. المشروع سيمنح إدارة الرئيس الأمريكي إمكانية التحقيق في علاقة البوليساريو بإيران واتخاذ الإجراءات اللازمة. صدمة الواقع تبدد أوهام الهجرة غير النظامية بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى مدينة سبتة المحتلة. شهادات تكشف معاناة إنسانية قاسية، نتابعها ضمن روبورتاج موفدنا إلى مدينة الفنيدق. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة مخاوفها حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ومصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود نية لدى إسرائيل لسحب قواتها من داخل القطاع. جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تنطلق غدا في روما وتستمر لثلاثة أيام، والحكومة اللبنانية تقول إنها تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية في أفق الانسحاب الكامل من لبنان. وفي النشرة أيضا: موجة حرارة جديدة في القارة الأوروبية، إيطاليا تضع معظم مدنها في أعلى درجات التأهب، واليونان تكافح الحرائق المستعرة على أعتاب العاصمة أثينا. في أحدث حلقة من سلسلة المبادرات الأمريكية التي تدفع نحو تصنيف جبهة البوليساريو الانفصالية منظمة إرهابية، قدم النائبان في الكونغرس الأمريكي الجمهوري روني جاكسون والديمقراطي جوش غوتهايمر مشروع قانون جديد يدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقييم علاقات البوليساريو بإيران ووكلائها تمهيدا لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. مشروع القانون وفق النائب جاكسون سيمنح إدارة الرئيس الأمريكي الأدوات اللازمة للتحقيق في علاقة البوليساريو بإيران ووكلائها واتخاذ الإجراءات اللازمة. دلالات هذه الخطوة الأمريكية الجديدة يوضحها المساوي العجلاوي الأكاديمي والخبير في منطقة الساحل والصحراء من الرباط.
2: هي دعوة إلى وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقييم علاقات البوليساريو بإيران ووكلائها، وهذه مقاربة مصرية داخل الكونغرس من أجل تصنيف المنظمات التي تعتبر إرهابية، وتراكم طلبات من لدن نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذه التراكمات ستأتي أكلها على مدى الوقت، لأن هذه المسطرة التي يطالب بها النواب الديمقراطيون والجمهوريون تجاه البوليزاريو تتطلب وقتا لمناقشة الطلب موجه إلى وزارة الخارجية التي عليها أن تقدم إلى الكونغرس ما يفيد بهذا التصنيف. ثانيا، لا أحد يشك في العلاقات بين البوليزاريو وحزب الله اللبناني وأيضا كتائب حزب الله العراقي. ما كشف من زيارات لهذه التيارات اللبنانية والعراقية إلى تندوف يؤكد على الدعم الكامل لهذه التيارات للبوليزاريو. ثالثا، لا يمكن فصل هذا كله عن رسالة ترامب إلى جلالة الملك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على العرش، والذي أكد فيها على دعم سيادة المغرب على الصحراء وأنه يجب إنهاء هذا الصراع الآن، يعني اتخاذ جميع الإجراءات التي يجب أن تصنف البوليزاريو كحركة إرهابية.
1: استمعنا للمساوي العجلاوي الأكاديمي والخبير في منطقة الساحل والصحراء من الرباط، حاوره الزميل يوسف النعماني. في ملف الهجرة غير النظامية، أكدت وزارة الداخلية المغربية أمس أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين لم تكن مجرد أحداث تلقائية أو ظرفية، بل جاءت نتيجة تقاطع عوامل متداخلة، أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج الشائعات، إلى جانب النشاط المكثف لعصابات الاتجار بالبشر والتأويلات القانونية والإدارية الخاطئة التي سعت إلى إهام الراغبين في الهجرة بسهولة الوصول إلى التراب الأوروبي دون الخضوع للتبعات القانونية المعمول بها. صدمة الواقع بددت أوهام الهجرة غير النظامية بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى مدينة سبتة المحتلة بعد اصطدامهم بحقيقة ظروف الحياة الصعبة ومعاناتهم جراء الجوع والمبيت في العراء بعيدا عما كانوا يطمحون إليها. ينقل لنا شهادات من عاشوا وعايشوا التجربة مفد ميديا إلى الفنيدق الزميل عادل الزبيري في الروبورت التالي.
3: في محطة سيارات الأجرة في باب الديوان في مدينة الفنيدق قادما من مدينة سبتة المحتلة، وصل إبراهيم 45 عاما، وصل راجلا ويجر حقيبته لزيارة العائلة في حي سيراميكا في مدينة الفنيدق.
4: ما عمري ما شفت هذا الشيء هذا، وعشت مع دراري البنات، يعني خارج وكنشوف يعني الألم، الناس مكرفصة، الحوايج مقطعين، قليل اللي يحن في الواحد، فهمتي؟ ما تأسفت بزاف.
3: يعيش الشاب الثلاثيني بلال بين مدينة سبتة المحتلة وبين مدينة تطوان في رحلة ذهاب وإياب لا تتوقف. في آخر رحلة خروج لبلال في اتجاه مدينة الفنيدق عاين مشاهد لمعاناة شباب حالمين وعارقين في مدينة سبتة المحتلة.
5: الإنسان ملي كيدوز يومين في الزنقة ولا ثلاثة يعني كيكون مكرفس وديك شي، كين بعد منه مساكن فهمتي يعني الإسبان كيبغيو يحاولوا معهم يخرجوهم. ما كنعرفوا المغرب الحمد لله بلد الكرم، بلد الجود، يعني اننا كان فهمتي انت كتشوف حنا كنتغربوا يعني عام ولا عام ونص ولا شي حاجه كنرجعوا لبلد الام.
3: في ليله صيفيه تؤمن سيارات الاجره الكبيره الحجم البيضاء اللون النقل لكل الواصلين من مدينه سبتة المحتله في زيارات عائليه لا تتوقف على امتداد العام. عادل الزبيري من الفنيدق لاذاعه ميديا.
1: شرق أوسطيا، أعلنت إسرائيل اليوم أنها أبلغت الولايات المتحدة مخاوفها حول خطة إنهاء الحرب في غزة، فيما أكد مصدر إسرائيلي عدم وجود نية لدى إسرائيل لسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها داخل القطاع، علما أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنص على تسليم حركة حماس أسلحتها مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية ضرباتها على الأراضي الفلسطينية في أحدث مؤشر على التباين بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة انتخابية صعبة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. مواقف إسرائيل تؤشر على أنها لا تريد هذا الاتفاق وفق أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
6: إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، هذا الاتفاق ينسف كل ما قالته من أهداف الحرب، هذا يجعلها تنسحب من 70% من قطاع غزة اللي بتحتله، هذا يعني أن الحكومة ستسقط، هذا يعني سقوط شخصي لنتنياهو، لأنه هذا الاتفاق يبقي سيطرتها كما تقول إسرائيل طبعا، ويبقي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويكون هناك قرار دولي، وإسرائيل يعني ضد التدويل. لهذا السبب لا تستطيع أن ترفض، لا تستطيع أن تغضب ترامب، ذلك قالت أن عندها مخاوف وعندها تحفظات من أجل أن لا تقول أنه هي ترفض هذه الخطة. لكن التطور الأهم والأكثر دموية هو 19 شهيد قتلوا بعد الإعلان عن الخطة، هذا رد بالدم من قبل إسرائيل على خطة الطريق، يعني كأنه إسرائيل بتقول للفلسطينيين وللوسطاء وأيضا للإدارة الأمريكية أنها ليست معنية بهذا الاتفاق، وأنها تستدرج الرد الفلسطيني حتى تبقى إسرائيل تحتل أكثر من 70% من قطاع غزة. إسرائيل بعمق رؤيتها ومشروعها هو الاستيطان، هو عدم الاعتراف بالفلسطينيين، هو إسقاط الدول الفلسطينية، تفكيك الشعب الفلسطيني، هذا كله خطة الطريق المقترحة في القاهرة نقيض كل ذلك. لهذا السبب إسرائيل موعنة في قتل الفلسطينيين للأسف.
1: أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله حاورته زميلة منال رقيوك. وغدا تنطلق في روما جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان تستمر لمدة 3 أيام. الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد وصولا إلى الانسحاب الكامل بحسب رئيسها نواف سلام. وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي اتفاقا

0: إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق تجريبية. قراءة في تعاطي لبنان مع هذه المفاوضات مع العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير الأمني والاستراتيجي من بيروت.
1: الحكومة اللبنانية تتعاطى بجدية مع هذا العرض التفاوضي الذي تبنته طاولة واشنطن واليوم يتابع في روما. الوفد اللبناني سيكون وفد تقني عسكري وسياسي حتى يصل إلى الأهداف التي رسمتها الحكومة من كما قال رئيس الحكومة من انسحابات متتالية حتى وصولا إلى انسحاب نهائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي حتى تصبح يعني فرض السيادة على الجنوب اللبناني ممهدا لفرض السيادة على كامل التراب اللبناني. لأن عندما يدعي حزب الله بأن هناك احتلال يعني يجب أن يبقى سلاحه للمقاومة، هذا بشكل واضح عندما ينتهي هذا العذر يعني ممكن ساعتها استعادة السيادة على كامل التراب اللبناني، هذا ما يتوخاه لبنان. لكن هناك عوائق كثيرة لابد أن تعالج، لكن يبدو أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها أخرت مفاعيل زيارة رئيس الجمهورية اللبناني قبل أسبوع من تلك الزيارة.
0: العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير الأمني والاستراتيجي من بيروت حاوره زميل يوسف النعماني. وعشية الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صدور القرار الضني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. واعتبر عون في بيان أن العدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب في هذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. بخصوص ملف إيران والولايات المتحدة، قال دونالد ترامب اليوم إن على إيران أن تختار بين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة أو استسلام كامل، وذلك بعدما نفت طهران إجراء أي مباحثات مع واشنطن إثر إعلان الرئيس الأمريكي أن المفاوضات ستستأنف اليوم. وأكد ترامب أيضا أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل البحرية الأمريكية. في جديد موجة الحرارة التي تشهدها القارة الأوروبية، أعلنت إيطاليا وضع معظم مدنها الكبرى في أعلى درجات التأهب بدءا من اليوم في ظل موجة حر جديدة، ومن بينها روما وميلانو. وفي اليونان ما زالت الحرائق مستعرة منذ 4 أيام بالقرب من أثينا مع تجدد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبات الرياح وإشراك نحو 10 طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران. اليونان تكافح للأسبوع الثاني على التوالي حرائق أتت على آلاف الهكتارات في عز الموسم السياحي. في المتابعة الزميل أيمن الأحمد.
2: مع خيوط الفجر الأولى ليوم الاثنين استغلت فرق الإنقاذ اليونانية هدوءا نسبيا في حدة الرياح لتدفع بقطعها الجوية مجددا إلى قلب المعركة. 9 طائرات إطفاء و9 مروحيات تؤازر أكثر من 450 عنصرا على الأرض في محاولة لمحاصرة 3 جهات حرائق مستعرة غرب العاصمة أثينا، وتحديدا في مناطق بساثا وكريوبيغادي وكانديلي. هذا الدعم الجوي كان قد شل بالكامل خلال الأيام الماضية جراء هبات رياح عاتية تخطت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إجلاء قرى وبلدات ساحلية بأكملها في مواجهة وصفها نائب وزير الحماية المدنية بأنها معركة غير متكافئة. المأساة لم تكن بيئية فحسب، بل اتخذت بعدا إنسانيا مؤلما غداة مقتل 2 طيارين إثر اصطدام مروحيتين أثناء مهمة إخماد النيران، لترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى في صفوف فرق الإطفاء خلال أسبوع واحد. أرقام برنامج كوبرنيكوس الأوروبي تعكس كذلك حجم الكارثة برصد التهام النيران لأزيد من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. ومع استمرار الموسم السياحي في ذروته تبقي الحماية المدنية على حالة التأهب عند

0: المستوى الرابع، محذرة من أن خطر اندلاع حرائق جديدة لا يزال مرتفعا جدا في بلد يكتوي بنيران التغير المناخي.
1: شكرا لك أيمن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى، يواصل عناصر الإطفاء جهودهم لاحتواء حرائق ضخمة في مدينة سبوكن شمال غرب البلاد، بعدما أفاد مسؤولون بأن النيران أتت على مئات المباني فيها، وطلب من عشرات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق مختلفة في المدينة وفي محيطها شرق ولاية واشنطن. بذا نختم نشرة السابعة، شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، وأعود بكم مباشرة إلى الزميل عثمان الطاهري.
2: شكرا لك يا اعتماد. مستمرون وإياكم مستمعين الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا إلى إنتاجات قسم تحريرنا التي توقع لنا في هذا المساء أوراق إسبانية. قاعدة التاريخ والجغرافيا إنها لا تؤمن بالواقع المفروض، فسبتة مدينة مغربية محتلة، هذا قول التاريخ والجغرافيا، لكن أحداث سبتة المحتلة تحتاج إلى قراءة آخر وقراءة فوق التحليلات البسيطة تقر الاختلالات كما هو ديدن الواقع، وتدرك المتغيرات بعيدا عن الطوبية والفلسفية. هنا أمامنا جيل مختلف يصعب مجارته في فهمه للحياة. الهجرة لها حق في التجاوز نحو الفرص، وستبقى الهجرة دائما حقا ورغبة إنسانية كاسحة لكل السياجات، وتحتاج إلى تعاون ومواكبة وتكامل في رؤى التعاون الدولي، والأهم استخلاص الدروس الصحيحة. ورقة جديدة من أوراق إسبانية في قراءة أحداث السبت المحتلة، ما فوق التحليلات مع الزميل محمد الغول.
3: لا نحتاج إلى الكثير من الجهد لنكتشف أن التاريخ والجغرافيا يرفضان دائما منطق الأمر الواقع، والتاريخ والجغرافيا يؤكدان مدينتي سبتة ومليليا والجزر هي مغربية، ويحتاج ملفها طاولة حوار مغربية إسبانية، خدمة للتاريخ الإنساني المشترك وخدمة للمصالح والمستقبل المشترك، لكن حديثنا هنا آخر. الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة بتدفقات شبابية تجاوزت سياجاتها لا يمكن اعتبار مشهدها مجرد أزمة عابرة، فهي أزمة حدثت وقد تحدث في المستقبل، لكنها تطرح أسئلة تبدو في منطقة تماس الحارقة لتحديات متعددة. إشكالية الهجرة غير النظامية، ضغط التحولات الاقتصادية، وجيل شبابي جديد بذهنية وسيكولوجية مختلفة تماما، قد لا نفهمها ونتفهم احتياجاتها، لكن هناك أسئلة أخرى مشروعة. هل تكفي الأسباب التي ذكرتها وحدها لتحرك كل تلك المجموعات من الشباب والمراهقين التي رأيناها؟ هناك مراقبون تحدثوا عن أيدي خفية تعبث من وراء الشبكات، تريد الإساءة والتشويش إلى العلاقة المغربية والشراكة الاستثنائية بين البلدين. في المغرب لا أحد ينكر الاختلالات التنموية والاقتصادية المتواصلة بالرغم من كل ما تحقق، اختلالات تمس خاصة هذه الفئة الشباب، ونسعى جاهدين وما أمكن بحثا عن حلول. والهجرة في جميع الأحوال تبقى ظاهرة إنسانية، ظاهرة لا يمكن أن يكون الحل لها أمنيا صرفا كما قد ترى بعض الأطراف في الضفة الأخرى، بل الحل يمر حتما عبر فهم متبادل، تعاون ومواكبة وشراكة، والأهم الثقة المتبادلة، الموقف المغربي واضح. كلما كانت هناك أزمة صارعت بعض الأصوات إلى توجيه أصابع الاتهام للمغرب، متجاهلة أن المملكة دائما ما تحملت مسؤوليتها بكل شفافية وتحركت في هذا الملف من منطلق مسؤوليتها الإقليمية، والمبادرات المغربية القارية في هذا الإطار دليل واضح تثبته الوقائع. المقاربة المغربية لملف الهجرة مقاربة إنسانية واجتماعية واقتصادية بالدرجات الأولى، فنحن أمام ظاهرة معقدة، جيل شاب ذو ذهنية مختلفة وبمتطلبات مختلفة يعيش عالمه رقميا، جيل معولم بسقف طموحات مرتفع لم تعد الأساليب التقليدية في الإقناع تؤثر فيه، ويعتبر الهجرة حقا في العبور نحو الفرص.

0: نستمر وياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في حصاد اليوم إلى ميديا روبورتاج يوقع لكم من رام الله. في ظل تصاعد وتيرة العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وبالتوازي مع تصعيد اعتداءات المواطنين أو المستوطنين، تتزايد التهديدات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشن عمليات عسكرية واسعة تستهدف مخيمات وقرى فلسطينية في الضفة، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات الإسرائيلية. تفاصيل ضمن ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
1: على أبواب مزيد من التصعيد الإسرائيلي تقف الضفة الغربية، لا سيما بعد تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال فيها إنه أعطى تعليماته للجيش بالاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية في أحد مخيمات اللاجئين على غرار ما جرى ويجري في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالا، ملمحا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تدرس إخلاء وترحيل سكان قرى ومخيمات أخرى في الضفة الغربية كما جرى في تلك المخيمات، أمر اعتبره وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام بأنه يندرج في إطار سعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة اللاجئين والمخيمات.
2: هناك استهداف أوسع الحقيقة لقضية اللاجئين عبر 3 مسارات، مسار استهداف المخيمات باعتبارها شواهد على النكبة، وأيضا استهداف تعريف اللاجئ، والمستوى الثالث هو استهداف الأونروا لتقويض وضعية القانونية للاجئ، والأخطر الآن يريدون تجريد القضية الوطنية الفلسطينية من بعدها السياسي والنظر للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين من بعدها الإنساني فقط.
1: لكن إسرائيل التي لا تخفي أهدافها للوصول إلى ذلك تتذرع بأن هذه المخيمات وبعض القرى في الضفة الغربية ما زالت تأوي مسلحين فلسطينيين، وأن العملية العسكرية التي يعتزم جيشها تنفيذها في الضفة الغربية هو من أجل جمع السلاح من يد التنظيمات الفلسطينية واعتقال المطلوبين لديها، فيما يظل الهدف الرئيس الذي لا تتحدث عنه فهو اقتراب الانتخابات في إسرائيل المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل. والائتلاف الحاكم الذي يتراجع في استطلاعة الرأي مقابل المعارضة يرى كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي في التصعيد بالضفة الغربية فرصة لتحسين أوضاعه أمام الناخبين عبر تسويق نصر هنا أو إنجاز هناك.
3: ربما الآن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى أن تظهر إنجاز جديد لناخبيها الذين تواجه مشكلة معهم، ولهذا هي بحاجة إلى عملية أخرى ربما لإقناع الناخب اليمين المتطرف بأن الحكومة الإسرائيلية هذه قادرة على فعل شيء وقادرة على أن تحقق ما يسمى الإنجاز الجديد في الضفة الغربية.
1: وأمام هذه المعادلة وما يرافقها من تصعيد كبير للمستوطنين برفع وتيرة هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم التي وصلت في النصف الأول من العام الجاري إلى 1330 اعتداء ليس في المناطق المصنفة جيم وحدها، وإنما الامتداد إلى مناطق ألف وباء، دفع بمسؤولين فلسطينيين إلى الدعوة إلى إعادة تجميع القوى الفلسطينية وإحياء فكرة لجان الحراسة وتوسيعها لتمتد إلى مختلف أرجاء الضفة الغربية، مع ضرورة تدخل الحكومة كما يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح لإسناد المواطنين ودعم صمودهم.
4: مطلوب وحدة موقف الآن فلسطيني وتجميع القوى في الميدان وتشكيل هياكل للمقاومة الشعبية حتى نستطيع أن نصمد. مطلوب من الحكومة أن توفر كل مقومات الصمود للمواطنين. بالتالي أنت تتحدث عن ضرورة وجود خطة أيضا حكومية توفر مستلزمات الصمود للمواطنين. مطلوب الآن كيف نحمي شعبنا. بالتأكيد المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الذي يقف عاجزا عن تطبيق قراراته بما في ذلك توفير الحماية الأمنية للفلسطينيين مطالب، ومطلوب من الدول العربية والأشقاء العرب أن يتحركوا الآن في الضغط على إسرائيل.
1: غير أن انشغال العالم بقضايا أخرى شجع الحكومة الإسرائيلية على المضي سريعا في خطتها التي كانت أعلنت عنها منذ ولادتها، وهي حسم الصراع مع الفلسطينيين باتخاذ قرارات وإجراءات على الأرض مع إطلاق يد المستوطنين للسيطرة على مزيد من الأراضي، حيث جرى إقامة نحو 50 بؤرة استيطانية منذ بداية العام الجاري 11 منها الأسبوع الماضي وحده، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على ما مجمله 3000 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. لميديا ماجد سعيد رام الله.
5: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة.

إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: تحية طيبة لكم مجددا مستمعينا الكرام. جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة الآن إلى الركن الثقافي في هذا المساء. فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر كتاب أعز ما يطلب لمؤسس الدولة الموحدية المهدي محمد بن تمرت المرجع العقائدي والسياسي للموحدين، وظل يدرس في جوامع مراكش وإشبيلية لعقود طويلة، وصدرت مؤخرا بالمغرب أول طبعة علمية مضبوطة ومحققة لهذا الكتاب. يحدثنا عنها الزميل

0: هكذا يبدأ محمد بن تومر تصنيفه، فعرف الكتاب بعنوان أعز ما يطلب. ويذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب بأن المهدي بن تومر صنف تصانيف في العلم، منها كتاب سماه أعز ما يطلب وعقائد في أصول الدين. لكن المحقق محمد عبد السلام المهماه يذهب إلى أن العنوان الحقيقي هو كتاب العلم، حسب ما يستشف من الكتاب ومن شرح محمد العبدري القرطبي على متن الكتاب. ولهذا الكتاب نسختان مخطوطتان، أقدمهما مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس التي يعود تاريخ نسخها إلى عام 1183 ميلادية، وتولى نشرها المستشرق الفرنسي جان دومينيك لوسياني بالجزائر عام 1903. ثم مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التي يرجح أن تاريخ نسخها يعود إلى عام 1198، وحققها الجزائري عمار طلبي عام 1986. ويصطلح على مثل هذا المخطوط في الأدب العربي القديم بالمجموع، أي أنه مصنف من مختارات ومواضيع وعلوم متفرقة، ويشتمل على مجموعة من تعاليم ورسائل محمد بن تومر الموحدي في العقيدة والتوحيد والأصول والفقه والسياسة والجهاد، كما يشتمل على ما أملاه من بعده تلميذه الخليفة عبد المؤمن بن علي من تعاليق وإضافات. كتاب العلم الذي يعتبر الدستور العقائدي والسياسي للموحدين وشرح أبي بكر العبدري صدر لأول مرة في طبعة جامعة ومحققة علميا عن دار سليك أخوين عام 2025. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في كثير من الأحيان فوق الأطلس الكبير. بعد الظهر طقس مشمس بمنطقة طنجة، الريف، اللوكوس، الغرب، الأطلس المتوسط. درجات الحرارة 27 درجة في كل من الدار البيضاء طنجة، 28 بالرباط، 31 بالسويرة، 32 بالنظور أكادير، 34 بفاس، 36 بوجدة، 38 بالعيون، 41 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأحيان على الخط الساحلي والمناطق المجاورة، وغائمة جزئيا إلى مشمسة فوق الأطلس الصحراوي. درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 33 بوهران، 34 بتمنراست، 37 بتيارت، 43 بغردايا، و 47 درجة أعلى المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس الأجواء مشمسة بالربع الشمالي الغربي من البلاد، وفي أغلب الأحيان شمال الخط الرابط بين الحمامات والقصرين. درجات الحرارة 34 بجربة برقة، 37 بصفاقس، 39 بالقصرين، 40 بتونس العاصمة، و 46 بمدنين. إلى موجز الأنباء. أهلا بكم إلى هذا الموجز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تختار بين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة أو الاستسلام الكامل. وقبل ذلك نفت إيران تصريحات ساكن البيت الأبيض بشأن استئناف المفاوضات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد إعلانه إلغاء ضربات عسكرية واسعة ضد طهران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية واشتراطه اتفاقا سريعا يشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية عدم وجود أي محادثات حالية مع واشنطن، موضحة أن مفاوضات بلادها تقتصر على وساطة عمان. في لبنان تسعى الحكومة إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب في البلاد، بحسب ما قال رئيسها نواف سلام عشية جولة مفاوضات جديدة مع تل أبيب تستضيفها روما لمدة 3 أيام. وتبدأ جولة التفاوض السابعة

0: غدا في العاصمة الإيطالية بعدما نتج عن الجولة السابقة اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية بموجب الاتفاق قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال المسح والكشف. أبلغت إسرائيل والولايات المتحدة رسميا بمخاوفها وملاحظاتها بشأن خطة السلام المقترحة لقطاع غزة، مؤكدة أن صيغة المنشورة لا تعكس مواقفها، وذلك في وقت رحب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخطة واصفا إياها بالخطوة الهائلة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وشدد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن أجهزته الاستخباراتية رصدت عدة أو إعادة تسلح وتجنيد من جانب حركة حماس منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى صياغة رد أوروبي مشترك لإدارة وحماية الحدود الخارجية للتكتل عقب أحداث مدينة سبتة المحتلة، وهو الموقف الذي يعزز الطرح المغربي الداعية إلى التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بدلا من إلقاء المسؤولية كاملة على دول العبور. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أقرت فوندرلاين بضرورة تعزيز الرقابة عند النقاط الحدودية الأكثر حساسية، معتبرة أن حماية الحدود هي مسؤولية أوروبية مشتركة، وهو ما ينسجم مع مطالب المغرب المستمرة في ضرورة وجود مقاربة شمولية تشارك فيها أوروبا فعليا لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة. في تونس، أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي عاشتها البلاد على مدى أيام خلال شهر يوليوز الماضي ناجمة عن تراجع الاستثمار في الانتاج مقابل ارتفاع في الطلب. وحسب تقرير نشره المرصد نهاية الأسبوع المنصرم، فإن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في انتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%. في المقابل، وصل الطلب على الكهرباء حسب التقرير ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بمعدل 3.18%. رياضيا، يخوض على بعد ساعة من الآن المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم لبؤات الأطلس مباراة حاسمة ومصيرية ضد نظيره المنتخب السنغالي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وتجرى مباراة على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. وعن المجموعة نفسها، وفي الوقت ذاته يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكيني. نقطة نهاية هذا الموجز بتوفيق لمنتخب المغرب للسيدات. فاصل بعده نواصل.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
0: الساعة بميديا تشير إلى 8:05. كنا سعداء مستمعينا الكرام طيلة ساعتين من الزمن في حصاد اليوم. معكم تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم حمزة تمار. تفضلوا بالبقاء معنا، أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا الإذاعة القريبة منكم. أمسية سعيدة، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: هادي جدا.
1: ما وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت، هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: كومبوزي مع فورفي وين، عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد. السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أعلى الله قدره وجعله خاتم النبيين وجعله إمام العالمين وجعله شفيع المخلوقات أجمعين وجعل مقامه فوق كل مقام بمحمد المختار خاتم رسله، طه على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق اللواء.

0: ارتقت في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقائق كلها، حقائق جميع الأشياء العلوية والسفلية والمعنوية والحسية اللطيفة والكثيفة، فجميع الحقائق ارتفعت فيه وتجلت في باطنه حتى صار قلبه صلوات الله وسلامه عليه معدنا لها وباطنه مرساها.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ सूफी की सदा

كل أوصاف مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجموعها طابع إلهي على حياته الشريفة، يثبت للدنيا وللعالم بكل براهين العلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الأفضل والإنسان الأعظم، يثبت أنه الإنسان الكامل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. المقصود من بني آدم هذا الجنس الإنساني، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الجميع، وهو المطلوب، يعني آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وأيضا الكامل على قسمين: إما أن يكون كاملا في نفسه فقط غير مكمل لغيره أو مكملا لغيره، والثاني أفضل. ثم ما به تكميل الغير هو العلم أو العمل، وأفضل مراتب العلم العلم بالله، وأفضل الأعمال الطاعة له. فمن كان بهذين كان أقوى تحصيلا وإفادة. ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختص بأعلى الكمال والتكميل، وكل من هو مختص بأعلى الكمال والتكميل فهو أفضل، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
3: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
5: عمر بوجمعة أهلا بكم. أكد مصدر حكومي في الرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدفع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي عملنا. وأشار في هذا السياق لأن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤوليته. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها، وطرحت في رسالة إلى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عدة خيارات من بينها التكثيف والمراقبة، لكنها شددت على أن حماية الحدود الخارجية مسؤولية أوروبية مشتركة. وأدت التدفق غير المسبوق للمهاجرين على سبتة بصورة غير نظامية إلى توترات حادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث صرعت بعض الدول منها كإيطاليا والدنمارك إلى المطالبة بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، مما أثر غضب مدريد. قال الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران تجري الآن، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق. وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن المحادثات جارية الآن وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة، مشددا على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب طهران وبدعم من السعودية.

0: والإمارات وقطر، وتتمحور هذه المحادثات حسب ترامب خصوصا حول إعادة فتح محتمل اعتبارا من يوم غد لمضيق هرمز. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تنسحب إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل، وذلك إثر اجتماع اليوم مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو. تسعى الحكومة اللبنانية حسب رئيسها نواف سلام إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، وذلك عاشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام. ونقل وزير إعلام عن سلام تأكيده خلال جلسة الحكومة السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أن اجتماعا سيعقد غدا في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في شركات للذكاء الاصطناعي لمناقشة نظام طوعي جديد للمراجعة الحكومية لأقوى نماذج هذه التكنولوجيا، ولم يحدد المسؤول من سيحضر المناقشات بشأن الآلية التنظيمية الجديدة المبينة في أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب في 2 يونيو. ويتيح البند الرئيسي في إطار العمل لشركات التكنولوجيا منح الحكومة إمكانية الوصول إلى نماذجها الأكثر تطورا لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها للعموم. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع. ميديا لكل الأجيال.
2: سليتي sur ميديا. Ça bouge sur les réseaux et nous on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
3: Respirez, vous êtes sûr.

0: رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو عشية اجتماع لوزراء الداخلية إلى رد أوروبي مشترك لتعزيز الحدود بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثرتها بين الدول الأعضاء. في النشرة ريبورتاج موفد ميديا إلى مدينة الفنيدق. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تجري الآن واصفا إياها بالفرصة الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين بهدف التوصل إلى اتفاق. طوابير أمام محطة الوقود في الضفة الغربية المحتلة وسط تضارب في تفسير الأسباب بين مسؤول حكومي يتحدث عن الهلع الشعبي وباحث اقتصادي يشير إلى تبعية للاقتصاد الإسرائيلي. رئيس وزراء فرنسا يصدر قرارا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي. في الرياضة، فريق الجيش الملكي يتعاقد مع صلاح الدين الرحولي قادما من آسفي في تواصل لصفقاته الصيفية التي يهدف من خلالها إلى بناء فريق قوي ينافس بقوة محليا وقريا. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أكد مصدر حكومي في الرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طلب تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعمله. وأشار في هذا السياق لأن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤوليته وأن المغرب يتحمل مسؤوليته كاملة. وتبع المصدر الحكومي أن هذا الالتزام يتجلى في نتائج ملموسة للجميع حتى وإن كان البعض يتعامل معها كبديهيات دون إدراك حجم الإنجاز الذي تمثله. وأفاد المصدر استنادا إلى الأرقام بأنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025 و 79 ألف محاولة سنة 2024، أي نحو 160 ألف محاولة خلال سنتين، موضحا أنه تم أيضا تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال سنتي 2024 و2025 وتنفيذ أزيد من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال الفترة ذاتها، مع الإشارة إلى إحباط أكثر من 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية. في بروكسل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثرتها، وطرحت في رسالة إلى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عدة خيارات من بينها تكثيف المراقبة وأدى التدفق غير المسبوق للمهاجرين على سبتة بصورة غير نظامية إلى توترات حادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث صرعت بعض الدول منها إيطاليا والدنمارك إلى المطالبة بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، مما أثار غضب مدريد. وطالبت رئيسة المفوضية بعقد اجتماع لوزراء الداخلية غدا الثلاثاء عبر الفيديو، مما سيتيح استخلاص الدروس من الأزمة الراهنة. وتواصل السلطات المغربية العمل على تأمين عودة من عبروا بالسباحة إلى سبتة المحتلة وخلف السياج الشائك عند معبر باب سبتة قرب الفنيدق، تتوقف الأنفاس وتتجه الأبصار نحو نقطة العودة. هناك تقف العائلات والأقارب والأصدقاء بحسرة بالغة وقلوب يعتصرها الشوق للقاء قريب. هذا ريبورتاج موفد ميديا إلى الفنيدق عادل الزبيري.
1: وكنت خدامة في المعمل القلب ومرتب القلب، وهذا الحال هو اللي يهزني.
2: تنزل دموعها كلما نطقت اسم ابنها عبد الرحيم الذي لا يزال بالنسبة لها مجهول المصير وسط الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة. أم عبد الرحيم تتعايش مع مرض ضغط الدم المزمن، وبقرب الديوان في الفنيدق قضت يوما كاملا تنتظر حامل خبر لها عن ابنها.
1: ولدي مسمي عبد الرحيم، تسكن في تطوان سيدي البهروري، اللي شافه اتصل بي قال الله يرحم والديكم كاملين، واللي شافه يعطي عني من ديالي يهدر معايا.
2: بعد ساعات في مراقبة العائدين وصل أبو أنس، خبر جديد وسعيد، ابنه في مدينة سبتة المحتلة حي يرزق. التأكيد على لسان شباب عائدين بعد رؤيتهم لصورة أنس على هاتف أبيه المحمول، الأب يتنفس الصعداء أخيرا.

0: قالوا لنا الدراري راه في سبتة، حنا كنتمناو يخرج يجي بحالته كاع ان شاء الله، حنا ما خصنا لا سبتة لا والو، يجي غير المغرب راه واكل شهر ما خاصو والو، حنا كندمروا عليهم حتى يجيب الله العمر، ما راه ما خاصو والو، الدراري حمق صغارين وداز السبتة دابا مشى بيت هنا كنقلب عليه الخميس والجمعة والسبت، عاد سمعت هذا الخبر راه دخل السبتة.
1: تركض سيدتان تعانقان قاصرتين خرجتا للتو من فتحة في السياج الحديدي، تصرخ أم بأعلى صوتها: على سلامتك بنتي. العناق يطول والدموع تنزل تحت شمس ثلاثينية في يوم صيفي حار. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
2: قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران تجري الآن، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق، وصرح للصحفيين في البيت الأبيض أن المحادثات جارية الآن وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة، مشددا على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب طهران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، وتتمحور هذه المحادثات حسب الرئيس ترامب خصوصا حول إعادة فتح محتملة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء لمضيق هرمز. هذا تعليق دا يعقوب خبير الشؤون الأمريكية من واشنطن حاورته وفاء توزري.
3: حاليا تظهر في الصورة باكستان وقطر وكذلك أيضا مصر للعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن، والمعايير الأساسية تتجلى أساسا في احترام التفاهمات التي ستبرم، وأن تكون أيضا الالتزام والعقد على أن يتم العمل بها سريع جدا من قبل الإيرانيين، لأن الرئيس ترامب سئم من التباطؤ الإيراني، و أساسا يتعلق الأمر بكيفية آلية تسيير مضيق هرمز وكذلك البرنامج النووي الإيراني، وعدم أيضا وجود أي نوع من التلكؤ في فتح الطريق أمام السفن التي تمر من مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. هذه الشروط التي يريدها الرئيس ترامب بشكل مباشر جدا وبشكل محدد وبوقت أيضا مختصر، لا يريد أن يؤخذ الأمر في إطار ما تعود عليه إيران من خلال الأخذ والرد وإطالة أمد المفاوضات.
2: أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تنسحب إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل، وذلك إثر اجتماع مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو. طوابير طويلة أمام محطات المحروقات بالضفة الغربية المحتلة، وسيارة تنتظر لساعات دون أن تضمن نصيبها من البنزين، وسوق سوداء تبيع بأكثر من ضعف سعر اللتر الرسمي وسط تضارب كبير في تفسير الأسباب بين مسؤولين حكوميين يرى جذوره في الهلع الشعبي، وباحث اقتصادي يتحدث عن تبعية للاقتصاد الإسرائيلي. هذا ريبورتاج مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
4: على الرغم من التطمينات التي تطلقها الهيئة العامة للبترول من استمرارية تدفق المحروقات إلى محطات التوزيع بالضفة الغربية، إلا أن أزمة توفر هذه المحروقات ما زالت حاضرة وللأسبوع الثالث على التوالي، فالمحطات التي تصلها كميات محدودة سرعان ما تنفد منها نتيجة الازدحام على الطلب. طوابير المركبات تصطف أمام محطات الوقود تغلق الشوارع، فيما الانتظار فإنه يمتد لساعات طويلة كما يقول سائقون.
5: لفيت على كل المحطات، فيش ولا محطة فيها، وفي إلي يعني ناس بعرفهم واقفين على المحطات صار لهم 4 ساعات و5 ساعات عشان يستنوا دورهم، وما تقدرش إنه راح يلحقوا كمان.
6: من الصبح يعني من الساعة 9 أو 9:30 وإحنا موجودين نستنى في البنزين ونستنى في السولار، وروح نظل نستنى عبين ما نعبي، لأنه أنا معاي تاكسي عمومي وبدي أشتغل، يعني أنا ما عايش بنزين نهائيا.
4: تفاقم الأزمة التي دفعت إلى إنشاء تطبيق إلكتروني ومجموعات على مواقع التواصل للدلالة على موقع توفر المحروقات يرجع لأسباب عدة، أبرزها رفض البنوك قبول إيداعات عملة الشيكل من أصحاب محطات الوقود بسبب تراكم هذه العملة في البنوك بعد رفض إسرائيل استقبالها من الجانب الفلسطيني، كما يوضح مدير العلاقات العامة في إحدى محطات الوقود نبيل نصرة.
7: إذا أنا ما عندي القدرة أني أودع مصاري وما بقدر أدفع ثمن المحروقات نقدا لأنه ما في جهة بتتقبل منك إلا تشيكات أو حوالات بنكية، فهون كيف بدي أنا أشتري بضاعة
4: هذا الأمر انعكس على الكميات التي يتم توريدها من إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، ففي حين تحتاج الضفة الغربية إلى نحو 4 ملايين لتر من الوقود يوميا، فإن الكميات التي تصل إلى الفلسطينيين لا تتجاوز 1.5 مليون لتر. لمديا ماجد سعيد، رام الله.
2: أصدر رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورني قرارا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي، وينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج. هذا تعليق مصطفى طوصة خبير الشؤون الفرنسية من باريس حاورته وفاء التوزري.
8: هذه الخطوة كانت منتظرة على المستوى الفرنسي، لأن كان هناك حديث منذ عدة أشهر عن ضرورة أن تحمي فرنسا تجربتها السياسية والاقتصادية من التدخلات الأجنبية. كانت هناك على المستوى السياسي أصابع الاتهام توجه كل يوم إلى المخابرات الروسية التي تتهمها فرنسا بأنها تحاول أن تعبث بمسلسلها الانتخابي وأن تتدخل لكي ترجح كفة بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة. لكن أيضا كان هناك يعني تقييم بأن هذا الخطر يمكن أن يأتي أيضا على المستوى الاقتصادي، وأن هناك العديد من القوى الأجنبية التي تحاول أن تستولي على رأس مال بعض الشركات الحيوية في فرنسا وتؤثر بطريقة سلبية على مجراها. هذه المخاوف يعني تمت تقييمها أو تلخيصها في موقف أنه يجب بطريقة أو بأخرى حماية المقاولات الفرنسية، خصوصا تلك التي تحمل مغزى استراتيجي بالنسبة للأمن الاقتصادي الفرنسي.
2: عملية جوية لإخماد حرائق اليونان. أقلعت طائرة مكافحة الحرائق اليوم مستفيدة من تراجع حدة الرياح للمساهمة مجددا في جهود الإطفاء ومساندة العناصر المنتشرة على الأرض. في المتابعة أيمن أحمد.
9: مع خيوط الفجر الأولى ليوم الاثنين استغلت فرق الإنقاذ اليونانية هدوءا نسبيا في حدة الرياح لتدفع بقطاعها الجوية مجددا إلى قلب المعركة. 9 طائرات إطفاء و9 مروحيات تؤازر أكثر من 450 عنصرا على الأرض في محاولة لمحاصرة 3 جهات حرائق مستعرة غرب العاصمة أثينا، وتحديدا في مناطق بساثا وكريوبيغادي وكانديلي. هذا الدعم الجوي كان قد شل بالكامل خلال الأيام الماضية جراء هبات رياح عاتية تخطت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إجلاء قرى وبلدات ساحلية بأكملها في مواجهة وصفها نائب وزير الحماية المدنية بأنها معركة غير متكافئة. المأساة لم تكن بيئية فحسب، بل اتخذت بعدا إنسانيا مؤلما غدا مقتل 2 طيارين إثر اصطدام مروحيتين أثناء مهمة إخماد النيران، لترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى في صفوف فرق الإطفاء خلال أسبوع واحد. أرقام برنامج كوبرنيكوس الأوروبي تعكس كذلك حجم الكارثة برصد التهام النيران لأزيد من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. ومع استمرار الموسم السياحي في ذروته تبقي الحماية المدنية على حالة التأهب عند المستوى الرابع، محذرة من أن خطر اندلاع حرائق جديدة لا يزال مرتفعا جدا في بلد يكتوي بنيران التغير المناخي.
2: في الرياضة، تعاقد فريق الجيش الملكي مع صلاح الدين الرحولي قادما من أولمبيك السفي في تواصل لصفقاته الصيفية والتي يهدف من خلالها بناء فريق قوي ينافس بقوة محليا وقاريا. تقرير في الموضوع ليوسف شاطر.
10: تعزيزات جديدة بسم عليها الجيش الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أعلن الاثنين عن تعاقده رسميا مع اللاعب صلاح الدين الرحولي قادما من أولمبيك آسف في إطار مواصلة تدعيم تركيبته البشرية استعدادا لموسم آخر الشاق. صفقة صلاح الدين الرحولي جاءت بعد مفاوضات امتدت لعدة أسابيع بين إدارة العساكر وأولمبيك آسف قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي. اللاعب البالغ من العمر 23 عاما يعتبر من خريجي مدرسة الفريق المسفوي، خاض 92 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة. التعزيزات الصيفية لم تتوقف عند هذا الاسم، إذ أعلن الفريق العسكري أيضا تعاقده مع المدافع نبيل مرموق في صفقة انتقال حر عقب نهاية تجربته مع العرب الكويتي، ويعود اللاعب إلى البطولة المغربية بخبرة ركمها خلال مشواره سابقا.

0: مع الوداد والمغرب الفاسي وأبها السعودي. خط الوسط شهد بدوره تعزيزا بانضمام يزيد فافا القادم من نهضة إزمامرة، وتعتبر هذه التحركات تلبية لطلبات المدرب سواريز كونزالفيس البرتغالي الذي سيقود الفريق الموسم المقبل خلفا لمواطنه ألكسندر سانتوس.
1: في كرة القدم أيضا وبرسم كأس أمم إفريقيا السيدات، انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخبين المغربي والسنغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بدون أهداف. انتهت هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: Du lundi au jeudi 21h minuit les nocturnes avec Jawad. Du rock and roll à l'électro dance, la compile de rêve sur ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. أكد مصدر حكومي في الرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعمله. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته وأن المغرب يتحمل مسؤولياته كاملة. وأفاد المصدر استنادا إلى الأرقام بأنه تم إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025 و79 ألف محاولة سنة 2024، أي نحو 160 ألف محاولة خلال سنتين، موضحا أنه تم أيضا تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال سنتي 2024 و2025، وتنفيذ أزيد من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى إحباط أكثر من 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد المصدر الحكومي أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهر بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته. وقال المصدر الحكومي المغربي أيضا من المخيب للأمل أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية. وأضاف أنه اليوم وبعد التثبت من غياب الجدية وغياب النظرة الشاملة إلى الشراكة بل وحتى الغياب التام لأي إرادة لتمييز الأمور، نصل إلى خلاصة واضحة: يجب أن تتغير قواعد التعامل مع الوضع، مشددا على ضرورة وضوح الأمر في أذهان الجميع. المغرب يحمي أراضيه ولا أحد يقوم بذلك نيابة عنه، وأنه يتعين على الجميع تحمل مسؤولياتهم. فالمغرب ليس شرطيا ولا حارسا لأوروبا، وأنه لا ينبغي الاعتقاد بأن ضخ الأموال يكفي لتسير الأمور من تلقاء نفسها، مسجلا أن التمويلات لم تكن يوما الدافع لعمل المغرب الذي أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، وأن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة. وقال إن هذه العودة هي الدليل القاطع على الحقيقة المتمثلة في أن الملك محمد السادس استثمر بشكل مكثف في التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب وللأقاليم الشمالية. وسجل المصدر أن هؤلاء الشباب عادوا لأنهم عاينوا عن قرب أن الوضع في المغرب أفضل من الفردوس الموعود الذي كانوا يتوهمون.

0: هامونه وأن عودتهم كانت بالتالي طوعية، والرد الأمثل على الهجرة غير النظامية يكمن في تحقيق التنمية. وخلص المصدر لأنه يتوجب على أوروبا أن تكون شريكا معنيا بتنمية المغرب، وأن تتوقف عن اتخاذ قرارات وإجراءات تعيق هذه التنمية. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل، وذلك إثر اجتماع مع رئيس وزراء إسرائيل. تسعى الحكومة اللبنانية حسب رئيسها نواف سلام إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان، وذلك عاشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي رسميا إلى الدور ربع النهائي من نهائية كأس إفريقيا سيدات المغرب 2026 عقب تعادله مع النظير السنغالي بدون أهداف مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذه النتيجة أنهى المنتخب المغربي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متقدما على الجزائر صاحبة المركز الثاني ب6 نقاط، فيما غادر منتخب السنغال وكينيا المنافسة بعد خسارة الأخير أمام الجزائر بهدفين دون رد. وستواجه لبؤات الأطلس في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه. في الحلقة اليوم كان أشخاص لربما كيظنوا بلي أن السعادة كتعني أن تكون الحياة سهلة، لكن في الحقيقة أن بعض أجمل الابتسامات كتخفي وراءها أصعب المعارك الحياتية. اليوم معنا جوج ديال الضيفات جميلات باش نحكيو قصتين لكن برسالة واحدة اللي مفادها أن القوة ماشي أننا ما نتألموش وإنما أن لا نتوقف عن الحياة. اليوم الحلقة ماشي عن المرض أو عن الفقد أو عن الألم، وإنما عن الإنسان اللي كيرفض أنه يستسلم، وعن القوة التي تولد من رحم المعاناة، وعن الابتسامة التي أصبحت رسالة أكثر من مجرد تعبير وتذكير بأن الحياة لا تقاس بما يحدث لنا بل بالطريقة اللي كنختار

0: نشعر بها حنا كيفاش نواجهها. فهاد الحلقة غادي نكتشفوا أن الأمل ماشي معجزة، بل قرار يتجدد كل صباح جديد. سعيدة جدا أنني نستقبل ضيفتين جميلتين، جوج ديال الخواتات جميلات، نبيلة حرفان اللي هي طبعا فنانة وصانعة محتوى. مرحبا بك معي نبيلة.
1: شكرا بزاف حنان، شكرا على الاستضافة وشكرا ميدي أن على هاد الفرصة هادي، وشكرا.
0: مرحبا بك منورانا طبعا. ونبيلة جات وجبت لنا معها مفاجأة اللي انتم المتابعين ديال نبيلة كتعرفوها لأنها دائما حاضرة في منصات التواصل الاجتماعي بالابتسامة، بالبهجة، بالطاقة الإيجابية اللي هي جيهان حرفان. مرحبا بك معي جيهان.
2: شكرا حنان لهلا يخطيك.
0: مرحبا بك جيهان. أنت الحارس ديال
2: انا الظل ديال ديالي ما كتفارقنيش نهائيا، سواء كنت في المغرب ولا ما كنتش، فهي جهه ديما حاضره
0: ديما حاضره وحاضره معك حتى في غيابها واخا ما حاضراش. والمتابعين كيعرفوا مزيان جيهان،
2: كيعرفوا جيهان، بالعكس كيعرفوا جيهان، كيتواصلوا مع جيهان بحكم انا كيف عرفتي كيكونوا هكا تاع ميساجات بزاف ولا مع الوليدات وهذه، فجيهان ديما حاضره لا في الميساجات لا في التواصل مع الناس. تبارك الله عليها وشكرا لها.
0: هي المكلفه بالحسابات ديالك نبيلة. لكن الجميل والجديد اليوم هو انه جيهان ماشي غير الظل، وانما حتى هي عنده واحد القصه تختلف فصولها على القصة ديال نبيلة، لكن عندها نفس الرسالة اللي هي كيف ما قلنا الـ الأمل من بعد الألم. غادي نبدأ مع نبيلة.
2: أوكي.
0: نبيلة أنت فنانة جميلة محبوبة وكذلك صانعة محتوى، والناس كيتبعوك وكيتابعوا اليوميات ديالك، وانت عندك محتوى توعوي. شنو اللي خداك لهذا المحتوى؟
2: باردون سمعت السؤال، شنو
0: اللي خداك للمحتوى التوعوي اللي هو مرتبط بطيف التوحد؟
2: هي تجربتي، وقلت تستحق انها تبارطاجها مع الناس، باش كيف انا كنت محتاجه في واحد الوقيته نفهم، ما كرهتش ان الناس حتى هما يفهموا، و ميم طون حتى فاش كتكون شويه عليك هكا الاضواء وداك الشيء، ناس اخرين كيقولوا ايوا راه تفلانه راه بحالنا، راه تفلانه عندها وليد. قلت ما خصنيش نبقى مقتصره على هذا الشيء غير بيني وبين راسي، بالعكس نبارطاجيه مع الناس ولو بالقليل اللي قدرت نعاونهم، ولو بمعلومة، ولو بأمل، ولو بضحكة، يعني علاش لا. وهذا الشيء اللي خلاني صراحة أنني نخرج السوشيال ميديا ونبارطاجي مع الناس تجاربي مع وليداتي بجوج اللي عندهم طيف التوحد، ولي زاكتيفيتي اللي كندير معاهم، وحتى الله يجازيهم بالخير حتى بالنسبة للمختصين، يعني لي سبيسياليست اللي عندنا في المغرب ما كانوش كيرفضوا، فاش كنت ما كيرفضوش زعما يشاركوا المعلومة، كنت كندير كانفيتيهم في لايفات وكيكونوا مباشره بينهم بين الناس، بحال اللي كنت كندير ذاك الرابط بينهم بين الناس باش انهم يسولوا
0: والاخصائيين كيجاوبوا. وحنا يعني شي اللي خلاك ديري، حنا فعلا عندنا خصاص في المعلومه، خصاص في الوعي بكل ما هو مرتبط ببعض الاضطرابات ومنها اضطراب التوحد.
2: انا نقول لك علاش عندنا مازال ما عندناش وعي كامل شنو هو هذا الاضطراب هذا، والناس مازال كتحشم مع الاسف. فاش دخلت انا لهذا المعمع لقيت ان الناس بزاف كاينين اللي مازال ما راضينش، كاينين اللي خايفين من التنمر، كاين غير اللي ما فاهمش، كاين غير اللي مضرور وسد عليه راسه. كيف كنت انا كيف قلت لك هذه سنه كامله وانا جالسه سد على راسي كنحاول انني نفهم، ولكن حنايا ما بقيناش، انا لا هشام ما بقيناش سادين على راسنا، كنا كنغوشيرشيو كنحاولوا نعرفوا شنو هو هذا الاضطراب، واش هو اصلا اضطراب ولا مرض ولا شنو هو. درنا دي فورماسيون، حاولنا اننا كونوا باش نقدروا اننا غير فقط باش نخدموا بها ولا شي حاجه باش نفيدوا وليداتنا.
0: واش هاد لا ريشيرش وهاد المعرفه وانكم وحدتوا صفوف انت والزوج ديالك هشام اللي كنوجه له تحيه كبيره، خلاكم انكم تقبلوا، لانه ملي كتعرف قال لك ملي كتعرف الداء فهو جزء من الدواء.
2: صح فعلا. وي اكيد فاش كتفهم كتعرف، وشنو عرفنا حنا، شنو فهمنا ان هذا الاضطراب خاصو الخدمه، خاصو الصبر، خاصو المثابره، ما عندناش الوقت ديال اننا نقلق.

0: السوق ونديروا يدينا على خدنا ما غاديش نفعوهم في حتى شي حاجه. صافي هي هذيك فاش قررنا اننا نضحي، مش كتسمىش تضحيه صراحه، اعتذر على الكلمه، غير اننا نخصوا وقتهم وقتنا كامل ليهم هما. حيت بزاف ديال الناس من هذا المنبر كيسولوني فين غبرتي علينا، فين هذاك راه كان باختياري، هذاك البوز انا كنعتبره بوز، هو واخا طويل
1: لانه كاين اولويات في الحياه،
0: كاينين اولويات.
1: وي اليوم اولوياتك هما وليداتك.
0: هما وليداتي
1: الله يخليهم لك. كانت جيهان قبل جيهان كانت نبيلة اللي فنانة وكانت تحت الأضواء وعندها أدوار واللي وعلمات عند بزاف ديال الجمهور ديالها، كنتي كتعتقدي في يوم أنك غتكوني تاخدي الشهرة خارج الأدوار اللي انتي كديريها؟ مع العلم أنه في الدور الرئيسي ديالك كأم
0: نهائيا ما عمرك كتجيني البال، خصوصا انا كنت واحد الانسانه اللي بعيده على السوشيال ميديا. انا واقيلا من الفنانات القلال اللي كتلقاي ان الكونت ديالهم ماشي ما وصلش للملايين وداك الشيء، حيت نهائيا ما كنتش كنستعمل السوشيال ميديا الا الى عائلي وصافي، لا شي ستوري خفيف، شي اغنيه عجبتني، يعني ما معطيهاش نهائيا الاولويه ديالي، وحتى دابا ما عطيهاش الاولويه ديالي. انا فقط يعني كنبارطاجي جزء بسيط من يومياتي مع وليداتي ومع عائلتي اللي فيهم الطاقه الايجابيه فقط. عمر غتلقاني مثلا دخلي الكونت ديالي بارطاجيت شي حاجه اللي فيها البكاء ولا اللي فيها الحزن ولا اللي فيها المآسي نهائيا.
1: يعني انت في المحتوى ديالك نبيله ما كتقلبيش على التعاطف
0: نهائياً،
1: وانما على انه ملي كنهضروا حنا حتى في البرنامج ديال الطاقه الايجابيه ملي كنقولوا خصنا ان تكون عندنا طاقه ايجابيه ويكون عندنا نظره ايجابيه للحياه، فهو ماشي شعار فقط وانما هو اسلوب حياه اللي كيقدر يتجسد في كثير من القصص، ولا منهم قصتك نبيله.
0: وي انا النهار الاول اللي جيت فيه للمغرب من فاش يلا قررت انني نبدا نتحدث على هذا الشيء، وشفت النظره ديال بعض الناس كيفاش كيشوفوا الولدي فاش جاتو اون كريز ديال الغوات، حيت حطيتوه في واحد البارك وجا الصداع بزاف وبدا كيغوت وكيديروا هكا بيديهم زعما شوف شوف بحال كان زعما داك الوليد حقا ما مربيش ولا شي حاجه. من تما وحق الله الا قررت انني ننشر توعيه ولو بجزء بسيط، قلت واخا ما عرف شنو يكون غنبقى هذا هو الهدف ديالي، هو انني كيما ندير شي فيديو واخا ما يكونش كيبان بلا راه ماشي مباشر ولكن فيه واحد الميساج
1: فيه رسائل. قلتي بانه جميل انك تكون انت والناس اللي محيطين بك عندهم هذه الطاقه الايجابيه لانه حنا كنعرفوا بانه العائله المغربيه واحد العائله اللي كتهز بعضياتها اللي كنميلوا كنعرفوا على من نميلوا. جيهان كانت حتى هي طبعا من الناس اللي هما كيساعدوك وينشروا الطاقه الايجابيه، ماشي فقط تدعي وانما هي كلها كتله من الطاقه الايجابيه.
0: جيهان كنعتبرها هي وماما الام الثانيه لوليداتي، دايوغ كيحماقوا عليها ناير كل عارفين لي زوتيس كيكونوا بحال اغلبيتهم حدوديين ما كيبغيوش اللمس ما كيبغيوش الناس اللي قرب منهم. ناير فاش كان بيبي كان كينعس حدا جيهان، ودابا نيفين كملت الطريق ديالو والله العظيم ما زعما واخا نعيا ما نشكرهم حيت يستحقوا الشكر، لا هي ولا ماما ولا عائلتي كلها، ولكن خصوصا هما بجوج، خصوصا جيهان اللي جيهان ماشي من داك النوع اللي كيهضر بزاف يعطيك المجاملات ما كتعرفش تجامل، ولكن كنحس بها
1: صادقه
0: صادقه، كنحس بها امراه المواقف، كنحس بها بالمواقف، ما كتهضرش معايا جامي. مثلا انا كنت كنضعف كنبكي،
1: شنو كتقول لك جيهان؟
0: بزاف كنت كنحس بها في المواقف. مثلا نعطيك غير مثال، نيار كان عنده مشكل النعاس بزاف، المشكل ديال النعاس كنت كنجي انا في الصيف نيار ما كينعش ناير، وانا في الاول كنت رافضه انني حيت بحال دابا مثلا كياخذ لا ميلاتونين كيعرفوا الميلاتونين كيحسب لي الدواء، كنقول له ولدي ما نعطيش الدواياش ماشي بريض باش نعطيه الدواء، من بعد عاد عرفت بلا كنت غلطه بلا هذيك راه هرمون بالعكس كنعاونو ونساعدو على النوم، وتا هو مسكين باقي صغير باش يرتاح ويفيق اون فورم عاوتاني لا غد ليه ويتعلم هادشي كله. انا في الاول ما كنتش فاهمه شي، كنقول لك الفهم راه شي حاجه مهمه والوعي شي حاجه اهم. جيهان كانت كتاخذ داك الدور مسكينه كتقول لي لا دابا انت جيتي صافي ارتاحي انا اللي غادي نعسو، انا كنت ديك الساعه تحت الديبرسيون ما عارفهش راسي كيفاش نتصرف مازال في اللوم. جيهان كانت كتقول لي لا انا اللي غنعس

0: سيري انتي ترتاحي. دابا انتي نيت كوني في المغرب صافي كوني هانيه، ماما من جهه كدير حوايج اخرين وجهه مسكينه وجهه من جهه
1: باش ترتاحي. يعني الداعم الاول ليك حسيتي في شي وقت انها حتى ولات اصبحت محتاجه للدعم؟ وانتي هضرتي على واحد المساله قبيله زوينه، هو انه باش تعلني على ان وليداتك، او كان واحد اللي كان في الاول فيه التوحد كان صعيب باش تاخذي ديك الخطوه. وانا اليوم كنشكرك بزاف نبيله، وكنشكر بزاف جيهان على الثقه. علاش؟ لانه جيهان اختارت اليوم تعاود لنا القصه ديالها
0: لاول مره.
1: انا يعني كنحس بواحد الفخر لان تقتي فيا وتقتي في ميدي ان، لانه ماشي سهل انه الانسان يعاود على شي حاجه اللي ما كتبانش.
2: ومين با تشاورت معايا لا حتى حاجه، زعما انا كنتشاور معاه وكل شيء، ما قالتليش حتى واش رايك شنو. صافي جلست فكرت وهي تقول لي عجبتني حنان بزاف، وحسيت عرفتي وحق الله، وخدات لا ديسيزيون راسها، قالت لي سي بون انا غادي نهضر في هذا الموضوع، وبالعكس نقدر نكون انا واحد شمعه امل للناس اخرين بحالي.
1: صح، ملي كنقولوا الطاقه ايجابيه ماشي غير شعار، وانما فعلا هو اسلوب حياه. انا خليك انت تقولي لنا شنو بغيتي تقولي.
2: بصراحه انا اول حاجه كنشكر ميدي ان، وكنشكرك أستاذة حنان، وكنشكر هذا البرنامج الرائع بالاسم الرائع ديالو اللي كيحملو طاقة إيجابية. أنني نوصل رسالتي للناس اللي ممكن تقدر تعطيهم واحد البريق أمل للناس اللي كيمروا، ولا السيدات بالأخص اللي كيمروا بنفس تجربتي أنا حاليا، اللي هي أنني ما كنبغيش نقول أنني كنعاني، ولكن أنا مريضة سرطان.
1: الله يشافيك.
2: أمين.
1: الله يشافيك ويعافيك. لأنه علاش أنا فخورة أنك معي اليوم، لأنه أنت وجه معروف على منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا مع الفيديوهات اللي كديري مع نبيلة، اللي هي كتكون كلها فيديوهات مرحة، فيديوهات فيها الكثير من الرسائل الإيجابية وكثير من الطاقة الإيجابية وكثير من المرح ومن السعادة ومن الفرح، ولكن الداخل ما كيبانش. فاليوم ربما كتظني بانه بزاف ديال المتابعين غيتفاجئوا.
2: طبعا
0: ماشي غير المتابعين،
1: حتى العائله. حتى العائله كاين بعض عناصر العائله اللي ما عارفينش بانك.
2: تقريبا كل العائله انا بغيت نخليها، يعني ربما ديك الوقيته كنت انا مازال ماشي ما متقبلاش، ولكن كنقول ما يعني اللي عنده الحق اكثر يعرف هو الاسره ديالي اللي دايره بيا، خواتاتي، رجالتهم، والديا، يعني الناس اللي كنحس بهم انهم غادي يعطوني فعلا كما قلتي طاقه ايجابيه. ما بغيتش نشوش دماغي مع العائله، راه فلانه كانت حتى هي
1: ما بغيتيش التعاطف.
2: ما بغيتش التعاطف لا نهائيا، لان انا من طبعي القوه.
1: شنو تبدل في جيهان قبل المرض او قبل الاعلان على المرض والان؟ شنو تبدل فيك؟
2: كنحس براسي اكثر قوه من الاول. كما كيقولوا لكل حصان كبوه.
1: صح،
2: وانا كل كبوه كنحس فيها انني كنت قوه اكثر. وبالنسبه لي انا هذا مثلا مرض ديال الله سبحانه وتعالى جاني شي حاجة اللي خفيفة بزاف مقارنة مع الأشياء والكبوات اللي مروا في حياتي. فالمرض يعني مرض ديال الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله. يعني ربي سبحانه وتعالى كيقولنا لكل داء دواء، ما يمكنش هذا الداء ما يكونش عنده الدواء. والدليل أن الحمد لله أنا البروتوكول اللي متبعه مع البروفيسور اللي راني معاهم الحمد لله، وزعما كنحس براسي أحسن من الأول. باش تكون واحدة في مرحلة رابعة والورم كبير بزاف، وأن الدواء والعلاج والبروتوكول اللي قدمه الأطباء والأخصائيين أنهم صغروا الورم لواحد درجة ما تصوريش، وأن من المرحلة الرابعة نرجع للمرحلة الثانية، أنا بالنسبة لي هذه شي حاجة عظيمة.
1: تبارك الله عليك. وكيقولوا لك بانه لي بروفيسور اللي متبع معاهم كيقولوا بانه النفسيه ديال المريض كل ما كانت عاليه وكل ما كانت مزيانه كتساعد في الشفاء.
2: بطبيعه الحال النفسيه هي الاولى، خاصة تكون في العلاج. ثاني حاجة المناعة، والمناعة اللي كيخليها ترتفع شنو هي النفسية ديال الإنسان أنه صح. يكون مزيان.
1: نبيلة، شنو اللي تغير في جيهان قبل ودابا؟
0: كما قال جيهان كتبان لي تزادت قوة بالعكس، وبينات لي أنا وخا أختها اللي كبر منها، ولكن بان لي

0: انا كنحس ان جيهان هي اللي كبر مني فهمتي في تجاربها، في تبارك الله في شخصيتها في قوتها، بدليل احنا هي اللي كانت دايره لنا دكتور نفساني ماشي احنا درنا بها غير
1: المواكبه النفسيه هي
0: كسبنا. ايوا انا نبره وانتم جيبوها في راسكم، انا الحمد لله انا المناعه ديالي مزيانه وانا متبعه الدواء ديالي وانا الحمد لله متبعه زعما صلاتي وكندعي الله ونفسيتي مزيانه. ايوا انا نجيب واحد هذه غنقولها حيت واحد الوقيته قلت لها جيهان انا مستعده ويلي قلت لها انا مستعده نحلق شعري وبدات كضحك عليا بدات كضحك عليا وقالت لي غتبيعها في راسك، ولكن هذه غنقولها واخا الناس غيضحكوا عليا حيت ماشي مشكل.
1: لا لانه
0: دابا انا ودي ناس ديالي كبارين ويقول لي غتبيعها في راسك يبان ودنك انا جايه معايا وانت ما جيتيش معاك، عرفتي هذه بين قوسين باش نضحكوا بها وصافي وصافي. بديت كنموت بالضحك ويقول لي غتبيعها في راسك انا هذاك عادي ما عنديش مشكل، اون بليس كندير الفولاغ وداك الشيء انت اللي غتبقي خارجه هكاك دقيقه معنا بيلا.
1: هو جميل هذا التضامن والجميل اكثر هو انه يعني انت ما كتدعيش القوه. ملي كانت صغيره كانت جيهان هكا كانت يعني ماشي حاجه. عندك بنيته جيهان نقدر نقول الاسم ديالها؟ عندها اسم جميل جدا نعمة الله. كيفاش كتشوفك عارفك بانك كيفاش كتشوف ماما؟
2: كتفتخر بيا كنحس بها وحتى هي شخصيتها بحال شخصيتي كنحس بها انها طفله قويه الحمد لله هم فرحاني رغم ان انا كانت عندي العمليه في الوقت ديال الامتحان ديالها وامتحان جهوي كان عندها والحمد لله يعني شرفت بيا بزاف جابت مستوى يعني طالع بزاف جابت معدل مرتفع بزاف الحمد لله الحمد لله حتى يعني لا المدير ولا يعني المدرسه ديالها كانوا كيقولوا زعما محال يعني فهاديك الوقيته يعني ديال ماماها يعني يلا عرفات يلا موراها العمليه كذا شافت ماماها يعني في
1: انت هونتي عليك وهونتي على الاسره ديالك وهونتي على بنتك
2: طبعا اي حاجه كنسمعها جديده كنديرها ضحك يعني ناري ماما راها خصني نحسن شعري قبل ما
1: ولكن واش كنتي انت كت يعني كديري بحال هكا باش تلطفي عليهم وتخفف عليهم ولكن قلتي لداخل شنو كنتي باش كنتي
2: انا الصراحه كنت متقبله الحمد لله يعني من نهار الاول طبيعه الحال كتجيك داك الصدمه الاولى صافي وجمعت الوقفه كما كيقول درت الايلاينر ومشيت عند الدكتور نهار اللي عرفت
0: والله لا جيها مصافيه مزيانه خاصك تكون قاده عينيها وداك الشيء راه
1: صافي النفسيه كتطلع هذا هو اللي مهم. الامراض او الاضطرابات او بعض الاشياء اللي ربما واش كيكون الصعوبه فيها ولا في نظره المجتمع عليها؟
0: في نظره المجتمع في نظرة المجتمع هذا الشيء اللي كنحاولوا نديروا ونشروا التوعية نهضروا بطريقة اللي كتهوني الأشياء باش حتى الناس وصراحة هادشي راه بالفضل بزاف ليكم نتوما اللي كديروا بحال هاد البرامج الناس راه كتسمع ليهم المعلومة كتوصل وحنا عاوتاني من جهتنا حتى كنحاولوا ان بحكم ان السوشيال ميديا ولات هي قريبة بزاف للناس وهادشي نستغلوها فشي حاجة اللي زوينة ماشي غير في التخربيق.
1: كيفاش كتشوفوا انتم بجوج بكم صانعات محتوى وبجوج بكم كديروا يعني محتوى توعوي واللي هو غادي تمشي فيه حتى هي جيهان لكل ما هو مرتبط بمرضى السرطان وبالسيدات اللي ربما عاد اكتشفوا المرض، لكن قبل نهضروا على اهميه الكشف المبكر جيهان
2: طبيعه الحال
1: مهم بزاف انك
2: اكيد اكيد طبعا انا مشيت درت الكشف المبكر اول ما اكتشفت ان عندي واحد الكتله صغيره مشيت بلا ما نقولوا الاسماء مستشفى خاص ومنين درت الماموغرافي وشافت الدكتوره كل شيء قالت لي لا هذا كيست عادي
1: ماشي
2: ورم فرق
1: ورم حميد
2: ما بين كيست
1: كيست ورم
2: فرق كبير صافي انا ما واخا قالت لي هكاك بقى عندي شك يعني شي في واحد المنطقه حساسه ما يمكنش اي حاجه واخا يكون كيست خاصني نراقبو بديت كنراقبو كنبحث كنرشيرشي انترنت وداك الشيء حاجه الا كبرات راه ما يمكنش يعني شي حاجه ماشي زوينه تخيلي مده سنه حتى الاطباء

0: التشخيص المبكر مهم، تشخيص الاضطراب التوحد مهم جدا.
1: أكيد أكيد أكيد. بدليل أنا عندي جوج ديال الأطفال ديال التوحد، ناير عادي في اللاج ديالو عامين ونص تشخص بيان سور حيت حنا شكينا. ونيفين البروتوكول اللي كاين هو أن اللي كيكون عندك طفل توحد الأخ اللي موراه أوتوماتيكمون كيجوز كيدار تشخيص بكري 8 شهور. قالوا لي لا ما عندهاش توحد، فرحت قلت أوف الحمد لله مبقى مركزايا مع ناير وهادي. فاش دارت عامين خرجت عندها التوحد ما تيقتش، كنقول ما يمكنش ماشي نفس الاعراض، وهذه حاجه مهمه بزاف. راه التوحد ماشي بحال نهائيا، ما كتكون ماشي ضروري تكون نفس الاعراض، وما عمرنا نقارنوا الطفل مع الاخر، علاش هذا الطفل دار هادي وهذا ما دارش هادي، هذا هضر دابا هذاك ما هضرش نهائيا. التوحد ماشي بحال ماشي بحال
0: كل واحد وحسب الدرجه ديالك وحسب الشخصيه ديالو كذلك.
1: ويمكن حيت نيفين تشخصت بكري بزاف وكان مالوغوزمون زعما مسكينه حيت ناير كان ديجا عنده توحد، يعني مشينا في نفس البروتوكول، مشينا مع نفس ليكيب، دونك بحال داركنا شويه الامر مع نيفين، وكنحس بها هي كما قلت لك افونسي، يعني الريتم ديالها اسرع من الريتم ديال ناير.
0: ناير ونيفين جوج اسماء زوينه بزاف، هما زوينين تبارك الله عليهم، والمغاربه كيعتبروهم وليداتهم.
1: وي بصح
0: ولاو مشهورين على منصات التواصل الاجتماعي. نادر شنو
1: الدور ديالو،
0: كيفاش نادر هو الابن الاكبر، شنو كيفاش كيتعامل مع خوتو وكيفاش كيتعامل مع الوضع؟
1: نادر راه شويه وغادي غادي يسطينا بقوه ما تبارك الله عليه، مسكن حنين بزاف، حنين بزاف عليهم. ولا دابا نادر كنجيبيه وتهضري معاه اطلقيه بالله عارف على التوحد شي معلومات اللي ما شاء الله، شي معلومات اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس اللي زعما عندهم نيفو كبير وادي، علاش بحكم انه كيخش يخشي بزاف كيقلب. كان في الاول كيبان معايا مره هكا في فيديوهات، وكان كيعطي نصائح للوليدات.
0: بارك الله عليك، بارك الله فيك نبيله حرفان، جيهان حرفان، للاسف سال الوقت. شكرا لكم كنتوا معايا اليوم في طاقه ايجابيه،
1: منورين. شكرا لك بزاف مولات الطاقه الايجابيه.
0: تبارك الله عليكم، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.